ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: موزيك فام
1: ميجنا يا ميجنا ويا ميجنا أهلا وسهلا شرفونا.

0: صدق الله العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور. شكون كيفكم؟ شكون كيفكم؟ نطلوا عليكم هكا بستمتع الصباح، وشكون كيفنا زادا كيف كيف؟ عنا أحلى مستمعين يبدأوا أوفياء لينا باش يسمعونا كيما كل يوم من توا وحتى الأحداش، وعلى امتداد 5 ساعات باش يتعدوا كينهم 5 دراج. صدقوني الوقت في ساعة ما يتعدى يجري، ما أحلاها نسمع البر هكا ولا ليه؟ إن شاء الله يا ربي نهير مبروك سعيد، كل خير وبركة وصحة ورزق لكل مستمعينا. باش نبداو؟ لازم منها فيروز.

0: هذا سموزين قرب لي على موزيك فم 6:13 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: يا سيدي قال لك ممنوع تحكي فيها على الخدمة، هذا شرطنا وتفضل اشرب قهوة بحذنا. شنو الحكاية جي؟ هذا يا سلوغون اللي حطينه في قهوة من هولندا. بدأت الفكرة في هولندا في قهوة صغيرة، صاحب القهوة قال لك أنا فدي تلي جي ويقعدوا بحذية وين نتعدى بحظة طويلة والناس الكل تحكي كان خدمة أعرفي قال لي نقص لي زيد لي شهرية ستريس. قال لك يا ليلي أنا هكيك زيدني ستريس، فعمل سلوغون هذا وقال لهم ممنوع اللي يدخل بحذية من الحرفاء يحكي على حاجة فيها خدمة ولا يحكي على حاجة متعلقة بالخدمة، وكلمة ستريس ما نحبهاش الدور بين الطويل. فالحرفاء من الأول اللي بيهتوا وبعد تلمومشت الحكاية لقاوا برشا مقاهي خذت نفس سلوغون وبدأت تعمله. تقولي أنت في الأخر كيفاش يمنعوا معناها في الاخر باش يتصنتوا على الحرفاء اللي خاطر غادي ناس بكلمتهم يقول لك انا نعمل على كلمه الحريف اللي باش يدخلي هاكا من الاول كانه ان كونطرا مورال بيني وبينه ونقولوا ادخل احكي في المواضيع الكل الا في موضوع حاجه يهم ستريس والخدمه. ما نعرفش كان نجي الحكايه بين ايديكم ويقول لك لو تمنع مثلا في بلاصه كلمه وحديث على حاجه شو ينجم يكون. هاي ترى نعرفكم فيقين كيفنا على 23 513 ألف، نمرونا على الواتساب. ينعم نبدأ هكي يا راو نشاط حيوية الصباح إن شاء الله يا رب يخلط لكم شوية من نشاط متاعنا. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، نكملوا بعدنا على موزيكا فام بالموزيكا بالنغمة أخبار الطقس ولأنه من سحق الشيس بش نحكي لكم الأرقام بينه يظهلي النسمة كيفية النسمة متاع نهارين ذي. ألف حمد ليك يا ربي. تتسويت شغل أزنفوخ La bohème.
2: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là

0: وصبرك علي. هذا أيمن للسيقة على مزيكا فم 36 دقيقة.
1: انت سباحك أحلى سباح.
0: سؤال شحوال طقسنا اليوم.
1: ميتيو.
0: آية قبل ما نسألكم قبلتو قبل ما نجاوبكم خنزيد نسألكم سؤال آخر. حالتك الشباك البارح شقاولكم في سليم غادي بدا يسرح شقاولكم في النسمة البارح تغطيت جملة أنت عبد الناصر لا عاد أما نسمة تهبل نسمة ما تلقى ما تعبر عليها كاو. الحمد لله يا ربي ربي دوم علينا نعمة. 40 لا ما فماش رقم 40 اليوم في درجات الحرارة ما فماش على كامل خريطة البلاد من ولاية الولاية بتلقى بين 20 و 30 هذوما درجات الحرارة اللي تم تسجيلهم اليوم 6 متاع الصباح. مثلا نقولكم أقل درجة الحرارة توا في الكيف 27 درجة، 28 في سليانة، 29 درجة اليوم الصباح في كل من جندوبة والقصرين، و30 درجة في تطاوين، في مهدية، في المنستير، في بيجا، 31 درجة اليوم 6 متاع الصباح حسب المعهد الوطني الرصد الجوي تم تسجيلها في كل من بنزرت، زغوان، سوسة، سيدي بوزيد، جابس، 32 في نابل، في تونس، في صفاقس، في قفصة، في مدنين، 33 توا حاليا في قبلي، وأعلى درجة الحرارة توا موجودة في توزر 34 درجة. توزر اللي أعلى درجة الحرارة مش تسجل فيها اليوم في معناها بارابور الولايات مش توصل لحدود 40. الحمد لله كنا نحكيه على 49 معناها كنا نحكيه فارق متاع توا 10 و 11 وممكن 12 درجة في بعض الولايات وين كنا الجمعة اللي تعادات وين صبحنا جمعة ذي جمعة كاملة نجم نقول عليها منسمة. هذا اللي متأكدين منه جمعة منسمة من هون الويكاند تبدأ تطلع شوية درجات الحرارة، لكن حسب تطمينات وحسب توقعات المعهد الوطني الرصد الجوي كي سألتهم البارح هل باش نعيشوا موجة حر جديدة فيقولون لي الحمد لله لا مانيش نحكيه على موجة حر أمش نحكيه على ارتفاع عادي حسب المعادلات متاع شهر آخر مش مازال آخر جويليا لا أول أوت فيت جويليا سي الشهر وفي لفلف 36 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا.
1: ميتيو انت سباحك أحلى سباح.
0: إيش خير من الأخبار من الموسيقى من النغمة الحلوة من الكلمة الباهية اللي تبدأ بها صبحيتك معنا؟ ترى على ذي نقولكم ما تبدلوش في فريكونس موزيكا فم ونزيدكم زيادة. إيش خير من الربح زيادة كيف هكا ما سبقتش ربح لأنه علاقتنا احنا وياكم أكبر منه ربح ونربح وكهو الليلة 10 سنين ما تبديش وما تتبنيش على الربح. أما الربح هذاك ندلوكم به دوك نبدأ أول ربح بالكارتة خربش تربح بعد شوية ما تنسوش زيادة كيف فما بوند شقيته 100 دينار من أهداء موزيكا فم في صباح تربح تشارك معنا على تليفوننا على 71113000 أبار الألو كوندكتور 200 دينار اللي تستنى فيكم. شعرنا أكثر؟ لا يعني برشا أكثر كما تقول أصلا.

0: تسبحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: ومعنا على موزي كافيه منخلته للستة وثلاثة واربعين دقيقة. صباح الخيرات كل مستمعينا، حظكم شو مخبيلكم اليوم.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: دقيقة حظ مع فاطمة. صباح الخيرات.
3: صباح النور.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله. خلينا نبدأ مع الحمل اليوم، تنجم توصلك فرصة باهية، وإلا زادة جهين خبر يفرح، خليك واثق من روحك. كيف كيف زادة عنا برج الثور، أمورك المالية راهي تنجم تتحسن بشوية بشوية، وعندك لقاء راهو باش يرجع الابتسامة. إلى جوزين هارك في حركة، الجوزي زادة عنده طاقة إيجابية، فما مكالمة تنجم تبدل مودك للأحسن. والسرطان راهو اليوم باش يكون نهار مناسب باش تبدا حاجه جديده. كيف كيف زاد راهو الحظ واقف معاك اذا خذيت المبادره.
1: يا فاطمه كان اليوم نستنى يوفى النهار كامل وما نبداش حاجه جديده. يا
3: تكلمني.
1: فاطمه غدوه
3: تكلمني
1: غدوه في المباشر نجيبك يا فاطمه.
3: حتى برج الاسد خلينا مع بعضنا نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. راهو الناس باش تلاحظ مجهودك وعنده زاده مفيش احلوه في الطريق. العذراء تعبوا باش يجيب نتيجه، فما خبر يفرحوني نحكيوا على الخدمه والا مشروع قريب يوصل لك. حتى برج الميزان الجهين نهارو باش يكون مليان راحه، باش يكون زاده مليان تفاهم، عنده فرصه باش يصلح علاقه والا يبدا حب جديد. نحكي هوني على معرفة جديدة
1: اللي ما بديش حب جديد
3: في الميزان.
1: في الميزان غدوة زاد يكلمني توني خذوا بثاره من فاطمة.
3: عندهم صندوق عجب. حتى العقرب الحظ يرافقك في قرار مهم، ثقتك أكثر هوني في حدسك على خاطر اليوم يخدم لصالحك. القوس عنده إمكانية لربح صغير وإلا زاد الهدية ولا فرصة سفر وإلا زاد خرجة تفرحه. إيه الجدي خطوة تعملها اليوم تنجم تفتح لك بيبان جديدة والصبر متاعك باش يثمر. الدلو عنده الإبداع كما العادة برج الدلو باش يلفت الانتباه نهارو به للأفكار الجديدة وزيد الأخبار الزينة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، الجو العام باش يكون إيجابي، نجم يسمع كلمة تشجعه وإلا زيد يحقق حاجة كان يستناها من مدة.
1: مرسي بوكو فاطمة، يعطيك ألف صحة. كانت هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: احنا وقيت نمشي نشيو ساندويتشات حلوة. هكا نعيشو كواليسنا انا.
3: بعد دقيقة حظ.
1: بعد دقيقة حظ. فاطمة صوتي
3: قولي شنو تحبي.

0: on sugar.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
2: ايه وقايتنا بديه والربح معاكم على موزيكا فم. توتويت خربش تربح.
1: خربش تربح. خربش تربح.
2: ايه نعطيكم الوقت باش تمدوا التليفونات تحل الكود تحضر روحك. فوالا دوك باش نبدا نمل عليكم الكارتة وشكون باش يكون الاسرع. 3 8 2 4 1 0 8 5 5 3 5 5 9 7. ومبروك الكارت عليكم.
1: خربش تربح. خربش تربح. ابدا سباحك.

0: العيادي انتي غنية على وزي كافي. مرحبا بكم الستة وسبعة وخمسين دقيقة صباح تربح بعد شوية تشاركوا معنا على 71113000. سؤال كالعادة نعطيكم اقتراحات واكيد اقتراحاتين باش نربحوكم. احنا هوني غياك باش نربحوكم راهو نعملوا المسابقات. ميلا مرحبا بكل مستمعينا لو كوندكتور زاد فما 200 دينار اخبارنا جاية لاكتواليتي بيان سور. اصواتكم من توا تنجموا سوا توصلوا معنا على الواتساب على 23513000 ولا على ريبوندونا 71113013. خليكم مع هيبة في الاخبار ورجعنا.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: كمل الناس. أكثر أخبار.
3: مصادر مطلعة لمزيك.
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منه.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: موجز الاخبار. اهلا بكم. مجلس الأقليم الثاني يفيد في بلاغ على صفحته بالفيسبوك بأنه يواصل مواكبة مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، موضحا أنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت أمبير بمحطة توليد الكهرباء بالمرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت، إضافة إلى التحضير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميجا فولت أمبير قادم من الصين. ومجلس الإقليم الثاني يقول إن التحضيرات متواصلة لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعمل كمركز رئيسي لتجميع الطاقة المتجددة المولدة في البحر وتحويلها، مؤكدا مواصلته متابعة هذا الملف الاستراتيجي والعمل على دعم الحلول الاستباقية التي تضمن استدامة الطاقة وخدمة المواطن. ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار، فضلا عن تسجيل زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 11.5% لتصل إلى 135.5 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الأحصاءات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات، هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والوزارة تضيف في بلاغ أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مرخصة لها وغير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. في الشأن الدولي، وكالة رويترز للأنباء تقول إنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى، مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. مسؤول إيراني كبير يفيد بأن طهران ترفض المقترح العماني للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، حيث شددت على تمسكها بالسيطرة على كامل الممر الداخلي وجزء من الممر الخارجي في المضيق، وعلى أن أي دور لعمان يجب أن يتناسب مع حصتها من الممر المائي. الدفاعات الجوية الأردنية تعلن إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11.

0: يبدا سباحك باحلى سباح.
1: سمعتوها اش قالت لكم ولا لا؟ يطلب وتمنى لإليسا صباح الخيرات، تطلبوا علينا بيان سور وتتمنوا اللي تحبوا، نهاركم زين يا ربي صبحيه باهيه، تكونوا معنا على موزيكا فان في احلى

رؤساء الإدارات اللي يهموا الأمر ينجم يتصل بيه مش نعطيه العنوان به. هذا يقل لك كرسي يعاقب اللي يقعد فيه برشا. هذا مهم جدا. قلت لكم تتصلوا بيها برشا. قال لك فما شركة صمت كرسي كي تقعد فيه أكثر من الوقت اللي هو مثلا مولا الشركة ولا الشخص اللي يخذي الكرسي ذي هو يحدد الوقت متاعه. يقول يا سيدي نحب اللي يقعد فيه ما يفوتش نص ساعة. بعدك النص ساعة الكرسي واللي يهتز ويفبري دي فاسون يطيح ينجم العبد اللي فوقه. فوالا هذا معشاق الكريسيا هو فما هذا كرسي مهم جدا ونتصور برشا يستحقوه. دوك هذيك قلت لكم كل من يستحق الكرسي هذا ينجم يتصل بيه نخليه كونتاكت معاه. والله مش فهاد الكراهو بالحق هذا شركة صينية اخترعت الكرسي هذا ان شاء الله بشي في التسويق متاعه. والله أعلم عاد شكون الجهة اللي تستحق الكريسي هذية اللي تهتز. خليكم تفكروا دجوز ذلك كيف تتفعلوا معنا على الواتساب على 23513000. ما بعضنا حتى للحداش على موزايك كافين بعد شوية تليفون للمعهد الوطني رصد الجوي. ألو صباح الخير صباح النور. حبكم تعملوا مداخلة معنا على موزايك كافين وتعطيونا فكرة على أحوال

0: 7 و22 دقيقة على موزايك اف ام.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
0: من المعهد الوطني لرصد الجوي معنا سليم بن ميلاد يعطينا التفاصيل على طقسنا اليوم. سليم صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيان وصباح الخير كيف مسمعين ذات مزيك.
0: محليها نسمة يا سليم ربي دوما علينا نعمة هالنهارين هذوما سجتحشنيهم جتحشنيهم توحشنيهم توحشنيهم برشا سليم ولا ليه؟
2: صحيح هذا نتيجة وصول منخفض الضغط الجوي بالطبقات العليا للجو هو متمركز على قبيل السواحل الشرقية وبالتالي يسير في نسائم شمالية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تساهم في تلطيف الأجواء وتساهم في انخفاض في درجة الحرارة حتى الانخفاض وصل حتى المناطق الجنوب بينما بقية المناطق اليوم تكون في استقرار. اليوم باش تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة بقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بجهة البرمة.

0: مشاهدة في تونس العاصمة سجلوا 33 درجة كحرارة قصوى وهي أقل المعدلات العادية لهذه الفترة.
1: الحمد لله.
0: بالنسبة لحالة السماء تكون شحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، هذا نتيجة المنخفض الضغط الجوي متمركز على سواحلنا الشرقية، يعطينا بعض الأمطار المتفرقة ومحليات عادية، بينما بقية المناطق يكون الطقس فيها مغيم جزئيا. ويتواصل الغدوة كيف كيف مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ويقعد على المناطق الساحلية الشرقية الوسط والجنوب تكون بعض الأمطار المتفرقة. وتواصل الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالتالي يقعد البحر مضطرف بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. وتغوضه كيف كيف تروح للحالة تقعد الحرارة في نفس المستويات، وإن شاء الله بداية نهار الجمعة نفهم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة نتيجة المنخفض الضغط الجوي ذا يبعد عن منطقنا، وبالتالي فما ان ارتفاع طفيف في درجة الحرارة نهار الجمعة والسبت.
1: طفيف يعني طفيف، ما نش نحكيه على سخانة سخانة.
0: لا لا لا لا لا لا لا اليوم 33 ان شاء الله نهار الجمعه نسجلوا 35 درجه، ارتفاع طفيف ان شاء الله في تقعد في حدود المعادلات العاديه لشهر جويلية. ان شاء الله كل شيء يعطينا قد ما نقدروا
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك، يعطيك الف صحه سليم بميت. تحيه لي كل مستمعينا وكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة ابدا سباحك.

0: خويا تغني وغنى عليها وائل كفوري معنا على مزيكا فام 7:29 دقيقة.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بينيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
3: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في احلى اكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. اي غياخ اكوا بارك في المهدية فيه اعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتوب دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتيل Le soleil paye votre électricité.
5: Pédalez. تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: وقايه الربح ولا لا؟ ربح متواصل على مزيكا فان في احلى صباح. صباح تربح تسويت
9: المزرعه تقف معك بالخير باش تنوع بمحبه الشهوي عربي وسوري. المزرعه المحبه ديما حاضره.
10: صباح تربح
0: تربح بوند اشاق قيمته 100 دينار من اهداء مزيكا فام. كلمتونا على 71 113 الف. ان شاء الله يا ربي الزهر يكون معها. مدام الهام السويسي معنا. مدام الهام صباح الخيرات.
11: صباح النور.
0: شنو احوالك يا لاله؟
11: الحمد لله.
0: صحه لاباس.
11: الحمد لله. نهار سعيد اليوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي سعيد علينا. احنا تواصلنا معاك ومع الصويت الحلو وهذا.
11: تبارك الله
0: هكا في فورمه قايمه بكري.
11: الحمد لله. أو توجور ماتينال يعني نقوم بكري.
0: أي.
11: ما نجمش نقوم مخر.
0: ما تنجمش تخدم. أوي. مدام شنو تعمل؟
11: كنت نخدم سكرتير دابوكار توا الحمد لله في الدار مرتاحة، أما ديما أكتيف يعني ديما قوميني بكري. ما أي. إذا قمت 9 هكا راسي يوجعني.
0: سيي استنست. أي لغلوج بتاعنا سيي وقت تفيقك هكا عينك تتحل. أنا وقت
11: أتقطق 6
0: ستة متاع الصباح أكها وتبدأ تشرب قيمتك على راحة بالك
11: مع موزايك.
0: الله الله.
11: والله محلولة ليل ونهار معايا.
0: ربي يخليك. عاملة مستمعة وفية
11: وفية وفية
0: وفية وفية.
11: نشارك حتى في فروم. مرتي شاركت وديما نسمع.
0: أي به لله. إن شاء الله ديما تقعد تسمعنا مدام الهيم.
11: يفضلك.
0: معناها سؤال سهل ياسر ما تسحقش باش
11: ندز
0: معاك حتى شيء. بسؤالي سهل بدام قلت لي مستمعة وفية معناها وحدك وحدك باش تجاوب. أي سؤال يقول
11: إن شاء الله.
0: إيميسيون أفتر وورك في موزايك توا في البرمجة الصيف من ماضي 2:00 للـ6:00. شكون إناشتها؟ إسماعيل، أمين، صلاح.
11: نعم لا ظلي صلاح.
0: نعاونك. أول مرة كلمتنا؟
11: وي
0: أول مرة تكلمني.
11: اي اول مره
0: اي ان شاء الله يا ربي. ثاني مره تزيد تكلمني. دونك اسماعيل امين صلاح
11: انيس
0: الانيس معنيش في ريكروتمون جي اسماعيل امين صلاح مستمعة وفية
11: امين
0: امين
11: امين امين وي وي وي
0: يا لله مبروك عليك بون دشاخ قيمة مدينار من اهداء موزايك.
11: ميرسي بوكو ميرسي موزايك ميرسي جيان
0: يعيشك يا مدام الهم في لمن باي باي باي باي يعيشك نهارك زين. دوك انتم ما زادت نجموا تكلمونا وتشاركوا معنا ونعاود نقول هي ما اسمهاش حيلة هي اسمها دليل مستمعينا وما نحبوش نقصوا بخاطرهم ونحبوهم ديما ربحين. مبروك عليها بوندا شاقي بتومي دينار من اهداء موزايك.
10: صباح تربح
9: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة
8: ابدا صباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: ربحنا ال 100 دينار وقيتوا ربحوا ال 200 دينار في الو كونديكتور.
2: سيف سني في محطه توتال انرجي الوقفه فيها تفرشيكه كبيره للعائله الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور.
1: صباح الخير كل مستمعين موزايكا فام، تسمعوا في احلى صباح ولقيت ذا تعرفوه الفقره تعرفوها لانه فيها الربح زاد مضمون 200 دينار كما كل يوم. صباح الخير يسري.
3: صباح الخير يا جيهان، شنو احوالك وشنو احوال مستمعينا الكل؟ اليوم كالعاده كما كل صباح اكيد كنا موجودين معاكم نربحوا مستمعينا 200 دينار اكيد استنى فيهم، واليوم فرحان برشا برشا برشا اللي بحذاهم من نزيه. شنو احوالك؟
4: الحمد لله،
3: صباح النور وصباح الانوار،
4: صباح الفل،
3: محلاها الطاقه الايجابيه معك.
4: عايشك
3: سهل ياسر من الزيها اليوم. الكهرباء كهرباء والسخانه والامور ما انا نعرف، عاد تسخن الكهرباء مشينا ما صارنا عملنا شيء
4: ولا حد شيء.
3: ما الكهرباء عندها حاجه اسمها سائل التبريد. السؤال اليوم يقول سؤال بال 200 دينار، سائل التبريد هذا في الكهرباء اذا كان نقص في الكهرباء شنو ينجم يصير؟
4: يقفل الموتور، يسخن الموتور تقف معاه،
3: يسخن وينتهي ويتوفر الموتور والامور وقتها تولي ما يشفي. ومبروك عليك ال 200 دينار يوم ينزل.
1: مبروك مبروك لله،
3: لا بد منه. الحمد لله. لذا اكيد مستمعينا الكل ومستعملي الطريق لازمنا ديما نفقدوا سائل التبريد في السخانه ذي الكل، حاجه مهمه ياسر، ولازمنا ديما كل قبل تراجي كبير نتفقدوا الليكيد نتاع الرادياتور، نتفقدوا زاده البريسيون نتاع العجيري، حاجه مهمه برشا اكيد بوريفيتي انه تصير اي مشكله في الثنيه. جيجي اليوم يوم ينزل ربحت معنا 200 دينار، واحنا ديما تلقاوني في الكونديكتور كل مره في بلاصه الفائده الربح يكون معاكم، وان شاء الله يا ربي نهاركم زين.
1: ميرسي بوكو يسري، مبروك عليها مدام نزيها ال 200 دينار من اهداء الو كونديكتور.
2: سيف سني في محطه توتال انرجي الوقفه فيها تفرشيكه كبيره للعائله الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور. ابدا سباحك باحلى سباح.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
6: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
7: من العرض نتاع تونيزي بوكين التاريخ والبحر وقدام العرض نتاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليتباجور. واو تتبرقع حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
8: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مع العائلة.
9: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
10: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميي جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت؟ ادخل umm-tunisie.com ولا hashtag umm université محمود الماتري.
11: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكا 24 طابع فرماج فوندو التارتيني دو لا مارك كارفور 6990 في عود 7490.
0: ابدا سباحك.

0: 57 دقيقة في أحلى صباح، وأحلى صباح لازم تكون فيه لحكايات.
1: حكايات الناس.
0: يبدأ يتصورنا في موقف ويسألك، يقول لك لو فرضنا كنت في الحكاية هذه شنو تعمل، شنو تقول، كيفاش تتصرف. يسري مرة أخرى صباح الخيرات.
2: عسلامة جيجي، شنو الأمور، شنو الأحوال؟ ديما مسمعني بعد الربح ديما فما الحكايات
0: يا جيجي،
2: والحكايات كالعادة مع مستمعينا وين ما يكونوا موجودين. اليوم سؤالنا عنده علاقة بعالم السينما. جيجي البالك اليوم عالم السينما، خلينا صباح ساعة على أنس بخير.
3: صباح خير خواه.
2: خويا أنس عالم السينما والأمور، مغروم ساعة بالأفلام أموركم رجلة؟
3: مش برش.
2: باه، أنت مال اليوم باش تتخيل لي كان حياتك جات مسلسل، ولا خلينا نقولوا مسلسل سيدي مادام الأفلام مش ياسر جو، كان حياتك جات مسلسل، شو مثلا يكون النوع متاعها؟ كوميديا، أكشن، بوليسي، رومانسي، شنو نجم يكون؟
3: أكشن.
2: باه، من الممثلين متاع الأكشن كسسوات وينسى ولا حتى ممثلين من البر، شكون تراهي نجم المخول الوحيد انه يمثل الشخصية متاعك؟
3: الشخصية متاعي،
2: ايوة سعيب السؤال.
0: اعطينا قولوا على الاقل العنوين مثلا، اش تتصور عنوين مسلسل؟
2: صحيح. باه، العنوان متاع المسلسل تراه شو نجم يكون؟ حكيت أنس مثلا، أنس اند فيوريوس. مثلا ممثل باش نقترح عليك ممثل وانت قول لي نجم يمثل ولا لا. احمد العوضي مثلا تعرفه؟ المصري، ممثل مصري بتاع الاكشن.
3: لا نعرفوش هذا.
2: ما تعرف احمد؟ يجي ما يعرفش احمد العوضي؟ طب شي بطل في الواحد، ايش عملنا تو؟ لازم نشوفه. به ممثل انترناسيونال مثلا، شكون؟ فين ديزل بتاع الكره، بتعرف؟ اي نجم فين ديزل يمثلك ولا ليه؟
3: لا
2: تقبل؟ ما تقبلش؟ ما تقبلش اللي يمثل فين ديزل؟ ايش عملنا جي انت هكا؟
0: ما تقبلش فين ديزل؟ ما تقبلش طموحه عالي. طموحه عالي ياسر، سلمنا عليه.
2: شنو نعمل؟ معانا عزيز، معانا عزيز اليوم، عزيز وهو زاد باش يعطينا رايه. عزيز صباح الخير.
4: صباح النور، لاباس؟
2: الحمد لله. عزيز، امورك مع الافلام والمسلسلات؟ تفرج برشا؟ ليه
4: متفرج في بريود معينه قبل تفرجت تو ما عادش؟
2: باهي، مالا تو مادامك تفرجت بالكدا قبل، اذا كان حياتك جات مسلسل شنو يكون النوع؟ اكشن، بوليسي، دراما، رومانسي، شنو نجم يكون؟
4: دراما. انا دراما واكشن، عرفتك يبدا ادفنتر معناها، فهمت؟
2: فكره مخمنش فيها يا جيهان.
4: ادفنتر، فهمت؟ يبدا فيها ادفنتور اكثر.
2: وشكون الممثل اللي تراه مثلا يمثل شخصيتك انت، دورك انت في المسلسل؟
4: معلش انا تفرجت في بيكي بلندر توماس شيلبي، اما ما توماس شيلبي معناها
2: توماس شيلبي. كيليان ميرفي. ريت
4: كيليان ميرفي
2: ريفيرونس قويه برشا جيهان. ريت معناها
0: عنوان شيكون عنوان؟
2: والعنوان مثلا شنو نجم يكون بتاع المسلسل؟
4: حياة تاجر.
2: حياة تاجر.
0: الله الله، خبرة.
2: خبرة، الخبرة في التجارة. ولا جيجي ريد كل مرة الحقيقة حكيت، وهو اليوم حكينا على المسلسل، تحكينا على الأفلام، تفادى ديما يكونوا نحن توينسة ديما ملمومين إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين، وانتو ما تنجموا تجاوبونا على نفس السؤال هكا ولا جيجي؟
0: اكزاكتمون، ميرسي بوكو يسري. اكزاكتمون، تنجموا تجاوبونا على نفس السؤال وتتفاعلوا معنا على الواتساب على 23 513 ألف.
1: حكايات الناس، ابدأ صباحك

0: شاي مهليل على موزاي كافي من 7:57 دقيقة. سبور إكسبريس هيبة في الأخبار استني وبوان غوت وبوان دو جور مع سيمورا دجويني وعايد عرب. هذا شوية من البرشة اللي استني فيكم في ساعتنا الثالثة من أحلى صباح.
1: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: ناتيلي بالطبيعة خير.
4: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة الصغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: الصيف متسمع التبحيرة الجو اللمة ولقاية الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت
6: مونوبري ديما معك.
7: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تباسي لليميت متاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2200 رياكتور بوش يور ليميتس.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنيه ما تعديش وشنيه باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 66 79
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
10: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
11: موجز الأخبار أهلا بكم. وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ يؤكد أن نسبة التدين تتراوح بين 81 و82% من الناتج الداخلي الخام معتبرا أنها نسبة شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم يتم ملاحظة ارتفاع نسبة الدين وفق تعبيره. والوزير يشدد على أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يسهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل مضيفا أن تونس ما تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية وأن المؤسسات المالية الدولية وشركاء الأجانب مستعدون للإسهام في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطات النقد الأجنبية. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو الحكومة إلى تدخل العارش واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. في أخبار العالم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يدعو إلى اجتماع أمني عاجل وذلك عقب شن الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مدعومة من إيران في العراق اليوم قالت إنها مسؤولة عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشأة نفطية سعودية. وقوات الحشد الشعبي العراقية تقول إن عددا من مقراتها الرسمية في مناطق مختلفة من العراق تعرضت لهجمات، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار في عدد من مبانيها ومنشآتها. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل اليوم بعد الضربات الأمريكية السعودية على العراق وسط مخاوف من تصعيد الصراع. صحيفة هآرتس العبرية تفيد بأن 16 جنديا صهيونيا انتحروا منذ بداية عام 2026، بينهم جنديتان خلال هذا الأسبوع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبار إكسبريس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك. سبور
4: اكسبريس. صباح النور. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلن التبسيط الرسمي عن تعيين المدرب معين الشعباني رأس المنتخب الوطني بعقد مدة 4 سنوات حتى 2030، وبش يكون معاه مراد المالكي وسيف الله حسني كمساعدين. خالد المغزاوي بش يكون هو مدرب الحراس في المنتخب الوطني. معد بدني حاتم بوليلة ووسام صفوة المصري وبش يكون هو محلل الأداء. من جهة أخرى تم تعيين العضو الجامعي معاذ المستيري كمسؤول أول على المنتخب الوطني، وبالأحسن بالسمرة العضو الجامعي هو بش يكون الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. أيضا الجامعة أعلنت بصفة رسمية على موافقتها على مقترح وزارة الرياضة بتعيين رضا الجدي في خطة كمدير فني، واللي طلبت منه الجامعة عدد هيكلة جديدة للإدارة الفنية وتحديد برنامج عملها. اليوم على 11 متاع الصباح باش يتم سحب رزنامة البطولة الموسم الجديد 2026-2027. ونذكر اللي جولة افتتاحية من البطولة باش تلعب يومي السبت والأحد 22 و23 أوت. في النادي الصفاقسي تم فسخ عقد متوسط الميدان الدفاعي السوداني عمار تيفور بالتراضي. أيضا بالنسبة لأيمن دحمان والمدافع بن علي غادرو تربص سوسة بسبب الإصابة، وباش يخضعوا لبرنامج تأهيلي قبل عودتهم على المجموعة. نجم المتلاوي انتدب 3 ملاعبيه في نطاق الاعاره، عزيز الغريسي من نادي الافريقي، نجد الدبابي وعبيد الشابي من ملعب التونسي. في النادي البنزرتي تم تعيين المدرب زياد زيود في خطه مدير فني. راقي العواني هداف البارح مع فريق ريغا اللاتفي اللي تاهل للدور القادم وسبق دور المؤتمر الاوروبي على حساب باردار المقدوني بعد الفوز بنتيجه 5-2. العواني لعب اساسي، سجل الهدف الثاني لفريقه وايضا اعطى اسيست الهدف الثالث. كانت هذه اولى نشرات الرياضيه لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. خليكم مع جيان في حلا صباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
5: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: سباح الخيرات، نعم تسمعوا معنا في موزيك فم في أحلى سباح من ستة متاع سباح. أحنا معاكم وجاي وقيت بش نبدو جو ونحكي وهكا أخبار ما تخطرش على البال.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
5: موبايل نيوز.
1: كريستيانو رونالدو من ملاعب كرة القدم لوين حسب رايكم؟ لعالم التمثيل. اي نعم، النجم العالمي البرتغالي باش يخوض تحدي جديد بعيد باش يكون مرة هذية على المستطيل الأخضر والأهداف وضربات الجزاء، لأنه حسب المعلومات قاعد باش يشارك للمرة الأولى في مسلسل درامي بعنوان Day Ones، ومش باش يكون مجرد ممثل فقط بل زادة باش يكون هو المنتج متاع المسلسل هذايا اللي يتناول الكواليس الخفية لعالم كرة القدم، وبدأ ديجا يصور فيه وباش يشاركوه النجم الفرنسي تيري أونري. رونالدو هو هكايا مش باش يكون أول رياضي يدخل العالم الشاشة من الباب الكبير، سبقوا أسامي كبيرة كما زين الدين زيدان اللي ظهر في برشا أفلام، كما العالم مايك تايزون زاد اللي عمل مسيرة كبيرة وشارك في أفلام فرنسية وعالمية. والسؤال المطروح لنا واللي بداوا حتى الصحافة يكتبوا عليه ويقولوا بعد ما حطم أرقام في كرة القدم، زعم كريستيانو رونالدو ينجم روحه أمام الكاميرا وينجح في الفيلم امتاعه دي وانز ويقنع كممثل كما أقنع كلاعب؟ الله أعلم، لا يمت الجاية هي اللي بش تورينا الصحيح من الغلط.
5: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
6: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع جو ماي كود تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي و سوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان و أونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
0: ابدأ سباحك

صيف السنة مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تبع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار التكنولوجيا والنوفوتي. الصين كالعادة مواكبة لنيوز في عالم الـ AI. بعد الضجة الكبيرة اللي عملتها ديب سيك في 2025، توا ظهر منافس صيني جديد اسمه JLM 5.2. أطلقته ستارتاب من بكين اسمها ZAI. الموديل هذي بدأ يعمل بوز كبير في سيليكون فالي، خاصة في الكودينج والأيجنز، يعني نجم يعمل دي تاسكس معقدة بديزانفو سامبل. والأهم الأداء متاعه قريب برشا من أقوى موديلات أوبن AI وأنثروبيك، أما بتكلفة أقل. لهذا برشا خبراء بدأوا يحكيوا على ميني ديب سيك مومنت جديد، ويمكن JLM 5.2 يكون المنافس اللي يقرب الصين أكثر من صدارة سباق الذكاء الاصطناعي. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونيوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونيوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونيوس في تليفونك، وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونيوس. تك نيوز.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: هكا كيما كل يوم نملسوكم على موزيكا فام سباح الخيرات لغو تغدى تايغ اللي خلطو تاو مخر ياخذوا في خاطرنا راهو لينو الميسيون تبدا استمتع السباح يعني لازم تبداو معنا كل يوم من 6 حتى ال 11 كمان. مرحبا واهلا وسهلا بكم شي احوال كياساتنا توتسويت بوان روت مع سي مراد الجويني.
2: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
1: بوان روت صباح الخيرات سي مراد.
3: نهارك مبروك جيهان توت لكيف وكل اللي يسمع في اخر الساحه على احسن زي كذا.
1: ربي يخليك سي مراد الجويني كيما كل يوم لقيت هذايا عيون لا تنام على الطرقات يعطينا فكره شنو الثنيه اللي نجمو نجيبو منها شنو الثنيه اللي فيها اكثر ديبوشون على الاخرى.
3: ابسولومون جيهان توا 8:24 دقيقه حركيه لاحظوها فيها كثافه عديده.
1: توا 8:22 دقيقه ايش نقول لك ديما من قلتك عدلها على موزيك نعطيك بالثانيه بالدقيقه فما زوز دقائق ضايعين.
3: واضح واضح حركيه لاحظوها جيهان فيها عديد الاتجاهات خصوصا على مستوى حي ابن خلدون واحنا داخلين للروتوتس نفس الشيء كذلك على مستوى مدخل أريان على مستوى المدينة الإدارية وين نلقاو واحنا جايين من المطار وين نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية طبعا ما نساوش شارع مصطفى محسن على مدخل مستوى مدخل برج الوزير واحنا داخلين عبر طريق الوطنية رقم 8 وين نلقاو الحركة فيها الكثافة وتتوافر الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعد هي وين نشدوا انتراس الحركة واحنا داخلين إلى ساحة 14 جنفي إلى وسط العاصمة. نفس الشيء على مستوى شارع جمال عبد الناصر كذلك شارع المنتسبين واحنا داخلين عبر شارع الجزيرة سينو على مستوى باب جديد باب الجزيرة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. الروتيكس انطلاقا كذلك للدندان لنرقوا الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى الدندان كذلك على مستوى خزابات نفس الشيء على مستوى المدخل الغربي إلى العاصمة حي هلال كذلك حي الزهور والسجوبي من نرقوا الحركة فيها بداية كثافة في الجولان سينو نجي لخد مستوى القدام على مستوى باب سيدي جاسم واحنا نسير إلى ساحة 13 الوردية ونرقوا الحركة فيها كثافة نفس المحور على مستوى شارع الإفراد واحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 1 بطبيعة الحال إذا قاو الحركة الكثيفة جيلوا ذكروا لنا متعمدي تاريخ اللي سوا موجودين على مستوى ساحة الزلاج ومشين عبر الفلسلوب ونقاو الأشغال اللي هي موجودة معنا وإحنا تحليل إلى بنعروض تتقاو الطريق معاك يهزوا سكراب في نوعي هلس كلبة واحدة وهذا بطبيعة الحال الأشغال اللي أعلنت عليها وزارة التجهيز واللي هي بسدوب 45 يوم على مستوى مكتب الشهرة كذلك على مستوى مكتب الجلدي نفس الشيء على مستوى

0: يحول مجرمين واحنا داخلين الى ستاند باي عبره وسط العاصمه ونحاول الحركه فيها الكثافه المروريه. الشيء هذا بيطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه، يكون قايم كيفاش التخطيط بين السرعه الاجباري، نبعد على استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه، نبعد على العامل نتاع المجاسه في بعض الاحيان قاعدين نشوفوا حتى على مستوى الاشارات الضوئيه جهان، ثم الارسال الذاتي لوقت اللي يشعل لك الضوء اصفر سينون بعد شمسي الاشاره الحمراء. بطبيعه الحال احنا الاشاره الصفراء هذيك هو التهيئ للوقوف، مش التهيئ باش نحطوا دوزيام ونزيد نقدموا في القدام، لان حياتنا احنا اونجو وحياه غيرنا بطبيعه الحال من متعاملين التاريخ اللي في وسط الرون بوان هذاك كيف تنجم تكون دونك. هذا ماذا بينا سلوك نبعد عليه شويه، رد بال على المترجمين، رد بال على سواق الدراجات الناريه اللي بطبيعه الحال بدا هم مطالبين بتطبيق القانون، كيفاش نطبقوا القانون وقت نربطوا الخوذه بالنسبه للسائق واللي يركبوا معاه، وبطبيعه الحال نطبقوا الاشارات الضوئيه ونطبقوا هذا كذلك عمليات المناوره اللي هو معناها نستعملوها في استعمالنا اليومي للفضاء المروري. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو نتمنوا لهم صبا سياقه امنه ويعودوا بالصحه نصائح لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من المستعملين الثاني.
1: شكرا لك سي مراد الجويني، تحيه ليك وان شاء الله طريق سليمه لكل مستعملي الطريق.
2: شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: وتسبحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: إن شاء الله يا ربي أحلى سباح بالفم والمليم. وبين الفقرات اللي تعرفوها قارة لقيت هذية لازم تكون بحذنا عايدة عرب. صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات والمسرات.
1: صفا
2: ماتشي ماتشي أنا وياك ونصورة عبكين أنت لابس بالفيولي.
1: احنا عاملين جروب على الواتساب شتفهموا على الكولور بتاع غدوة لا كولور دي جوغ
2: الأحمر اليوم.
1: سليم خارج خارج سرب سليم عليه
2: هاكا عنده شوية في الكاسكيت متاعو سافا
1: فما
2: يمشي معنا يمشي.
1: لازمنا لازم نقعدوا في التيم عايش خويا لازم نقعدوا في التيم
2: صحيح.
1: هايدا اليوم 8/29
2: نهايرين مازال
1: نهايرين
2: والله نهايرين.
1: وشكون
2: بعد غدوة
1: وشكون شبعث لي بونجور وبونسوار وهذا موضوع الغدوة خليك بعث لي ديما بعث لي
2: ديك
1: عايدة بعد شوية في البوان هو اسمه البوان الفقرة مين نعيط لها البوان دي جو تعودوا بها تعودوا سيبون اكهو
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشم سمت عليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بشيكون مع سالي.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بني مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما اللقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويلية مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ابدا صباحك باحلى صباح، احلى صباح. لو بوان مع عايد عرب.
2: مرة أخرى صباح الخيرات، ومرة أخرى صباح الخير عايدة. كل مرة نتخيط عن سوجي. اليوم قتل عايدة نحب نحكيه على المعالم الأثرية اللي هي مش مجرد راهي مباني قديمة موجودة في ولاياتنا وعلى كامل تراب الجمهورية، لا هي نجم نقوله شاهد على تاريخ تونس وعلى هويتها، ونرى أنه اليوم المحافظة عليها وصيانتها مسؤولية الجميع، كلنا مسؤولين عليها.
3: وهذيك هي معناها الأصل، وهذاك اللي صاير في العالم. تنشوفوا السبل اللي لقاوها ان بو بارتو دون الموند باش يقوموا بصيانة وترميم معالم الأثرية اللي هي نون سولمون ذاكرة وطنية تحافظ عليها وتتمرر من جيل إلى آخر، لكن سورتو اليوم ولات جهان كنز للاستثمار والتنمية الاقتصادية اللي دخل في برشا برشا برشا فلوس الدول. ما عندهاش الحضارة اللي عنا احنا، وما عندهاش التاريخ اللي عنا احنا. وساعة ساعة كي تتنقل الدول وتكون تسافر تلقاها يزوك البلايز توريستيك ما وتخلص الفلوس اللي هي ما عندها حتى معنى،
2: تقف على زوز حجرات. اما لفصون كيفاش
3: يبيعوا هيلك
2: والقاوق وتخديكتور ويبدأوا عاملين القاوق اللي احنا عنا،
3: وتخلص الكار وتخلص التريك وتخلص المشي غاديك وتقع غاديك متاجر وتقى فين تشري. انا مشيت لامستردام توا عامين، هزونا نتفرجوا كيفاش نصنعوا الصابوات، الصابوات القدم اللي هما تاريخيه يستعملوهم الفلاحه بتاعهم والكل. يبان معناها توتا ريتوال من اللي تخرج اللي انتخلت، وقديش تلقى روحك تصرف في فلوس وفي الاخر باش توصل تشري صابو هذاك. شوف قديش الدخل من قديش دوله على صابو اللي احنا عندنا القباق بتاع الحمام،
2: حاجه اقتصاديه. احنا عندنا كل احنا وين تلفت عندنا حاجات ينجموا نثمنوهم ونبيعوهم ونخدموهم.
3: وهذا مشكلتنا اللي احنا مانيش قاعدين نثمنوا التثمين، وما كناش نعطين
2: في تاريخنا
3: تاريخنا وفي حضارتنا الكبيره ياسر، اللي اليوم نحكيوا ما عادش على 3000، نحكيوا على 7000 سنه حضاره. مالوريزمون ماهيش قاعده نستثمر فيها لتنمية الاقتصاد والتراث الأثري متاعنا بمختلف معالمه، اللي هو يعكس هوية شعبنا ويعكس زادة مختلف الفترات التاريخية والحضارية اللي مرينا بها. لكنه زادة ينجم يكون كما قلت لك كنز يستخدم في برشا دول، كما برشا دول اللي يستخدموه في دفع حركة التنمية والاستثمار فيه. تعتبر من أحد أهم مشاريع المربحة في الاقتصاديات المعاصرة. احنا في تونس عنا الكنز الأثري الضخم هذا بحكم أول حاجة موقع بلادنا في قلب البحر المتوسط اللي خلت تمر بها حضارات متعددة ومختلفة على مر السنين. الأرقام الرسمية متاع 2024-2025 تشير لأن تونس عندها 44 ألف إيماجين موقع أثري موزع على كامل تراب الجمهورية، بخلاف المواقع اللي هي موجودة تحت الأرض واللي ما تمش التنقيب عليها، اللي أكتي اللي هي موجودة في مواقع معينة، ولليوم ما عندناش الامكانيات ولا ما لقيناش لي ريسورس باش نقبوا عليها ونخرجوها الى وجه الارض. وبخلاف المعالم اللي تسرقت ما ننساوش المعالم الاثريه اللي تسرقت جهان، ما ننساش اللي احنا زاد شعب نسرقوا في معالمنا الاثريه ونحطوا فيه في ديارنا في عديد المناسبات قمنا بالشيء هذايا. تسعة مواقع من 44,000 هذوما مصنفة في القائمة الرئيسية للتراث العالمي لليونسكو، ثمانية ثقافية: مدينة تونس العتيقة، موقع قرطاج الأثري، مدرج الجم، مدينة القروان، المدينة العتيقة بسوسة، مدينة كركوان البونية، دقة وجزيرة جربة، وفما موقع طبيعي اللي هو محمية إشكال الوطنية. هذا بالنسبة للتراث المادي. بالنسبة للتراث اللامادي، تونس عندها 22 عنصر مسجل في مختلف قوائم اليونسكو، كما مثلا نحكيو على الهريسة ولا الكسكسي. الكنز التونسي هذا متنوع، فيه المساجد والزوي والكنائس والمدارس والكسور الصحراوية والجبلية والديار التاريخية ومعاصر الزيت، زيت الزيتونة التقليدية، ومعابر ومعابد أيضا رومانية، ومسارح وأحواض مائية، ومقابر جمودية. يعني ثروة وطنية كبيرة مهملة، وما قمناش بالاستثمار فيها باش تكون قاطرة سياحة ثقافية تدفع العجلة الاقتصادية بفضل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، وخاصة تثمينها. والمشكلة الأكبر اللي تعاني منه المعالم هذه واللي تعوق الاستثمار فيها هو غياب الصيانة والترميم وسبل تمويلها للحفاظ عليها وتنميتها. داير عنا مشكل أساسي في تونس هو الصيانة في كل مجالات وقطاعات الحياة متاعنا. عنا مشكل متاع صيانة في الطرقات، في المنشآت الرياضية، في المعالم الأثرية، في ديارنا وفي الديار القديمة.
2: هل الإمكانيات هي اللي تنقصنا؟
3: تنقصنا اعتماد النماذج المجدية، واللي معناها الدولة ما هيش مطالبة باش تحط لها ميزانيات كبيرة، خد في نهاية الأمر يلزمنا احنا نقدروا ان ما عنيش امكانيات المادية كبيرة، لكن فما الحلول
2: البديلة
3: وهنا جايينها الحلول اللي تمكنك بالصيانة والترميم من غير الدولة نجم تكون طرف، لكن من غير ما هي تحط الامكانيات الكبيرة
2: ومع الدولة. سمحني عايدة، دور المواطن والمجتمع المدني كيف بشي حافظ على التراث هذا؟
3: مش بشي حافظ، بشي يساهم في صيانته، باش يساهم في صيانته، وتنعطيه النماذج ونعطيه الطرق لمساهمة المجتمع المدني في صيانة التراث. الصيانة والترميم بيانسور هذايا شهدوا محطات تاريخية لتطور أعمالهم، واليوم يخضعوا الأسس ومناهج علمية وتقنيات وظيفية صحيحة تعتمد على احترام المواد الأصلية وحمايتها وكشف قيمتها الجمالية، وتكون عملية الصيانة والترميم مسبوقة بدراسات أثرية وتاريخية للأثر. تراكم هذايا الكرونولوجي أحدث تطور كبير في علم الأثار والصيانة والترميم، وليت تخصص علوم خاصة بالترميم والصيانة، واللي هو بنفسه أصبح علم قائم الذات، تحكم مبادئ ويشرف عليه أثريون مختصين، وأيضا متكونين تكوين خاص في المجال هذا. السؤال مطروح اليوم جستمان باش نجيوه وهو الأهم: شنو سبل التمويلات للقيام بالصيانة والترميم وتثمين المواقع الأثرية، خاصة وأن المسائل هذه تطلب إمكانيات كبيرة تفوق في بعض الأحيان ميزانية دولة كاملة. نجم نستلهم من تجارب المقارنة في نماذج التمويل اللي تستعمل فيها الدول، لأنه ميزانية بيسير وزارة الثقافة، وتحدثنا شوية على المهرجانات وعلى وزارة الثقافة ميزانيتها معناها مضحكة مقارنة بالشانتيات اللي موجودين في تونس في المجال الثقافي. وزاد المعهد الوطني للتراث ما عندوش الإمكانيات الكبيرة لتغطية التكاليف متاع الترميم والصيانة. نعطيه بعض التجارب. مثلا فرنسا أنشأت لفونداسيون دو باتريموان، اللي هو صندوق عمومي خاص يجمع في أموال كبيرة من المواطنين والشركات المتبرعة، وفي المقابل يخفضوا لهم في الضرائب. في إيطاليا آلية الأرت بونوس، اللي هي تمكن أي شخص يتبرع للتراث من 65% من تخفيض في الضرائب. في ألمانيا يعتمدوا الميزانية اللامركزية، يعني كل لاند عنده ميزانية ترميم مستقلة. نحكي وزيدة على طريقة من الطرقات حكينا عليها قبل هنا وحدها، اللي الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص البي بي بي اليوم، اللي هي في إطار تبني ورعاية سبونسورشيب يعني شركات كبرى تتبنى معلم تصرف على سيانته وفي المقابل يتحط الاسم نتاعها. في إسبانيا مثلا شركة الاتصالات تصرف على صيانة وترميم المسارح مقابل حق استغلالها حتى في الإعلانات. كيف تولي عندك معالم أثرية مثمنة تنجم زيادة تستغلها تجاريا وتخلص صيانتها بروحها. كيفاش؟ تسكر الدخول. إيطاليا دخلت 2 مليار يورو من تسكر الدخول للمعالم الأثرية في 2023 مثلا من الكوليزي برك. تسكر إلى جانب تسكر الدخول فما كريان الفضاءات للحفلات لتصوير الأفلام للمؤتمرات في القصور والمدارس التاريخية مثلا لشاتو دو فيرساي يكري في المساحات والدخل متاع الكري يتراوح بين 7,650,000 يورو و 70,000 يورو للتظاهرات المهنية وأيضا لغسيبسيون للعروسات إلى جانب ملايين الزيارات السنوية والمداخيل اللي جزء منها يمشي للسيانة وهو بنفسه إدارته هي اللي تشرف على لجستيون هذه الكل. المتاجر والمقاهي في الفضاءات الترفيهية والفضاءات الترفيهية داخل المواقع الأثرية نجم أيضا دخلك برشا مداخيل وتكون المداخيل هذية ترجع للسيانة. التمويل التشاركي ما يسمى بالكراود فوندينج اللي معمول به في عديد الدول عبر منصات لجمع تبرعات صغيرة لترميم كنيسة وإلا نافورة تعملت في فونتانا دي تريفي ديغنيغمون لها 3-4 سنين. نوتر دام ذكر اللي تحرقت دو باري
2: زيدة أيضا رجعت
3: كيني ما صار فيها شيء. هذا الكل بفضل تبرعات الناس وكل قدير وقدر. وتعرف احنا نقولوا بلغتنا فليس مع فليس يتلموا كدايس. معناه واحد يعطي 10,000 الاخر يعطي 20 دينار وعندك معناه منصات مخصصة لذلك هذيك معناه ان سويفي. احنا تعرف شنو مشكلتنا
2: الشفافية أزمة الثقة تقول انت لكن كي تبدأ حاجة فيها الشفافية وفما سويفي وإستوريك دونك هذك
3: عنا مشكلة كبيرة في تشريك المواطنين والمجتمع المدني في الصيانة في الترميم في بناء المدارس في المساعدة على تحسين المظهر متاع المدارس. وحكيناش عملت المغرب وحكيناش عملت العديد الدول جنوب أفريقيا مصر إلى غير ذلك المطارات متاعنا. فما معناها أبريوري ديما معناش ثقة في بعضنا. فما ان بروبليم اون كريز دو كونفيونس اللي تخلي المسائل هذه ما تمرش الى جانب بيان سور التعقيدات الاداريه اللي تتبعها في الدول الاجنبيه وحتى الدول المغاربيه اللي بجنبنا. معناها تطورت الامور في الناحيه هذه وتعملت قوانين معناها مؤطره للشراكات هذه وتعملت قوانين اللي تسمح للتبرعات من المجتمع المدني بكل شفافيه وتمشي في بلاصتها. معناها ما فماش حتى اشكال انها تقوم بالدور اللي مخصص ليه وهذا ينجم يعاون برشا في صيانة المعالم التاريخية وزيد ينمي الشعور بالانتماء. راو يا ناس الوطنية ماهيش كلام, الوطنية ماهيش
2: استاتيوات ولا ومش شعارات.
3: راو الوطنية في المسائل هذية اني نساهم في نظافة المحيط اللي نعيش فيه, اني نساهم في ترميم مواقع اثرية اللي تمثل تاريخي وذاكرتي الوطنية للاجيال القادمة والأجيال اللي أنا ليا والأجيال اللي بعدي ولولادي وأولاد أولاد أولادي. هذا الشعور الحقيقي بالوطنية وهذا الشعور الحقيقي بالانتماء. هذا وقت اللي تقول إنسان وطني مش كتابة ستاتيوات وحكايات فارغة متاع مساندات وعدم مساندات وعرك ومعروك وأحقاد. ليه ليه الوطنية هي في أنك تعاون باش بلادك تقعد في أحسن الأحوال. ختم هيش مسؤولية دولة فقط, هي مسؤولية أيضا مجتمع مدني ومواطنين. فما زيادة التموين الدولي مش نسكروا على رواحنا الانفتاح على الإعانات والشركات خاصة الدولية والمنح اللي تعطيهم اليونسكو, يعطيهم صندوق التراث العالمي, برامج الاتحاد الأوروبي كيما كرياتيف يوروب وإلا الوكالة الفرنسية للتنمية. أيضا احنا بهالي بلاد عنا 1300 كيلومتر متاع بحار منفتحين, عشنا الكلنا وتربينا منفتحين على انا سيت اوفيرتور لا, استقبلنا عديد الحضارات. فما حتى داعي باش نسكروا على رواحنا اليوم. ايضا يلزمنا ننفتحوا على الشركات الخارجيه ونسهلوا الامور هذيه حتى نساهموا الكلنا مع بعضنا بمسؤوليه الدوله بمسؤوليه المواطنين بالشركات مع الخارج في صيانه تراثنا الوطني اللي هو يعتبر زاده جزء من تراث برشا دول دول اخرى خاطر هما خليو بصمتهم لنا كي تحطهم ا كونتريبيسيون انت كروما انت كطلياني راك بريت من هنا وهذاك يمثل جزء من ذاكرتك ايضا وذاكره اولادك وقت اللي تو مي ا كونتريبيسيون الدول الاخرى اللي هي خليت اثار عنا ولا الاندلس ولا غير ذلك معناها بتبيعتهم باش يجيوك وباش يساهموا معاك في الحفاظ على التراث هذا.
2: ميرسي بوكو هايدا.
3: شكرا.
2: يعطيك الف صحه هايدا عرب في لو بوين دو جور.
1: لو بوين مع هايدا عرب. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
4: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار الإيجابية لليوم 29 جويلية فصل جديد في حياة الأبراج النارية مع موسم عيد ميلاد الأسد فما فرصة باش تخليو الماضي وراكم وتستقبلوا الجديد بقلب مفتوح طاقتكم تقعد ديما قوية وتقربكم أكثر لأحلامكم. شقال برج الحمل اليوم تنجم توصلك فرصة باهية وإلا خبر يفرحك خليك واثق في روحك الحظ راهو واقف معاك. الثور أمورك المالية تنجم تتحسن بشوية بشوية فما لقاء رجعلك الابتسامة. وانت يا جوزين هارك في حركة طاقة إيجابية فما تليفون وإلا ميساج ينجم يبدلك مودك للأحسن. السرطان اليوم راهو نهار مناسب باش تبدأ حاجة جديدة الحظ يقف معاك إذا خذيت المبادرة. الأسد فما إشعاع ثقة قوية الناس باش تلاحق مجهودك عندك مفاجأة حلوة في الطريق. العذراء تعبك باش يجيب نتيجة خبر يفرح في الخدمة وإلا مشروع قريب يوصلك. ميزان نهارك مليان راحة تفاهم فرصة باش تصلح علاقة وإلا فما معرفة جديدة. العقرب راهو الحظ واقف معاك في القرارات المهمة نحبك تعطي ثقة في حدسك على خاطر اليوم نهار ممتاز ويخدم زادة لصالحك. القوس إمكانية ربح صغير هدية وإلا فرصة سفر وإلا زادة خرجة تفرحك. وإنت يا برج الجدي خطوة تعملها اليوم تنجم تحلك بيبان جديدة الصبر متاعك إن شاء الله يا ربي يثمر. دلو راهو الإبداع متاعك كما العادة باش يلفت الانتباه نهار بيه للأفكار الجديدة وإلا للأخبار الزينة. ونكملوا مع برج الحوت راهو الجو العام إيجابي تنجم تسمع كلمة تشجعك وإلا زادة تحقق حاجة كنت تستنيها من مدة وهي نصيحة لكل الأبراج مع نهاية الشهر الحالي حاولوا تستغلوا أي فرصة صغيرة وخلي زادة نظرتكم إيجابية.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. إمتى سباحك؟

0: 58 دقيقة. مرحبا بكم كل مستمعين موزي كفم.
1: انت سباحك بأحلى سباح.
0: معنا في أحلى صباح بيان سور. رحنا لهنا باش نسألوا المسؤول ونستفسروا كيف موضوع المواطن التونسي شاغل باله المدة هذية وفات يظهر الحكاية مع ديليستاج ومع القصان ذو، لكن فما لي كونسيكونس قاعدين تو بشوي بشوية تو يمشي وإن شاء الله يتنحاو ولا يرجعوا معلينا أيامات. ومنهم مثلا النقص اللي قاعد نشهدوه في المياه المعدنية. دونك هوني أهل الاختصاص شي يقولك، يقولك النقص فما الأسباب اللي باش نحكيو فيها تو مع سيد المسؤول وشكرا لقبول ودعوة. فما النقص هذا كيف اللي يقولك ناتج عن لهفة المواطن التونسي اللي الحق متاع ربي هو الواحد مش عارف عليش، لكن تظهر يسر في الأزمات هذية وكأنه الأنانية متاع المواطن التونسي اللي يهز بالعشرين وثمنتاشن سيكا وما يخمم فيش ما يخممش في غيره، علما وأنه مرة واثنين خرجوا قالوا لنا راهو متاع مدة قصيرة. ما قصيرة قديش؟ جمع عشر أيام سويعات. هو مش يجاوبنا أكثر يفصلنا رئيس غرفة المشروبات الغير كحولية ضيفي سي الأسعد مزيح. نورتني سي الأسعد، مرحبا بيك.
2: عايشك، مرحبا بيك جيهان، مرحبا بمستمعين مزيكا.
0: أنا قالوا لي سي الأسعد راهي بديت ما هيش أزمة أما بديل اضطراب في تواجد المياه المعدنية، مشكل المدة ذي عنده متاع جمعتين ما المواطن مثلا ما حسش بها لكن أنتو ما حسيتوا بها، هل صحيح الحكاية هذه ولا لا؟
2: وشوف ديما في الفترة هذه الاستهلاك يكثر، السنة زاد الاستهلاك أكثر من العادة بأن درجة الحرارة طلعت أكثر من المعدلات العادية بكثير، دونك الاستهلاك يكثر.
0: الاستهلاك في العادة قديش؟
2: الاستهلاك يزيد حتى 30% زاد على العادة في الفترة هذه. احنا ديما احنا المنتجين للمياه المعدنيه ديما هكا علاش نخزنوا الماء في الشتاء باش نلقاو كيفاش في موسم الذروه هذه نلبيو الطلب نتاع السوق. دونك ديما في كل عام نخزنوا، عنا برنامج نعملوه مع ديوان المياه المعدنيه باش يقع تخزين كميه معينه من الماء.
0: في حدود قداش الكميه هذه مثلا؟
2: والله نوصل حتى 50 مليون، معناها
0: 50 مليون قارورة.
2: أي نجم معناها نخزنوها، معناها المنتجين الكل باش وقت الذروة نلقاوها، فهمت؟
0: وي. معناها نستهلكوا وقت الذروة احنا 50 مليون قارورة ونزيدوا عليه 30%
2: لا لا لا نحكي لك المخزون هذايا. أما احنا كل يوم ثم إنتاج، معناها بخلاف المخزون كل الوحدات الكل تنتج كمية معينة، فهمني؟ هذيك تقعد هذيك. أما المخزون هذيك نستعملوه باش نلبيو الفارق بين الطلب والعرض في وقت الذروة
0: اللي استحقيناه توا احنا.
2: اللي استحقيناه هذا المخزون خطر الإنتاج هبط في ثم القطاع التيار الكهربائي على عدة وحدات، فهمني؟ دوك كل مخزون هذاك الكل وقع استهلاكه، دوك ولاو الوحدات اللي ينتجوا فيه هما اللي يحطوا فيه في السوق في الفترة هذه.
0: دوك احنا استهلكنا في الذروة ذي المخزون كامل هو في حدود 50 مليون قارورة.
2: أي استهلكنا معنى المخزون
0: توا اللي طايح مرفوع هكا.
2: لا ايوه ولا والإنتاج توا ولا فيق، معناها في الفترة هذه الإنتاج رجع معناها يفوق الاستهلاك اليومي، دونك باش يقع تكوين مخزون جديد، فهمتني؟ باش حتى وقت كان ترجع الحرارة والآخر نلقاو، ولهذا معناها أنا نجم نحقق كلمة ظرفية، فهمتني؟ لو كان كما قلت أنت ونشكرك على الملاحظة اللي عملتها تنقص اللهفة والعباد الكل تخمم في بعضها، فهمت؟ كل واحد ياخذ الاستهلاك نتاعو اليومي فقط، فهمتني؟ ونعديوها بكل سلاسة الفترة هذه.
0: الفترة هذه قداش مش تكون ان شاء الله مش نوصلوا
2: نحضروا الاستهلاك؟ كان تقعد الحرارة في المستوى هذا نقول لك اسبوع وترجع الحالة عادية
0: وترجع الحالة العادية.
2: ويلزم ما يقعش الانقطاع التيار الكهربائي. احنا ماذا بينا من هون من موقعات ماذا بيا نداء للتاج باش المواقع اللي موجودة فيها ماذا الوحدات ما يقعش انقطاع التيار الكهربائي فيها.
0: فوالا، وكيما عملنا دعوة كيف ميسالش نوسعوا بعيد على بعضنا، كل مرة ميسالش قلبك كبير هز أقل وربي يهديهم الناس اللي في فترة كيما ذي يستغلوا الظرف ذي، نشوفهم يهزوا بالعشرين ستيكة وبعد وصلت الدبوزة ما تتبيع. شو قلك معنا إشي ولا خلي عند عطارة ولا عند
2: حتى فما فما مثلا المغازات الكبرى يعملوا يقدوا السقف نتاع البيعات الغالب يجي ومعناها يبدا يشري واحد هو يجيب ولده ويجيب شكون معاه هو ياخذ ثلاثه ويجيب شكون معاه باش ينجم معناها ياخذ كميه اكثر من اللي مسموح بها. هذايا ماذا بينا السلوك هذايا نتفاداوه في الفتره هذه.
0: يعني إن شاء الله بقدرة ربي كان تقعد هكا مروحة وما يتقصر علينا ذو جماعة أخرى ويرجع لنا سق العادي علمنه أنه بدأ شوية نحضره في المخزون تا.
2: إن شاء الله.
0: واضح. يعطيك ألف صحة. شكرا على التوضيح.
2: يعيشك
0: يفضلك سي الأسعد. شكرا لك سي الأسعد مزيح رئيس الغرفة غرفة المشروبات الغير كحولية. يقولك اليوم عنا مخزون نحضروه من الشتاء تقريبا فما 50 مليون قارورة ماء لكن في ذروة الاستهلاك توا الموجة متاع الحر فإنه الاستهلاك متاعنا يزيد بنسبة 30% مع انقطاع التيار الكهربائي. دونك ولا على ذي استوفينا كل ما فما موجود في المخزون متاعنا وتوا حاليا الاستهلاك كان كبير على الانتاج توا يقول لك قل وكان تقعد هكا وما غير قصان ذو فانه النجم بعد جميعا نرجعوا للنسق العادي. وهذا بالضبط اللي زاد كيف رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى سيلادي باكور كي دخل معي البارح يقول لي كاو جمعة 10 ايام يجين ماكسيموم وترجع الامور عادية. دونك بيسالش ما تاخذش يا سيدي خطر خمسة ستيك ما تشربهمش راك انت في النهار معناها كان ناخذ ستيكة ولا زوز في النهار وانت تاخذ زوز يفضل واللي العطار ان شاء الله ربي يجيبكم الرزق لكن في فتره كي بهكايه متاعنا نوعا ما الازمات هذه الظرفيه ما تستغلوش بربي راه وكل شيء على المواطن التونسي هو اللي خلصوا معناك ديما جايه في راس المواطن التونسي تشري انت ب 20 ستيكه وبعد كي يجي عطشين فهز غرغور القايل يطلب منك دبوزه راك قاعد تبيع له في دبوزه حتى ب 2000 و 2500 ووصلنا هذيا معناها مش هكا تصير ولا لي مش هكا تصير. اي التسعة بعد شوية على موزيكا فام لازم بفهم أغنية تونسية يا سيد المخرجة هي محسونة بعد شوية
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك
1: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
4: يقول لك أعطيني وين
1: أكثر أخبار
3: مصادر مطلعة لمزيكة
1: أكثر تحاليل
4: أنت تكون نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
1: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
7: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
8: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال
9: سيريو كما
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
10: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
11: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
12: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
13: رياكتور موش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
14: موجز الاخبار. اهلا بكم. عمادة المهندسين التونسيين توضح في بلاغ أن قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار صلاحيات القانونية للوزارة والمتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصة بها. في المقابل تؤكد عمادة المهندسين التونسيين أن ترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية طبقا للتشريع الجاري به العمل، مضيفة أن القائمة التي تنشرها العمادة ليست بديلا عن قائمة الوزارة ولا تمثل تشكيكا في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تعتمد حصريا في دراسة مطالب الترسيم بجدول العمادة والتثبت من استيفاء الشروط المهنية والعلمية اللازمة لممارسة مهنة الهندسة. يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في بلاغ أمس بأنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها. رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب يؤكد أنه تم الترفيع في منحة السباحين المنقذين إلى 1000 دينار شهريا بعدما كانت في حدود الأجر الأدنى المضمون، وهو ما أسهم وفق تقديره في استقطاب عدد أكبر منهم والحد من النقص المسجل في هذا الاختصاص، بما يدعم جهود الوقاية والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح. من جهتها منسقة مشروع الوقاية من الغرق في تونس الدكتورة هند الشابي توضح أن الغرق يعد سادس أسباب الوفاة في تونس مع تسجيل أغلب الضحايا في صفوف الأطفال والشباب.
15: برنامج هذايا هو في إطار تفعيل خطة وطنية للوقاية من الغرق، تنسقها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان في تونس وبالتنسيق مع جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الغرق. احنا اليوم في الورشة هذه باش نكونوا مكونين للسباحين المنقذين وحتى للمواطنين اللي لا قدر الله تجيه مناسبة باش يكون شاهد على حالة غرق وينجم يكون معناها فاعل ومن غير خطر على حياته. في العالم كل سنة يموتوا 300 ألف إنسان جراء الغرق، تكون ثالث سبب موت في العالم في الوفيات. الغرق هو سادس سبب موت في تونس، وحاجة أخرى تزيدنا أكثر مسؤولية أنه الغرق هذوما من فئات الشباب، ما نجموش نخسروا أي لحظة على إنسان غريق، يلزم التدخل يكون تدخل فاعل، وزادة اللي باش يدخل ما يلزمش يكون هو زادة ضحية الثانية. دونك هذاك علاش توا احنا موجودين، حماية مدنية، هلال أحمر، صحة، كشافة، كلنا موجودين لهنا.
14: في الشأن الدولي استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 32 آخرين حصيلة أولية للهجمات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والتي استهدفت عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من الولايات العراقية. الحرس الثوري يعلن استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. فنزويلا تستدعي السفير الإيراني لديها عقب تصريحات اعتبرتها مهينة وغير لائقة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن إيران ليست فنزويلا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: تبدأ صحيتك معنا على موزيك فم. تحية لكل مستمعينا. 9:11 بعد يا محسونة. مازلت الموزيكا ومازلت النغمة التونسية ومازل الربوخ التونسي يستنى. وبعد شوية ملا خليكم معنا. أصواتكم تخلط. لكن قبل خنقول كل عام وانت حي بخير. كان يوم 29 في الشهر يوم عيد ميلادك 29 جميلة بطول العمر إن شاء الله. كان عيد ميلاد حد عزيز عليك ديجا دي ما نحب نذكرك لو برانسيب إنه تكلم ريبوندور على 71-113-013 وتتمنى له بصوتك ديما نقول احلى الديديكاس كي تتعدى على موزيك اف ام وعلى نفس الريبوندور تحكي وتناقشوا عندكم ما تقولوا. ملا مرحبا بكم في صندوق عجب قبل ما يكون ضيفنا ينورنا لهنا بحضنا في الاستوديو. دونك خدمه كبيره تخدمت وتحيه من خلاله لاعوان الحمايه المدنيه لجيشنا لاعوان الامن الكل اللي كانوا موجودين والتو مازالوا حرائق كبيرة في تونس الحمد لله تم السيطرة عليها. لكن سيطرة عليها احنا قاعدين ونتابعوا قلنا في البرود وهما وجها لوجه مع هالنار هذية. فرحانة نكون ضيفي بعد شوية بحضنا في الأستوديو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. ملا خليكم معنا.
0: صندوق عجب
2: صندوق عجب على خاطر قلبي تفطف بربي نداء استغاثة كما قال الراجل لكل مستعمل الطريق إياكم وإياكم وردوا بالكم مكلي على الموتورات نتاع ليفريزون راهم عباد ما فاهمة لا يمين لا يسار لا فروج لا ستوب تبدأ ماشية مسمية بسم الله وعلى في عقلك تلقى واحد قدامك ما تعرفش منين هبط من جهة من اليمين من اليسار هبط في السماء طلع من الأرض تعرفش ورد بالكم راو إذا مسيتوا راو ما فهم حتى أسيرانس تحميك حتى شيء راهم يحوسوا موتورات مش بسميهم موتورات عاش عليهم نيجي وشريكة ما تتقبش بيهم تخدم فيهم هكا يا أوكان كونترا ما فهم حتى أسيرانس راهي مصيبة مصيبة مصيبة كبيرة عايشينها في الطرقات بهل اللي يبغى هذوما وهما لا كاسك لا كاسك لا أوراق لا حتى شيء.
3: اللي عليك يا سيد اللي تنظف من المنزلتيس وتقص النخل ما تجمش نهار اللي تقص النخل صبت نهار تجيب الكميونة تعدي لوسق وتز معتها لازم تخليهون ثلاثة أيام غاديك حتى يمشي بالريح وبالساقين وبالعفس ويرجع الديار ويرجع البلايس والكل هكا منصر في كل بلاصة كتفات في الصغار حتى سيادتك بعد ثلاثة أيام تجيب الكميونة باش تهزو معتها فرد نهار ما تصيرش العملية ولا ما رجعوا تجيب الكميونة قبل خليها تبت ثلاثة أيام وبعد قص النخل لا حول ولا قوة إلا بالله وكهو ذاك واحد يقول صح الله غالب عقلية الله غالب معنا ما نعمل
4: يا صندوق عجب ربي نحب نحكي علي يبدأ وراك في الكياس يشعلك في الضو يشعلك في الضو وهو بش يعمل جوانح ويطير وانتي تلقاك وقتها انجاجي مدوبل على كميون على كار على نمفخ ما فهمتش اني شنو يطلب اللي يشعل في الضو ويبدأ ليهمك قريب يدخل فيك يفلق لك الكهرباء ما فهمتش شنو نعمله معناتها وانتي انجاجي تدخل في الكميون اللي على يمينك ولا تدخل في البوال اللي على يسارك ولا شنو تعمل بالضبط وإلا واحد يعمل جوانح ويطير.
5: باخي صباح النور بنتي جاونا ما نجمش على الواتساب نجم كان بالتليفون حبيت نرد على السيد البارح اللي قال كيفاش نادي وجيجي احنا شكون انسان نتربيو بيه ونديو له مثلا كما انت جيجي يجي هنا كان انسان يبدا قريب الناس بنتي اختي جارتي انسان عزيز انت دخلت لدارنا انت تريسك ديارنا الكل كل بقاء نعتبروك واحدة منا مدام عزيزة واحدة منا نعيطو لك كيما نحبو كي جيجي جاهونا بنتنا الغالية.
0: صندوق عجب ابدا سباحك

0: نهاركم زين، مرحبا مرحبا بيكم على وزي كفم.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
0: أكيد تلقاو معنا الأخبار الأكتواليتي كل اللي صاير في البلاد، وإن شاء الله ما يصير كان كل خير. الفترة الأخرى نعرفوا أنه بلادنا شهدت حرائق كبيرة ومجهودات كبيرة كانت لأعوان الحماية المدنية اللي نحيهم، وكل زادة كيف كيف معناها كل الجهود، وكانت معركة متاع قدام نيران كبيرة بالتنسيق مع مختلف الهيكل المدخلة، فحبينا نحييهم بالحق اليوم مجهود كبير بذلوه ونرجعوا على تفاصيل على حكايات ممكن ما نعرفوهاش. نسمعوا انه تم السيطرة على النيران نفرحوا، لكن وراها كان فما تعب وشقاء و

0: ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن ريزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. Travel to Do لي بري تو دو.
1: تدلل
2: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: انت سباحك.

0: وبرتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مسمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية ل 3 أود إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أود بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: يبدأ سباحك بأحلى سباح.
2: نهاركم زين كل مستمعي المزيكا فام 9:31 دقيقة. فرحانة أن يكون ضيفي وفرحانة أنه جبنا الخبر زين، لأنه اليوم متابعنا خلال المدة الأخرى الحرائق الكبيرة اللي شهدتها بلادنا، إن شاء الله ربي ديما يحمي بلادنا مع تزامنا مع موجة الحر، لكن هذية ممنعش وممنعش مجهودهم. معناها اليوم نحب نسلط عليهم أكثر الضوء لأنه يستحقوا بالحق شكر كبير منا اليوم، وتصفيقة بالحق من القلب، تصفيقة ثقة كبيرة لهم. هما أعوان خدموا وثنوا الركبة، وحد ما ينجم يشكك في حبهم لبلادهم، لأنه في وقت اللي أنا وانتي فك السخانة كنت ذكرونا نهار الثلاث قاعدين ونتشكيوا اف اف اف وخمسين سخانة وما عادش ننجموا، وقاعدين نغزروا ونتفرجوا على فيديوهات وعلى نار شاعلة ما مش حاسين بال بال بال بالنار وسخانة النار كما هما حاسينها. اليوم نحكي على نساء ورجال ثنين الركبة يبيتوا في النار، يبيتوا في الغابات مش ساعة مش اثنين، ما يتذمروش. هذا كل يحميو تونس، يحميو غابتنا، يحميو مواطنين، يحميو حتى حيوانات. خاطر بروحه باش ينقذ كل حيوان، وشوف ليهم هذوما في فيديوهات. فحبيت نقدم تحية بالحق اليوم لأعوان الحماية المدنية، لجيشنا زادة كيف كيف، لأعوان الأمن، لأعوان إدارة الغابات، وزادة كيف كيف الناس جات وقالت أنا زادة كيف كيف نحب نحمي بلادي ونحب نعاونكم كمتطوعين. معنا في الاستوديو منورنا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. سيد المقدم تحية كبيرة ليك.
3: شكرا. صباح النور، صباح الخيرات مستمعين مزيكة فيه.
2: مرحبا، نورتنا ومحليك اليوم سيد المقدم. جيتنا بالتنو اللي موجودين ولبسين هالأعوان
3: بالضبط
2: في موجة الحرائق،
3: زي القتال اللي تلبسوا أعوان وضباط اللي متوازين في الجبل.
2: نبدأ معك سيد المقدم، جايتك اليوم غير الجايات اللي تعدات، شهدت بلادنا من أكبر وأشرس الحرائق شهدناها، وخاصة في الكاف زوز حرائق كبيرة كبيرة ياسر، وتبعنا معاكم وما حبيناش نركبوا لكم أكثر ستريس، ما حبيناش كل مرة تدخلوا تقولنا مازال بزلت السيطرة، مازلنا في موجة النيران، لك اليوم جينا بخبير به.
3: صحيح، هو الحمد لله 9 أيام من المواجهة الشرسة مع زوز حرائق كبار في ولاية الكاف، ساقيت سيدي يوسف ونبر، زوز حرائق من أشرس الحرائق اللي تعاملت معها الحماية المدنية من حيث المساحة ومن حيث الحدة. يعني تقريبا 9 أيام كاملة، في الأخر نجموا نعلن السيطرة النهائية على هذه الحرائق والدخول في مرحلة التبريد.
2: الحمد لله.
3: هنا ما نجمش نتعدى من غير ما نشكر صحابي زملائي اللي عندهم متوى من 11 جويلية منذ بداية موجة الحر، وهم متواجدين في الشمال الغربي في جميع الجبال يطفيوا في النار، يحاولوا يجتهدوا يفتحوا في المسالك. هذه كل تحية إجلال وأكبر لهم، تحية شكر زيادة لجيشنا الوطني اللي بالحق عاوننا بطريقة كبيرة ياسر. كما تعرف فما مناطق وعرة إنكسيسيبل ما تخلطهاش ليزونجان تاعنا وسائلنا، ما تنجمش توصل. الحل الوحيد هو كان في يد جيش الطيران، وللحقيقة بالطلعات نتاعه أكثر من 50 طلعة بزوز طائرات مختلفة. دونك فريمون مجهود كبير ياسر. حارسنا الوطني زاد عنده المذخات الكبيرة، شاحنات المذخات بالرغم ما هيش ديستيني للحرائق الغابات، ولكن سخرها اللي هي فيها كونتيتي كبيرة تعمية تقريبا 11 ألف لتر بالرغم من ذلك سخرها لحرائق الغابات وخليها متواجدة بحذينا باش احنا نتزودوا منها. اعوان الغابات كيف كيف زيادة يخدموا معنا جنبا الى جنب. ستيك سونيد شو نقول لك، الدولة الكل بالحق الدولة الكل هبطت بثقلها والحمد لله كانت نتائج واضحة، تمت السيطرة على الحريق في 9 أيام. كي نقول لك راو 9 أيام راو اللي شفناه فك 9 أيام هذيك راو صعيب كنت نجم تسيطر عليه في 9 أيام.
2: صعيبة
3: حريق كي من هكيك ماهوش تاع 9 أيام. حريق اللي شفناه والقادة الميدانيين اللي تحولوا حتى من المركزي، فما قيادة مركزية مشيت من تونس العاصمة مشيت للإشراف على عملية الإطفاء، تقول اللي الحريق ماهوش سهل، حريق شرس الأبعد الحدود.
2: ما شهدتوش قبل حريق بالكبر هذي ذولي؟
3: ما شهدناهوش قبل الحق.
2: مساحات كبيرة معناها؟
3: مساحات كبيرة بوه، ما زالت ما تمش تحديد المساحة، ولكن
2: الفرانكي
3: كيف القادة الميدانيين ولا الأعوان يتحولوا من نقطة إلى نقطة بالكيلومترات، كيلومترات كبيرة وهما يمشيوا والنار بجنبهم، معناها شيء مهول. ولكن الحمد لله 9 أيام تسمى رقم قياسي بارابور اللي نشوفه فيه في العالم تو، في بوردو، في فرنسا، في إسبانيا. حقيقة الحمد لله، تحية شكر مرة أخرى لكافة هياكل الدولة اللي وصلنا أخمدنا الحرائق هذه، والحمد لله إلى حدود الساعة معنا حتى حريق تو.
2: اكزاكتو، الحمد لله يا ربي، لأنه الأعوان في فترة ما كانوا مقسمي بين حرائق بين الكيف، جندوبة، بيجا، بنزرت معناها، ونعرف أنه فما كانت قاعت عملية تخدم الوزارة دي 24-24 7 على 7 معناها، من شيرة المتابعة وتلبيت نداءات زاد كيف متاع نجة المواطنين حاولنا
3: دونك هما الحرائق هذه أخذت فولي وحده، بالرغم انه التدخلات الاخرى ما بقات متواصله، ما معناها نأمنوا في جميع التدخلات الكل. التدخلات تاع الكيف هزينا لها اكثر من 22 شاحنه تطفئ، 22 شاحنه تطفئ حمايه مدنيه فقط، دون احتساب شاحنات الاطفئ تاع الغابات، دون احتساب شاحنات التزويد نتاع الحرس ونتاع الامن. دونك امكانيات رهيبه. احنا الاجراءات بشويه للموجه الحر هذه الاستثنائيه، الحمايه المدنيه قامت باجراءات استثنائيه، راه بدلنا نظام العمل نتاعنا في الحمايه المدنيه انه يسمح يضاعف التعداد البشري، ما عادش عندنا مشكله تعداد بشري. الناس كل تخدم في الجبل، راه علاش كي نقول لك انا راي تحيه شكر، راه بالحق ما نكفيش معناها. العبيد ما ترتاحش، العبيد فرقة صغارة، فرقة عائلتها، ما عادش يلوج على عائلته، ما عادش يلوج على صغاره كليت ولا ما كليتش، مهمته الوحيدة انه يطفي النار. النار كي نقول لك انا اللوتور نتاعها راهو 5-6 متر، راهو كي تشوف انا نقول لك راهو العوين تطفي في النار، راهو مش معناه العوين راهي بعيدة النار تشعل هكا، راهو سنتيمترات، راهو النار راهو سنتيمترات راهي النار عليهم، راهو الوهج اللي تحسوا المواطنين البرة الايامات هذيك السخانة توصل 49 اضربوا في مره ونص في مرتين، وشنو هما يحسوا بك البرودكان بك الليغون باللي كاسك. فريمون الحمد لله
2: بالحق، ألف صح.
3: الحمد لله،
2: وعنده الحق فيك الساعه راحه نتاع يتكى شويه ياخذ نفس
3: يتنفس، ياخذ شريبه ماء، يفطر ويعاود يرجع،
2: وبعد يعاود يرجع نوصلوا 24 على 24. نحكي هنا على
3: زملائنا اللي حصرتهم النيران في شاحنه الاطفاء، حصرتهم النيران كما قلت لك المره اللي فاتت، راهو الريح حتى لو كان ما فماش ريح النار تخلق الريح، سويت للفارياسيون تاع الهواء ما بين الهواء السخون والهواء البارد يتخلق ان كورون دير. دونك حتى لو كان ما فماش ريح تقول هاو ما فماش ريح، الريح موجوده، هذيك اللي تساهم في سرعه انتشار النار. وكي تبدا في جبل، الجبل فيه تضاريس وعره مختلفه، التضاريس نتاعو تلقى ويد، تلقى هضبه، تلقى كل مره دونك الريح تتكسر، مره تجيك على اليمين، مره تمشي على اليسار، ما تعرفش كيفاش نجم تكون النار. تبدا انت تطفي ماشي معاها، تغدرك وتدور من تالي وترجع
2: تشد مصنيه اخرى.
3: دونك الحمد لله احنا على سلامة عوينا الحق.
2: الشاحنه كانت باتجاه ماشيه باش تطفي، مش تشد
3: في مواجهه النار، في مواجهة النار. عاملين ليني دو ديفونس في مواجهه النار وحاطين لي لونس نتاعها، ولكن قوه ربي عظيمه، كانت السنه الهب اعلى من شاحنه الاطفاء وخلطت لها، ولكن الحمد لله الاعوان تاعنا تكاتفوا مع بعضهم ومنعوا بعضهم وخرجوا والحمد لله.
2: وقلت لي سيد المقدم وقتها، قلت لي الاعوان اللي كانوا في الشاحنه واللي منعوا تحت لطف ربي من الحريقه راهو ما وخروش، راهو رجعوا شدوا سنية اخرى وكملوا.
3: صدقني ما وخروش تيلي، تحرقت الشاحنه، رجعوا المركز القياده الميداني، تنفسوا شويه، حكيوا الحكايه للقائد الميداني، قال لهم ارتاحوا وقعدوا ارتاحوا. قالوا له ليه ما نرتاحوش باش نعاودوا نتوزعوا في الوسائل الاخرى نكملوا نعاونوا صحابنا. قالوا له انا لاباس الحمد لله ما فما حد شيء، نكملوا الخدمه نتاعنا. يعني بالحق راهو شيء كبير. راي اللي كان نحكي لك على العيشه اللي يعيشوها في الجبل، كيفاش ياكلوا كيفاش يشربوا كيفاش يرقدوا كيفاش يبدلوا على بعضهم كيفاش يتعاونوا مع بعضهم، كيفاش اللي يتعب يخلي صاحبه يقول له اقعد اقعد شويه تك من هوني تو ناخذ عليك انا اللونس. الحمد لله عندنا منظومه باهيه في الحمايه المدنيه، صدقني عندنا منظومه باهيه في الحمايه المدنيه اللي التوانسه كل يفتخروا بها.
2: اكيد ما نشكوش في هذا، تبارك الله معناها، والحمد لله بهذا كل امكانياتنا اللي احنا ديما نعاودوا نقول عندنا الامكانيات لكن ماهيش كبيره مقارنه بالبلدان الاخرى اللي شاهدوا مثلا شوفوا فما خسائر بشريه.
3: بالطبيعه احنا تو كي نقارنوا هل الامكانيات تاع تونس كيما الامكانيات اللي موجوده في فرنسا؟
2: اكيد لا،
3: اكيد لا. شوف لي ديغا اللي موجودين في فرنسا وشوف لي ديغا اللي موجودين في تونس. تفهم وحدك. هذا كله اش نقول لك انا؟ قليب الاولاد بالقليب هذاك علاش انا مراني نحبهم كاخواتي ونشكرهم ونعاود نشكرهم. صدقني باللي نحكي عليهم ما نوصلش باش نوفي المجهودات نتاعها.
2: احنا تكفي بعض الصور اللي قاعده تشوفوها كل يبدا واقف قدامك النار منه ليها واللي بدبوزة ماء واحنا قاعدين ساعة على ساعة ناس تبدأ قاعد مسهلها على كلافيه تكتب أي حاجة وانت قاعد تتبرد وقدامك كاس ماء بارد وهو بك الدبوزة يبرد على راسه شوية من النار الغسنطية احنا 50 هما شوف قديش حاسينها وبش يرجع ويكمل.
3: ودبوزة الماء سامحني مدام جيهان، دبوزة الماء راو كي تاخذها باردة راه في ظرف 5 دقائق تصغر
2: ما تقعدش بالتالي.
3: معناها شوف الوضعيه، مش تقول جبنا له دبوزه ماء بارده تو يتفرشك، ليه بالعكس 5 دقائق 10 دقائق ترجع سخونه.
2: نسيت عائلتها، رجال نسيت عائلتها، غادي 9 ايام نص 24 على 24
3: كيف عندنا متطوعين راهو زاد عندنا متطوعين 24 على 24 فما متطوعين حبوا يمشوا للكيف وحبوا يخمدوا الحرائق وبقاوا 4 و5 ايام ومازالوا الى حدود الساعه مازالوا متوازين غادي على عين المكان. متطوعين، تصور انت متطوعين هذي كلها في حب البلاد، متطوع يقول لك اسم هزني انا الكيف انا طالع للجبل تو علاش متطوع قال لك ليه نمشي مستعد ومشى ووفرنا له الوسائل ومشى وموجود حاليا ويخدم ويطلع للجبل على ساقيه ويطفي متطوع. شوف معناها حب البلاد. بالحق راني على قد ما نحكي لك شنو صار في الكيف ولا شنو صار في نبر ما بتيتر ما نخلطش نوصل لك التصويره الكل
2: اللي لازم توصل في فترة هذية. سيد المقدم خليل مشي ذكر معنا رئيس الإدارة الفرعية لعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، قديش من حريق بار الكيف اللي يعتبر من أكبر الحرائق اللي شهدتها بلادنا وشتوها انتوما حتى أصلا الحماية المدنية تقولي اليوم فما آلاف الهكتارات معناش الرقم أكيد المعين لكن عنا في 9 أيام عنا آلاف هكتارات امجد من موجة الحر هذية ولا خلنا ناخذ حتى من أول جوان قديش نجم نقولوا عدد الحرائق؟
3: توا وصلنا فتنا 92 حريق تاع غاب منذ 11 جويلي هذه كلها توا تم إخمادها نهائيا ما عادش عندنا حتى حريق يشحن.
2: الحمد لله يا رب
3: الحمد لله. هذه حاجة مجهود كبير، هذه مجهود كبير من 11 جويلية كالسخانة هذيك الكل كل الاندلاع الحرائق اللي كانت زي من راو راو كلهم شعلوا مع بعضهم شعلوا مع بعضهم في بيجا في كاب نيجرو في بنزرت في سيدي علي المكي في الكيف نبر ساقية سيدي يوسف في تبرسق في تاكلسة كلها راي كلها في وقت متزامن. دونك الامكانيات الكل تسخرت. احنا الاستراتيجية تاع الديوان الوطني للحماية المدنية منذ تم اعلامنا بالموجة الحر هذه تم جلب تعزيزات من الجنوب من الولايات الجنوبية اللي غير معنية بحرائق الغابات اللي ما عندهاش غابات تم تجميع تقريبا اكثر من 15 شاحنة تطفية ووضع على ذمة المدرسة بجبل جلود. ومن غادي كانت الانطلاقة تاع التعزيزات. الولاية اللي في الشمال الغربي تطلب شاحنة تطفية كتعزيز
2: تخرج لها
3: ديريكت من غادي مباشرة. ابار المتنقلات هما كالدورة الجديدة اللي وضعناهم في زغوين وبنزرت زاد هذوكم مترجلين موجودين حاضرين للتدخل. اي ولاية تطلب تعزيز الا ونوفره لها بالوقت هو يقول تعزيز وين نقول له تفضل. صدقني معناها استجابة فورية على الاخر ما فماش حتى كميون وإلا حتى شاحن تطفي يتقاعس في العمل نتاعو. منظومة التبديل كل 48 ساعة نبدلوا على الكيباج الموجود في الكيف. 48 ساعة يبقى يخدم في الكيف، بعد نبدلوا له كيباج جديد ويعاود يرجع لكيب القديم، وهكذا دواك 9 أيام.
2: تسعة
3: أيام من الجانب اللوجستي، ماكلتهم شرابهم الليدكون، التنظيم الإداري نتاع العملية، التنظيم الميداني نتاع العملية، لي بي سي موبيل، هذوما قاعة عمليات ميدانية، قاعة عمليات ميدانية
2: غادي كسوق بلاس في الكيف لمتابعة الأوضاع،
3: لمتابعة الحريقين تاع سقيط سيدي يوسف وتاع نبر، باش تشوف قديش كبير الحريق. وصلنا وضعنا له قاعة عمليات ميدانية خاصة كان بالحريق هذا اللي هي بكل تفاصيله، والحمد لله ها وبعد 9 أيام الحمد لله تمت السيطرة عليه نهائيا.
2: اليوم التنفيسة
3: الحمد لله
2: للأعوان، اليوم ينجموا يروحوا لديارهم هكا ويشوفوا عائلتهم.
3: بو مش
2: مش الكل
3: مش الكل مش الكل باش نبداو في المرحلة تو في التبريد، نبداو نقصوا في الشاحنات بشوي بشوي لين نطمنوا نهائيا انه ما عادش فما ريبريز، خاطر الخطر انه تعاود تشعل قائم.
2: اي
3: دونك احنا ما نخرجوا من غادي الا ما يكون ريسك زيرو،
2: ريسك زيرو.
3: دونك انا بشوي بشوي نحاولوا نقصوا نخفوا من شاحنات الطفي، نهايرين 3 اللي تخرج كومبليت.
2: اقعد معنا، ما زلت معنا ضيفنا المقدم خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه. 30 ثانيه وراجعين.
0: اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. ابدا سباحك باحلى سباح.
2: معكم على موزيك فان في أحلى صباح، شكرا لكم تتابعونا لايف على الفريكانس متاعنا. تجربوا تتفاعلوا زادة معنا، ومنصور التفاعل كان من نجم يكون إيجابي، وكلنا بالحق اليوم نقول لهم يعطيهم ألف صحة. فرحانين يكون ضيفنا المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. فرحانين لأنه اليوم تعبهم ما مشيش خسارة، اليوم أنهم كانوا في وهذه مش جديد عليهم، راهو في مواجهة الخطر والنيران هذه والحاجات الصعبة ديروا هذيك خدمتهم. لكن اليوم بهيك يقولوا لهم يعطيكم الصحه، بهيك يقولوا لهم شكرا، لانه اليوم ضحيت واليوم تعبت واليوم عديت الليالي والنهارات، اليوم انت كي تحل بركه سهله هي العمليه. انا نقول لهم كي واحد يحل الفور ويجيك كل وهج ذيك اش تقول انت، تقول يمي يمتي وتسكر، تقول يمي يمتي يمتي ليلة نار. النار هذيك هي الكلمة، ريتها النار. هما كانوا في موجة لها 9 أيام لأنه حرائق كبيرة وخاصة في الكيف. والحمد لله اليوم سيد المقدم يقولنا انه موصل جاي بحذنا، كان مش يقولنا انه تم السيطرة تماما على الحرائق هذية، ونعود ونشكر ونثمنوا مجهودهم أعوان الحماية، جيشنا، الحرس، إدارة الغابات، المتطوعين زادة كيف كيف، متجهيز زادة مسوناد مستيك كلهم كانوا موجودين لتلبية الواجب حماية لبلادنا إن شاء الله. من شيرة أخرى زادة سيد المقدم نحكي وزادة اليوم تدخلاتكم ربي يهديهم، رغم التوصيات ورغم التحذيرات والمعهد الوطني لرصد الجوي يقول لك راهو طقس مش نتاع عمان، لكن قاعدين نشوفوا في تهور الناس، بعض الناس ربي يهديهم، وحالات الغرق والجيبية هذه كل مرة. وقاعدين شفنا زادة كيف كيف نهارين التالي انقاذ طفل غطس في جيبية ظهر له باش يعوم فيها، ومجهودات كبيرة شفناها حتى في المباشر كيفاش نقذوه.
3: صحيح، ما مجهودات الحماية متواصلة على كل المجالات، باش نتلفتوا تو
2: لبحوراتنا
3: وشتوتنا النجدة بالشواطئ. كما نعرفوا فما نهار الاثنين المعهد الوطني للرصد الجوي اعلن انه فما حالة البحر ما تسمحش بالعومين. احنا الدرابوات تاعنا كلها كانت تحمر في نابل، في بنزرت، ما عدا بعض الشطوط اللي حطيناها اورانجي مش حتى اخضر. دونك للاسف
2: احمر معناها ما فماش،
3: ما فماش عومين، ممنوع السباحه، ممنوع السباحه. ورانا متواجدين، مش معناه ممنوع السباحه راهو البحر مسكر وما فما حتى واحد في حراس، ليه متواجدين، اما لكن نقولوا ممنوع السباحه. كي يبدا اللون الاحمر راهو ممنوع السباحه، لا تجازفوا بالسباحه. هذه حاجه راهي مهمه ياسر، سيرتو فما بلايس اللي ما عرفش يعني كيما اللي صار نهار الاثنين في بنزرت في الجوابي، منطقه خطيره على الاخر، منطقة حقيقة خطيرة على الآخر. وكان شفتوا في الفيديو عملية الإنقاذ، تحية شكر ليهم عوين الحماية المدنية والسباحين المنقذين اللي قاموا بإنقاذ الشاب هذيك. ولكن هذيك أنا نعتبرها مجازفة، مجازفة خطيرة جدا.
2: ربيت روحك سمحني للموت،
3: مجازفة خطيرة جدا في جيبي كي من هكيك. أنا ما نعرفش الوضع اللي هو وقتها يعوم فيه، بتتر كان ينجم يكون ستابل راكح، ولكن المنطقة هذيك جوابي تتغير فجأة
2: وممنوع فيها السباحة،
3: وممنوع أصلا فيها السباحة، هي المنطقة هذيك ممنوع فيها السباحة، فما بالك في الطقس هذيك. دونك الحقيقة هنين سيرتو الشباب انت يعني لازم يردوا بالهم شوي في الحكاية هذه وينقصوا شوي من التهور، خاطر راو بالحق العواقب انتها وخيمة برشا برشا. تو من ألطاف الله انه الشاب هذي اللي في بنزرة تلقى كيفاش يحمي روحه نوعا ما لأنه وصلت له الحماية المدنية. لا قدر الله كان ينجم يهزوا البحر ويدخل داخل باش تدوم عملية البحث أيام ليالي واحنا نفركشوا عليه. دونك ردوا بينا الحقيقة، ردوا بينا. عنا علامات انتعنا معروفين، الشواطة انتعنا محروسة تقريبا بنسبة 90% من الشواطة الجمهورية كل محروس. السباحين المنقذين متواجدين، صحيح العدد ما هوش كافي باللي كيما نحبوا احنا، وصلنا حتى التوى 70-65% تتراوح بين 65-70%، ولكن نعتبرها نسبة ممتازة، نسبة تقدم ممتازة. امكانياتنا الكل متوفرة في البحر، عنا لي زودياك، عنا لي جيتسكي، معناها احنا حريصين كديوان وطني لحماية المصطفين على الشواطئ. ولكن هذا ما يكفيش، حرص الديوان الوطني وحده ما يكفيش، اذا كان المواطن وحده ما يكونش واعي ما يعرفش وقتاش يعوب ساسي غاريا.
2: قداش سجلنا من حالات
3: حالات غرق من 1 جوان الى حدود الساعة 38 حالة غرق من 1 جوان، هو فما نقص عمنا في نفس الفترة سجلنا 50 حالة وفاة. دونك عنا نقص تقريبا ب 12 حالة وفاة في حدود 24%. دونك هذه نتيجة ممتازة، ولكن أنا نقول 38 حالة غرق كبير بالرغم اللي أقل من عمنا، ولكن تبقى كبير. هنا نعملوا على وعي المواطن سيرتو صغيراتنا، ما نخليوش صغيراتنا وحدنا، ما نغفلوش عليهم لي شومبرير، ما نخليوش الصغيرات يعوموا وحدهم في لي شومبرير، سيرتو في طقس فيه ريح. دونك هذه كل التوصيات خاصة للأولياء، ماهيش لعبة البحر، وصحيح باش تمشي تتفرد ولكن ماهيش لعبة بالحق، سيرتو كي تبدا معك عائلتك، كي تبدا معك صغارك، اون دو فيغ اتونسيون.
2: واليوم خاطر برشا زاد توانسة يبعد يقولك من البحر اللي فيه شوية اكتظاظ والحاجة يمشي البحورات
3: أخطر وأخطر
2: فوالا بحر يلوج عليه اللي
3: يحبوا على البحورات الفيرج، ما يحبش على الاكتظاظ، يحب يكون وحده، هذيك أخطر. مرتي المرة الأولى أنه ساعات ما تلقاش ريزو باش تطلب النجدة، ساعات بلايص ما فيهاش ريزو تطلب النجدة. اثنين ما تلقاش النجدة حتى كانت حصلت عليها، ما تلقاش كيفاش توصل لك، مناطق وعرة ما تنجمش توصل لك، وحتى كان وصلت لك بتوصل لك مؤخر، دونك فرصة النجاة تاعك باش تكون ضعيفة على الأخر. شفت الخطر وين غادي. دونك فوالا
2: نحب نسأل السيد المقدم، أنت جبت لي توا عنصر هام هو التدخل نتاعكم وسرعة التدخل والوقت، قلت لي توصل لك مخر اليوم كي كي كي يوصل أبيل للنجدة للحماية، معناها في قداش تبداو حاضرين، في قداش كل إذا كان عايش هنا في المسلسلات والأفلام خاطر نشوفه
3: هاتف النجدة يضرب 198 عاون القاعة الجهوية ياخذ يعمل تريتمون دابيل يفهم شنو الموضوع، 60 ثانية سيارة الإسعاف ولا شاحنة الإطفاء متواجدة على باب الفرقة مستعدة للانطلاق، 60 ثانية مهما 60 كان شنو هما يعملوا، ياكلوا يفطروا قاعدين واقفين مهما كانت الوضعية نتاعهم، 60 ثانية الوسيلة على باب الانطلاق حاضرة جاهزة نحو الهدف، 60 ثانية. ايوي هذه استراتيجيه تاع الديوان الوطني الحين، وتصير عليها تفقدات، راه مش كلامك، تصير عليها تفقدات، تفقدية العامة
2: شوفوا الهيستوريك يثبتوا الوقت،
3: تفقدية العامة انت انا تمشي سور بلاس وتعمل ان ابيل ان فوس ابيل وتشوفهم في قداش خرج. ايوي
2: وي
3: يمشي متفقد يقف قدام الباب يعمل ان فوس ابيل، شوف الوسيله يشد لها الكرونوق في قداش طلعت، في 60 في 90 70 يشوف وهو يقيم الوقت هذاك ولا. وبعد عندنا عاد مرحله الوصول على عين المكان منذ الانطلاق، الاستراتيجيه نتاعنا اللي هي توا احنا وصلنا 65% من المواطنين التونسيين في كافه البلاد مغطين 65% بخدمات الاسعاف في 10 دقائق.
2: في عشرة دقائق.
3: عشرة دقائق
2: دخلت لهم الحماية.
3: دخلت الحماية في عشرة. فما راو عبيد مش يقولوا لي كيفاش عشرة دقائق. مش معقول. أنا نشوفوا الحماية توصل للمخ. ليه مش صحيح. توصل في عشرة دقائق. صحيح فما تدخلات ما ننكرش أنه تفوت العشرة دقائق. ولكن فما بارشة تدخلات في حدود 65% توصل في عشرة دقائق. نعطيك أنا علاش المواطن يحسها.
2: يحسها برشة.
3: يحسها برشة.
2: مثلا.
3: طالب النجدة تجي حتى في دقيقة يحسها برشة. وين جربت تطلب النجدة ديك لومبيلونس في دقيقة تحسها برشة. انت في سيتوياسيون تشوف عبد متضرر تطلب تبقى تستنى خمسة دقائق اربع دقائق يطولوا عليك. هذا دون اعتبار اكل الدقائق الضائعه اللي ما يعلموش فيها الحمايه المدنيه. يصير الحادث تصير لانسيدون العباد ساعات تقعد تدخل بعضها ما تعرفش تقعد اعمل هكا قيدي هكا فهمت وينساو يطلبوا الحمايه المدنيه. كان بعد دقيقه ولا دقيقتين يتفكر يطلب الحمايه
2: يحسبوا الوقت اللي كان من الاول صار اللي فيهم
3: لا دونك هو يدخل في الانكونسيونس تاعو انه من وقته هو السيد طايح والحمايه تاعو ما جات. الور كو ماهوش صحيح. هذاك كله عامل نفسي. احنا كما قلت لك توا تقريبا بين 65 و67% الحمايه المدنيه في الاسعاف توصل في 10 دقائق. والهدف نتاعنا حتى 2030 ان شاء الله نوصلوا ل 70 ونتجاوزوا مرحله 70%. هذا عن طريق احداث وحدات جديده عن طريق عندنا مخطط وطني لتحليل الاخطار والحد منها. يعطيك يقول لك وين تنجم تحل وحده حمايه مدنيه في انا بلاس. علاش تحلها في المعتمديه هذه وما تحلهاش في المعتمديه هذه؟ علاش هذه اولى حسب الاخطار حسب البوبولاسيون
2: وحسب البوان نوار تاع كيف كيف اللي عندكم موجودين.
3: هذه دراسه كامله موجوده في الحمايه المدنيه على اساسها هي قاعدين نحلوا في الوحدات نتاعنا تدريجيا.
2: نقدم لك تحيه سيد المقدم وبربي مادام جبدنا هكا نحب ان كومبورتمون اللي ما نحبوش نشوفوه عند التوانسة في الكياسات. راهو كربة حماية مدنية متعدية كاميون حماية ولا لا أمبيلانس راهو شد يمينك راهو مش حتى معناها ساعات الواحد يحشم يقول مسكين قريب الأمبيلانس تنقز وتقولوا يا فلي شد يمينك ليه هو ليه وبعد راهو نشدوا راه باش نبدأوا نتجراو
3: زعما
2: هذاك الكومبورتمون مالوغوزمون اللي لازم يتبدل. مرة أخرى سيد المقدم نورتني.
3: شكرا.
2: شكرا ليك. ومرة أخرى نحب نجدد باسمي وباسمكم زادة كيف كيف لأنه شكون فينا ما عندوش حد معناها من العائلة من الأصحاب من الأحباب اليوم خدم في الحماية في الأمن الوطني في الجاي في الحرس إدارة الغابات زيدا نشكروهم ستيغ السونات زيدا كيف كيف ستيغ لأنه خص علينا الضوء أمامي زيدا نشكروكم كمان لأنه متواجدين كانوا سوق بلاز كيف كيف المتطوعين تم السيطرة على الحريق الكبير اللي كما تفضل سيد المقدم اللي كان شعل وشعل وشعل معناها قال قديش قلت لي أمتار 900 متر
3: 5 و6
2: أمتار يا لطيف ربي حميكم ان شاء الله. شكر كبير لكم وان شاء الله ربي ديما يعطيكم هكا القوه باش تكملوا تحميونا اكثر. شكرا لك سيد المقدم.
3: شكرا مرحبا.
2: نورتني سيد المقدم خليل المشي رئيس الاداره فرعي العمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
4: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك أعطيني وين؟
0: كملنا. أكثر أخبار.
4: مصادر مطلع على مزيك.
0: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها؟
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها.
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: استهتار بالنظافة فوق الخيال.
8: سيريو كيما جد.
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.
9: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لامارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900.
10: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
0: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك FM www.mosaicfm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: موجز الأخبار، أهلا بكم. المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني نفذت أمس سلسلة من المداهمات استهدفت منازل بولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرت، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بتداول مزاعم بتاريخ 18 من جويلية الجاري بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى، مضيفا أنه تم رصد مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت ترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع حريق بسجن المساعدين. وجبابري يوضح في تصريح لمزيك أن هذه العملية أسفرت عن إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء إلى جانب إدراج 6 آخرين بالتفتيش من ضمنهم مشتبه بهم في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي وآخرون مفتشا عنهم من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. مجلس نواب الشعب يستأنف اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية مربحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للإسهام في تمويل استيراد الأسمدة، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول خلال جلسة عامة للبرلمان أمس إنه لا صحة لمقولة برلمان القروض أو وزير القروض، موضحا أن مصادقة المجلس على القروض يأتي وفق القانون والدستور وأن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يسهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل.
13: هالحكاية متاع برلمان القروض راهي ما فهمش منها وبالحساب، اما انه يجي وزير الاقتصاد والتخطيط باش يعرض قرض راه هذاك في اطار القانون، الدستور يفرض هكا، الدستور يقول لك ما تنجم حتى اذا كان تمت المصادقه على قانون مالي، الحكومه ما تنجم تاخذ قرض الا ما تجيبيه لمجلس نواب الشعب حتى يصادق عليه في اطار قانون. اذا لا انتم برلمان قروض لا انا وزير قروض. واليوم كل التوجهات اللي قاعدين نمشيو فيها هي انه تكون القروض موجهه اساسا للاستثمار. جويلية 2025 جويلية 2026 جينا بخمسة اتفاقيات قروض، همت الاخرانيه اللي جينا بها برنامج تحسين نجاعه وفاعليه وحكومه قطاع الطاقه في تونس، جينا بمشروع تجديد وتطوير السكك الحديديه لنقل الفوسفات، جينا مستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد، وجينا في اطار تطوير النظام المعلوماتي الصحي اي سانتي في الفترة 4 جويلية 24 جويلية 2025 جينا ب 16 اتفاقية تمويل.
12: في أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد بأن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل السماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض للهجوم، وذلك بعد أن توعدت الجماعة المتحالفة مع إيران بمنع الوصول إلى موانئ السعودية. روسيا تعلن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس ومدير منصة تيليجرام الموجود حاليا بفرنسا بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية، حيث اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تطبيق تيليجرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للموحدة يحظى بشعبية تستخدمه الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتدريب شبان روس على أنشطة إرهابية وتخريبية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس، أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي على موزيك كافين بعد مفقود ما فما شيء مفقود محمد صالح غانمي. سيدي بوزيد تحية لمستمعينا كل في سيدي بوزيد. محمد صباح الخيرات. أين أنت يا محمد؟ ليه محمد سرح مع عبد الحليم، سرح مع عبد الحليم ويقول لي جيهين شكون يسمع عبد الحليم حافظ وما يسرحش هكا بخياله البعيد. أين عبد نكلمه محمد صالح غانمي من سيدي بوزيد نسأله كل عادة في بوان مارشي أسوام خضرتنا غلتنا شو اللي موجود، هو إن شاء الله ديما كل خير موجود، أما شنو الأسعار محمد صباح الخيرات.
2: حياك جيهين، مرحبا بيك، مرحبا بك وتحية ليك ولكافة الفريق العامل معك، ومرحبا بكافة المستمعين أينما كانوا.
1: ماشي نوى تقص في سيدي بوزيد فمريح يظل يا وبع عندك فبصوت
2: ثم شوية ثم شوية نسمة شرقية نسمة شرقية ومالتها ما هي الدنيا مالتها حارة برشا باهية تقص
1: باهية باهية الحمد لله. قدنا في بلاصة فيها شوية ريح محمد واعطيني الأسعار اليوم في مارشي سيدي بوزيد.
2: جولتنا جيجي اليوم كانت في السوق الأسبوعية بفرعيها وفي العديد من الفضاءات والمحلات التجارية، تابعنا فيها الخضر وأسعار الخضر والغلال واللحوم والدواجن والحوت، وكان كالتالي.
1: أي
2: بالنسبة للبطاطا 2500، الطماطم دينار،
1: أي
2: الفلفل بدينارين، القرع الأحمر من 1200 ل 1500، الثوم دينار بدينار 100 جرام،
1: أي
2: البصل بدينار، السنارية من 1500 ل 2000، الخضر الورقية بدينار. التفاح اليوم كان من 3000 حتى ل 6000، القارس 2500 حتى ل 5 دينارات، البطيخ من 800 حتى للدينار، العنب من 5000 ل 7500، الدلاع من الكعبة من 2000 حتى 5000، ولا الكيلو من 800 حتى 900 ثمن الكيلو. بالنسبة للخوخ اليوم من 3500 حتى 6000، اللحوم اليوم العلوش والبرشني من 50 ل 60 دينار، النعجة من 38 حتى 40 دينار، البقري من 35 حتى 45 دينار، الدواجن اليوم المرقاز دانت ب 24 دينار و 50، مرقاز بوف ب 31 دينار و 100، كويس دانت ب 10 دينارات و 395، ستاك دانت ب 15 دينار و 390، البولي باك ب 8 دينارات و 625، كويس بولي ب 11 دينار و 190، كبدة البولي ب 16 دينار و 250، جناح البولي ب 9 دينارات و 740. أما بالنسبة للأسماك فكانت القراض ب 29800، كروفيت 28800، تريليا ب 24 دينار و 800، لوراتا ب 24 دينار و 800 أيضا، سكومبري ب 15 دينار و 800، قاروس ب 29 دينار و 800، الكالمار ب 44 دينار و 800، الكروفيت ثم نوع آخر زاد ب 39 دينار و 800، والوراتا كذلك ثم نوعين آخرين ب 23 دينار و 800 و 19 دينار و 800.
1: واضح.
2: هذه تقريبا أسعار الخضر والغلال واللحوم والدواجن والأسماك في سيدي بوزيد
1: اليوم في سيدي بوزيد. يعطيك ألف صحة محمد صالح غني، شكرا لك وتحية لمستمعينا في سيدي بوزيد.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العاشر من تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 30 جويلية الفنان المصري إيهاب توفيق والفنانة التونسية إيمان شريف. تباع وباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك كفام.
0: ابدأ سباحك

0: وده سباحك بأحلى سباح.
1: منسم اليوم انهاير يعمل كيف اليوم كان ما سمعتوش بوامتي يوم المعهد الوطني.

رصد الجوي أكدونا إنه جمعة ذي بشتكون هكا الطقس منسم أصلاً اليوم بشيكون مغيم شوية في عديد الولايات ومن هوني للويكاند تبدأ ترجع سخانة. أنا سمعت كلمة سخانة وأنا قلت له سخانة سخانة هذيك اللي ذقناها جمعة اللي قال لي مش اللي ذقناها جمعة اللي تعديت لا ذيك تسمى موجة حر يا جهاد لا لا لا توا سخانة مش تكون في المعادلات العادية الحمد لله يا ربي. شو حويلكم شو أموركم شنو شنو عاملين شنو عاملين كل خير قاعدين نسمع فيكم يا مزيكا كفاية ما يمتونسين بينا ملا لا وتنقلكم زيدكم في الونس ونزيدكم في الجو اسمعوا شنو يستنى فيكم

هذه دارهم عملوا فيها بالشيكات والبنوك يسالوها اش باش نقول لك. تحيه لزينة القصرينية وقوي لي في الحس ترى. ليه لازم نحل لايف ونوريكم شو مش يصير توا في استوديو. استوديو كيفاش مش يتحول توا. ليه لازم نوريكم كما توا مش تورينا على 23 513 ألف نمرنا على الواتساب. ملا خليكم على الجو التونسي.

0: أيوة برا سلم لي عاد على داركم كما قالت زينة القصرينية.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: اليوم جيم واندو لازم كل ساعة نقولوا ساعة هذية راهو مستنى منها نهارين أخرين، الساعة هذية مستنى منها نهارين أخرين، وآخر نهار نعملوا احتفال. إيش قال سي سليم؟ نهاري مستنى معاكم على موزيكا فام في شهر جويليا. أحلى صباح إن شاء الله يا ربي كنا أم ونسينكم. باش تلقاو بعد ليندا تكون معاكم شهر أوت كل يوم كالعادة من 6 لل 11 مع سي عبد الناصر موجود وهو عامل جو دوك. تلقاو وتلقاو كل الفقرات والضيوف والأخبار ديما ما تغيبش على موزيكا فام، ومنها فقرة الانيفرسير. دونك ديما نذكركم إنه كان عندكم أي انيفرسير حد عزيز عليكم تحبوا تعديوا ديديكاس بصوتكم انتوما على ريبوندرنا على 71-113-013. بلا خليكم درايجين تكملوا تسجلوا اخر لديديكاس قبل ما نسمعهم من عندكم بعد لحظات.

بوبليسيتي. سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة بالي فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: إمتى سباحك؟

0: صندوقه
1: خانة هادي سيف سيف وعشنا أكثر منه وكنا لا كليماتيزور ولا نكسابه حتى شيء. الحل شنية ماتنا يقوم صباح بكري سايقو كتجاري خليه شوية مبلولة وكالشعر وكالريدوات بتاع ديك الكل يبلوهم والمناشف تتبل تبدأ محطوط على كرسي وجو بانواتك البلاستيك وستايلت البلاستيك نقوم صباح هم يتصب على كل واحد منا كستايل وتلفنا فكالك البشكير كالفوتة هالكاروات هكية ونقعدوا بيه بعد نشيح ونمسح وجهتنا ونبدأ بالظل الظل وكان شبو وكان ظل بتبن على روسنا تتنفخ هذيك بشوية زهر وتحصق روسنا وكل ما اللي نعموا بيه وما يسيقوا بيه الدار ويختلوا بيه وحتى اللي نرقدوا تبدأ مليح فكا مندية شوية ونرقدوا بيه وحمد الله وكانت القلة هذيك تبدأ في الظل أكي شربت الماء بك الحليب النحاس هذيك شكونا
2: عسلامة مربية صندوق عجب باش نجاوبك المالي قالت باش نوليو كي دبي يا أخي نحن كي نوليو كي دبي اش باش نحكي واش باش نقطع واش باش نريشو خلي قص الضو شوية قصينا شوية باش نلقاو ما نحكي ونعملو جو ناقلقو كيما نعملو شاي هكا قص الضو قص الماء موتو بالسخانة موتو بالعطش هذا الجو متاعنا في دبي لطف لطف لطف علينا
3: بجاه ربي باش نحب عندي مولاي حدا باش توصلها لي براس الاولاد وصلها يا جيهان عايش اختي احنا حي الامل فوشانا عنا خضار عنا دجاجه وعنا جزار حتى واحد ما حاطط السوم تك تك تك 30 تك تك تك 40 تك تك تك ما تعرف سوم حتى شيء كل حاجه تسال عليها واحد بربي يا جيهان توصل لي صوتي وين مراقبه الاسعار يجي عايش اختي وصل لي صوتي
0: صندوق عجب ابدا سباحك.

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: جوايوز انيفرسير جي من عند أولاده محمد إياد من عند بنوتو لينا طرابلسي من عند عشيرته ألفا البرصاوي من عند بيمتو رفيقة بن سالم يتمنى ورمزي طرابلسي طول العمر إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا سي رمزي وإن شاء الله يا ربي يهنيكم ويفضلك الصغيرات. كلمتونا على ريبوندور موزايك فام 71 113 013 لشكون تبنوتو انتو ما زادة طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بما عيد ميلاد مرتي ناس نتمنى لها كل عام وهي حيه بخير, وان شاء الله ربي يفضلها وربي يحييها, ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
2: الو الو, صاحي موزايك, انا سماح محمد, حاب نقدم ديديكاس لوالدي بنسبه عيد ميلاده ميدو باسمي وباسم اخواته اياد وتيشو وبوه انيس, نتمنى له يا ربي ان شاء الله يكون في اعلى المراتب, يا ربي ربي يطول في عمره.
3: الو مزيك, انا اليوم عيد ميلادي, نحب نهني روحي ونقول للتين الكل عايشكم.
4: سلام مزيك, انا نحب نهني اختي في عيد ميلادها, اختي امي, وان شاء الله كل عام وهي حياه خير.
5: ديك عسلامة, نحب نهني ولد بنتي ايمان بعيد ميلاده يوسف, نتمنى له طول عمره ونتمنى له النجاح.
6: نحب نهني كنتي ريج, نحب نقولها كل عام وانت حي بخير, عيد ميلاد سعيد. نحب نهني بنت اختي مريم ونقولها كل عام وانت حي بخير, ان شاء الله ربي يسعدهم ويهنيهم ويطول اعمارهم في الخير ويفضل لهم ويسعدهم ان شاء الله.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك, افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام, اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك بأحلى سباح.

0: الدقيقتين الاخرانيين معكم. شكر كبير لكل مستمعينا. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير, ميرسي لكريمه معنا في الصندار, ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال, ميرسي لسليم كوتي تكنيك. ليكم اللي تابعتونا, نتقابلوا غدوه من على موزايك اف ام في جي موان زان. قبل ما نقول لكم في لمين وناخذوا كونجي ونرتاحوا شويه, من الاشياء طيبه في لمين. باي باي.
1: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53, وإلا على أبليكاسيون إيجاف.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك أعطيني وين؟
2: كملنا. أكثر أخبار.
4: مصادر مطلعة لمزيك.
2: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار؟
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها.
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
5: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال.
8: سيدي جيت حد مسؤولية. لا
2: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
9: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: موجز الاخبار, اهلا بكم. مركز التوليد والطب الرضيع بتونس ينفي وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح السبت 25 من جويليا الجاري على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز, مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. ومركز التوليد وطب الرضيع بتونس يؤكد في بلاغ أصدره اليوم أن ما تم تداوله بشأن استدعاء أطباء إضافيين أو أطباء مقيمين لإنعاش حديثي الولادة لا أساس له من الصحة, مشيرا إلى عدم تسجيل أي مضاعفات أو أضرار صحية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 2026 لتتجاوز قيمتها 31 مليار دينار مقابل أكثر من 29 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. والمعطيات تظهر ارتفاع قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% لتصل إلى 1.57 مليار دينار مقابل 955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية. ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها إحداث 22582 موطن شغل مقابل 15564 موطن شغل خلال الفترة نفسها من سنة 2025, أي بزيادة بلغت 45.1%. وحدات الحماية المدنية بصفاقس تتمكن من السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولى من فجر اليوم بسوق لبيع الملابس المستعبل في منطقة باب الجبل بصفاقس, حيث أتى على حوالي ربع مساحة السوق دون تسجيل خسائر بشرية. في أخبار العالم, الأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. زعيم التيار الوطني الشيعي بالعراق مقتدى الصدر يقول إنه على ما وصفه بالميليشيات المنفلتة عدم إعطاء ذريعة لقصف العراق, داعيا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة ومستنكرا قصف الأراضي العراقية من جميع الجهات. وكالة رويترز للأنباء تقول إن بيانات الشحن الأولية أظهرت أن 39 سفينة بضائع عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء, وهو أعلى رقم منذ 19 من جويليا الجاري, بينما عبرت 5 سفن اليوم الأربعاء في حين لم تعبر سوى قلة قليلة مضيق هرمز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, إلى اللقاء.
11: Mosaic FM.
9: في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

0: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 30 جويلية الفنان المصري إيهاب توفيق والفنانة التونسية إيمان شريف تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام
1: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام

بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح مزيكا فام.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات. من العرض متاع تونيزي بوكي التفريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول. كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
1: الجمعة من 11 للنص نهار. موزايك فام.

0: publicité. لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبه المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
1: هي بابا
0: والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشق النوبة المهرجان في فولا مورغامات Infos et réservations, Synergie 09-09-09 Descriptif.tl ou à l'application IJA. Bimoussa Hamet, Mosaïque FM.
2: 100% Tube. Le fin de Jumra, Malahdesh, le Nusra. Mosaïque FM.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
3: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان إلى جانب مدير عام سابق بوزارة المالية، وذلك على خلفية مواصلة التحقيقات في شبهات فساد مالي وإداري وتجاوزات قانونية شابت التصرف في الصندوق. الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة التي يطالب فيها بحل جمعية منامتي إلى جلسة يوم 24 من أوت القادمة. وكان المكلف العام رفع الدعوة لمطالبة القضاء بحل الجمعية نظرا لارتكابها عدة تجاوزات وإخلالات وفق ما ورد في نص الشكاية. تتحول الحرائق كل صيف إلى أحد أكبر التهديدات التي تواجه الثروة الغابية في تونس، إلا أن احتراق الغابة لا يعني بالضرورة نهايتها أو تستجب إعادة غرسها مباشرة. فالمقاربة العلمية التي تعتمدها الإدارة العامة للغابات تقوم على تقييم النظام البيئي المتضرر قبل اتخاذ أي قرار، إذ تمتلك بعض الأصناف الغابية قدرة ذاتية على التجدد الطبيعي، بينما تتطلب أصناف أخرى برامج إعادة تجهيز تمتد على سنوات. وفي الخصوص أوضح كهيئة مدير التشجير بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة كمال العلوي في تصريح للزميلة بشرى سلامي أن تدخل بعد الحرائق يختلف باختلاف نوع الغطاء النباتي، مؤكدا أن غابات الصنوبر الحلبي المنتشرة في عدد من المناطق التونسية قادرة في أغلب الحالات على استعادة نفسها طبيعيا دون الحاجة إلى إعادة التشجير.
4: وقت تصير حرائق غابات باش ندخلوا باش نعاودوا نرجعوا الغابه كما كانت، فما انواع من الاشجار الغابيه اللي ما تتطلبش باش نعاودوا نشجروهم، كما اللي صار في سقيط سيدي يوسف ولا حريق منبر، هذيك كلها في الظاهريه التونسيه. فما غابات الصنوبر الحلبي في غالب الاحيان هذيك تتجدد طبيعيا خير من اللي نعاودوا نشجروها. نستناو سويت للبريمي بلوي ان شاء الله، حتى كان ما جاش العام الجاي مطار، العام اللي بعده ترجع الغابه كما كانت. اما باش ترجع كما كانت في ليكيليبر نتاعها يلزمها على 30 سنة. الغابات هذه ما ندخلوش فيها، ندخلوا فيها بالحماية أكثر منه تجير، دونك حماية ونحاولوا نقطعوا الحطب اللي المحروق. تو حاليا ما تنجمش تدخل غابة حرقة تو وانت تدخل فيها تو، ما يجيش مثل الغابات الحرقة سنة. الفيرة فراف سيد علي المكي هذيك الشيرة اللي تحرقت هي فيها الصنوبر الحلبي اللي هو زقوق، هذيك 100% باش ترجع طبيعية. الشيرة اللي من وراها اللي ما تحرقتش هذيك بندق تخوف، كانت حرقت هذيك باش ندخلوا فيها نقصوا ونغرسوها. الغابات الساقية كلها ونبر هذوك كلها باش يتجددوا طبيعيا. غابة مجاز الباب كيف كيف فيها صنوبر بارازار، يعني فيها صنوبر زقوقو. غابة خورجاليا اللي في نبزة فيها مثلا هذه البلوط وأنواع أخرى كما البندق. بالنسبة لغابات البلوط والزين هذيك باش تتجدد طبيعيا جيست نستناوها ونحميوها، والبارتيات اللي فيها من الصنوبر الثمري اللي هو البندق باش نعملوا لهم برنامج نقصوا الحطب الميت تخرجوه ونبرمجوا لهم العام الجاي ولا العام اللي بعده ان شاء الله التسجيل.
3: مجلس نواب الشعب يواصل صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ما قال أنه قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية، وفق بيان صدر عنه الأربعاء. في المقابل أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية فجر اليوم. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 22 جويلية، سحب قليلة بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بالجهات الغربية الوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة في انخفاض بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديماغ مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس، ميديماغ. ميديماغ كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فام.
5: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايك فام في نسختها الصيفيه من 2 للجمعه حتى نهار الخميس، من نص النهار حتى الماضي ساعتين كالعاده، باش نلخصوا لكم اهم واخر الاحداث والاخبار. شكرا على حسن المتابعه. احنا في لايف اليوتيوب، تنجموا تتابعونا، زاد تتابعونا في لايف الفيسبوك وتابعونا على البث المباشر. شكرا لكم، فرحان برشا باش تكون معنا ناديه. عسلامه ناديه.
6: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا ليكيب الكل والناس اللي يسمعوا فينا.
5: جيهن مرحبا بك جيهن.
6: والله نوفل ولا يسلم على البنات قبل. أهلا وسهلا مرحبا.
5: ما نسلمش على البنات قبل، أما كل يوم عندي ترتيب، ما عمري ما نعمل كل مرة نحط واحد الأول والأخر الثاني والثالث،
6: خاطر أنا نذكر اللي نيديا غاضتها من الأول ديما يبدأ بسلاح أول واحد ناهد وبعد نيديا في الأخر.
7: سلاح نجم الحصة.
5: نيديا جيت مرتين مع نفسها الأولى، مع الساعة الثانية، الساعة الثانية نبدأ بهي طول.
8: لا مش
5: نسيتها
7: مرة.
5: لا نسيت، ما قلتهاش، ما نسلمش.
6: كيف ترتضى من هذية؟ وعسلمة مرحبا بيك لكيب الكل والمستمعين.
5: أما عطيتك الريزون مور أني حتى ترتيب لعبيت كل مرة نبدأ بترتيب ترتيب معين. جيهن شنح
7: مرة دور علي مرة دور عليك، شبيها بيها جيهن؟
5: جيهن
6: هي والطقس. جيهن يوم مغيب شوية،
5: خليل شنح ويلك. جيهن ما تحاولش تغششها، خاطرنا مستحقين هالأيامات وبرامون الطقس باش يخلينا مستحقين على طول. خاطر في الرونتري الفيضانات، ريت باش نقولوا يا حسرة على السخانة.
9: المنخفض الجو،
5: المنخفض. سنحوي لك سي خليل لاباس.
9: اهلا وسهلا مرحبا سي نوفل.
5: سي نهد شني امورك؟
10: مرحبا بك نوفل وكل المستمعين.
5: شكرا لكم في الاخراج الرقمي منو، مرحبا منورنا. بلاكي في اخراج الحصة. شكرا على حسن المتابعة، تبعثونا في مساجاتكم ديجا بداوا يخلطونا على 23513000 بالواتساب. جديد الواتساب اسماعيل بداها عام كامل، ولكن في الصيف بديتوا تتواصلوا معنا بالواتساب، تبعثونا تصور، تبعثونا ملاحظاتكم والتفاعل متاعكم، حاجة تفرحنا على الاخر على الاخر. دونك باش نعملوا دورة على اخر الاخبار في دقيقة نيوز، باش نحكيوا على الشبكة الكهربائية، الاخبار اللي كنا مفردنا به سي خليل البارح، كل وسائل اللي عليهم اليوم حكيت عليه بالتفاصيل، باش نعاودوا نرجعوا له. في جرايد اليوم ما فماش، خاطر موزايك 24 عن الاتفاقية مع البنك الأوروبي ووزير الاقتصاد والتخطيط جاي، وحكي برشا كلام مهم ومهم جدا. وعنا الحماية المدنية اليوم حوار ممتاز، ونحب أوماج للناس اللي تخدم على الأرض. جيهان مش هكا، أصل أزمة الكهرباء وكيفاش نحقوا توازن بين العرض والطلب، عندها الضيف متاحة نادية باش تحكينا على الماء، تقطع ما تقطعش، مقطوع مش مقطوع، الأخبار متناقضة، هبطت حتى في زوز 3-4-5-6 بلايس، شافت الماء أكثر من البارح ولكن مازال مقطوع. وباش نحكي وزادة نادية على الكتب الصيفية، كتب
6: المراجعة اللي في الصيف،
5: أي متاع العطلة، معناتها اللي هي ظاهرة موجودة برشا لبرا، في تونس ماهيش موجودة 100%، ولكن المراجعة مهمة جدا. باش نحكيو على الزلزال في اليابان، باش نحكيو على جوارديولا اللي فضل مصيف متاعو يستقبل أطفال فلسطينيين، وبرشا أخبار وأخبار مهمة. شكرا على تفاعلكم. نبدأ توا بدقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز، دقيقة نيوز، دقيقة نيوز.
8: وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي على تصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، واعتبرت أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تخطيطها بفضل استقرار احتياطي النقد الأجنبي. رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وعلى أنه أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، وأشار إلى أنه الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها، ولكن أن لها ذلك مع الحديث عن الوضع في ليبيا، وتم التأكيد على أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبي مع توجيه دعوة إلى الرئيس المصري لزيارته. مجلس الإقليم الثاني يفيد في بلاغ على صفحته بالفيسبوك بأنه يواصل مواكبة مختلف الإجراءات الرامية لدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، ووضح أنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت أمبير بمحطة توليد الكهرباء المرنيجية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت، إضافة إلى التحذير لتركيز محول ثاني بقدرة 400 ميجا فولت أمبير قادم من الصين. ومجلس الإقليم الثاني يقول أنه التحذيرات متواصلة لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعمل كمركز رئيسي لتجميع الطاقة المتجددة المولدة في البحر وتحويلها. وأكد مواصلته متابعة هذا الملف الاستراتيجي والعمل على دعم الحلول الاستباقية اللي تضمن استدامة الطاقة وخدمة المواطن. عمادة المهندسين التونسيين توضح في بلاغ أن قائمة مؤسسة تكوين الهندسي الخاصة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار الصلاحية القانونية للوزارة والمتعلقة بالترخيص لمؤسسة التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصة بها. في المقابل تأكد عمادة المهندسين التونسيين أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرج ضمن صلاحيتها القانونية الحصرية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وأضافت أن القائمة التي تنشرها العمادة ماهيش بديل عن قائمة الوزارة وما تمثلش تشكيك في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تعتمد حصريا في دراسة مطالب الترسيم بجدولة العمادة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، واللي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويتضمن الأمر 9 فصول. نص الفصل الأول منها على أنه البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد اللي يتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال. والفصل الثاني نص على أنه تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كما ينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج والأخصائيين المتعاقدين معها على أن يضبط مقدار هذه المنح بأمر مشترك يصدر لاحقا. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسين الدين جبيبلي أكد أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني نفذت أمس سلسلة من المداهمات استهدفت منازل بولاية تونس الكبرى وسوسة وبنزرت، وهذا على خلفية الأحداث المرتبطة بتداول مزاعم حول اندلاع حريق بسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى. وأوضح جبيبلي في تصريح للموزايك أن العملية ذي أسفرت عن إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء إلى جانب إدراج 6 آخرين بالتفتيش من ضمنهم مشتبه بهم في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي وآخرون مفتش عنهم من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. وأضاف جبيبلي أنه تم رصد مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمد الترويج إشاعات ومعلومات مغروطة بخصوص اندلاع الحريق بسجن المسعدين. في الساعات الأولى من فجر اليوم انشب حريق بسوق لبيع الملابس المستعملة في منطقة باب الجبلي بصفاقس، وسوق مفتوح يقع خلف مساحة الضمان الاجتماعي بصفاقس، وتم تسخير 2 شاحنات إطفاء تابعين الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة واللي سيطر على الحريق اللي أتى على حوالي ربع مساحة السوق من دون تسجيل أي خسائر بشرية.
2: دقيقة نيوز.
11: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
5: شكرا لك نهد اللطف عليهم. سوق بيع الملابس المستعملة في باب جبلي بصفاقس الحمد لله ما فماش خسائر بشرية، ولكن ديما نحب نطرح نفس الموضوع، الخسائر المادية. فما شكون شفت تصاور تحرقوا له خدمته كل تحرقت، راس ماله تحرق، يعني ما فماش اسيرونس، ما فماش نوع من الاسيرونس اللي يبعث مثلا جي يقول له اعطيني 500 دينار في العام ونسيري لك، ما فماش حلول. مع العلم تتذكر وقت حكينا في الشتاء، وتعرف كي نحكيو في الشتاء لا فما جهين لا فما نادية، مع وقت انا نقعدوا مع اهل الخبره نقعدوا
6: بالله بالله فما مواضيع نادية لازمك تتجاوزهم
5: صحيح صحيح صحيح. لمون صف باي لا حتى بلاصه ما عندهم اسيرونس، والدوله لا تبحث عن هذا الحل المشكل، والناس معناتها انا نتوقع واحد واعطيه رايكم تو نحكي بجد، معناتها تقول له 300 400 الف في العام ينجم يدفعهم مقابل انه يضمن شويه.
12: الدوله تبحث والتجار راهو يلزم يبحثوا انا وفي الهومه زاده مع بعضهم ريتو تو
5: اي مويزمك باكي لا لا عليه. الدوله كي تبحث نكلم جمعيه ليزاسيرونس عملوا لي باكيج للناس، اما زاده باش تجي عنده حنوت فريب تقول له 6 ملايين و200 في العام ما يدفعش
12: وحده ليزاسيرونس. هذا الملابس المستعمله في صفاقس اللي
5: قال لي حلول اي
12: في منطقه تتسمى صفاقس دميل. استناني نقول لك هذا راهو من اهم الوجهات اللي يهبطوا لها مواطني صفاقس، ومعناها حاجة فيها حركية تجارية كبرى، معناها ما هوش مرفق سهل كي تحرق ولا كي تصير فيه مشكل، لو بيصير فيه مشكل العائلات عديدة وعديدة جدا. أي. معناها بلاصة استراتيجية، ومعناها بلاصة فيها تنشيط الحركة الاستهلاكية والاقتصادية. ألور احنا الناس اللي تو تتعاطى في نشاطات من نوع هذا سواء في منصب بي ولا في صفاقس دميل ولا في أي بلاصة، يلزم هما بخلاف أنه الدولة يلزمها تعمل التشريعات المناسبه باش يكونوا مؤمنين،
5: وليزاسيرونس يعملوا لهم باكيج واضح.
12: صحيح هما يجمعوا روحهم ويعملوا لي كونفونسيون ينجموا، راهو معناتها كي تبدا 200 واحد و300 واحد لاسيرونس بيدا تمشي معاهم في البروسيدير و
5: لا في السوم وكذا معناتها توصيات من الدوله باش يجي سوم ممتاز
12: ومور. انت تعطي في نشاط وماكش مؤمن وتخسر سلعتك بعد كيفاش باش ترجع لك حتى بالاليات القانونيه، معناتها هذه المشكله. باهي انت باش تقول مثلا ندخلوا في اليات التعويض جبر الضرر، قديش من اليات التعويض وجبر الضرر نجم واحد يخسر لك مشروع
5: يا صديقي انت نجم تمشي لحظه، معناتها سامحونا نرتجلوا في موضوع ما حضرتلوش انا. أي. واحد من الناس. أي. اما تنجم انت كي تمشي لاسيرونس يقول لك يمد يطلب منك اوراق انت ما عندكش، انت ناصب بالسلعه في الفريب، معناتها يطلب منك ورقه كذا وكذا وانت ما عندكش.
12: تمشي واحد وحده كي يقولوا مجموعه من التجار. أي. معناتها تنتجر
5: لابد من تاهيلهم. انا نعتبر الدوله
12: راهي مرفق تجاري، يعني تبيع تبيع خدمات. كي نبداو احنا 300
5: لازم الدوله تقول لهم هذوما ناس مثلا، لازم الدوله تحضر لي وثيقه اللي يخدموا صبي تعطيه وثيقه من عرش شنيه
12: هذه تامين على الوضعيه هذه.
5: اي فوالا لانه ما عندكش وراق. اعتقد جوستومون لبس عليهم باش نحكيو استقرار الشبكة الكهربائية، دونك الخبر هذاك رسمي اللي كنا قلنا البارح وحاجة إيجابية. إجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال
13: مهم جدا. التشجيعات للروضات
5: مهم جدا، معناتها للروضات، والدولة تتحمل نفقات، حاجة إيجابية خاطر الناس اللي عندهم ولادهم طيف التوحد رام في ورطة. وشفنا برشا مع تنادي وجيهان وخليل ونهد، برشا ناس عندهم فلوس ومش لقين وين، معناتها يقول لك ندفع اللي تحبه. أي. ومش لقين، معناتها
13: فما ناس خاصه
5: فما ناس خواص هذا بداو يحلوا. نعرف انا نعرف واحد حل في بنزرته باش يحل في تونس. لابد من الخواص، الدوله تراقب يجيبوا ناس مختصين، لانه حتى في العالم شفنا احيانا سوء معامله الاطفال هذم اللي لازمهم برشا وسعبال. دونك شكرا لانه هبط فرايد الرسمي، والاولياء احنا بالعاني باش الاولياء المعنيين يمشيوا يشوفوا.
12: مسيش نوف اللحظه على الخبر الاول اللي قلته على استقرار الشبكه الكهربائيه، خاطر الكلمه هاي لياسر، والكلمه هذه عندها مفعول وعندها تو قابليه باش الناس كل به. استقرار الشبكه الكهربائيه صارت الجمعة الصعيبة برشا، تو استقرار به، استقرار مع المعطيات اللي
5: تو خطر
12: مع المعطيات اللي
5: تو خطر سخنة هبطت
12: سخنة هبطت مع المعطيات اللي عطيتهم انت امس حول خطوات اولية. كم نتمنى ان تتجسم ونعرفوا تسليم وقت
5: ليه تتجسم
12: يخليونا نقولوا على الاقل مع استقرار يكون ثم وعد من الجهات المسؤوله هذه انه اللي صار ما يتكررش على الاقل بنفس الطريقه هذيك اللي تكرر بها باك العنف الانفعالي اللي صار هذاك. يعني راه الضوء توقف بعنف شديد على نفسيه المواطن
5: وبلا
12: ان شاء الله. معناتها هالخطوات اللي عملناها واحنا قلنا والمجهودات واستيراد المحاولات والدنيا اللي باش نعملوها الكل تخليناش في وضع انه ما عادش تعودونا الموضوع هذا
5: وبلا عدل جهان صار. ولكن انا سؤالي معناتها كي تحصرنا
6: في تلقات الحلول
5: أي.
6: وقت الغسرة بدأت تظهر الحلول
5: وجاءوا هاي الثانية في البط والثالثة باش تجي معناتها اش باش نعملوا معناتها نعملوا اخبار وهمية باش يتغسروا المسؤولين
12: علاش انا شديت صحيح باش نحكي خاطر توا وقت الغسرة تنجم تمتص الغضب توا بشوية تجهيزات اما كان ما تفعلهمش ولو كان تعطينيش ديلي باهي مثلا المحطة البحرية بالضبط ونفهم اللي انا وقت اللي باش تجي الذروة جاية تاع الاستهلاك اللي باش يفوت طاقة الانتاج
5: واللي ماشي جاي باش تجي الجمعة الجاية اللي بعدها اللي باش يقع القصان القصان نطلبوا مستيق ونعرفوا ما يسمعونا ويعملوا روحهم ما سمعوش بجاه ربي يقصوا بعدل وهبطوا الليستة اللي باش تقصوا عليها بالاوقات يعني وارجو كان فما حتى وزير لاهي بستيق يقول لهم هبطوا الليستة رانا باش نقصوا من مساعتين للستة وقصوا
12: ويكون البلاغ ملزم البلاغ اللي تعمله انت ملزم
5: وما تحطوش لك الجملة والنجم ونزيدوا ونقصوا
12: اتوما الى حدود الخامسة مساء الخامسة ودرجة ننظموا اموري او شنو معناها
5: ملزم امشي الوربعة
12: ويكون ايضا الاجراء الاحتياطي اللي باش تعمله القطع الارادي او الديليستاج يكون على قدر حجم اللي حاجتك به من ميجاوات مش تبدا تستحق 16% تستحفظ عليهم تضرب 2700 و2400 راهو شفت شفت لا نتبعوا
5: خبي الضوء الابيض اللي هو الاسود
12: رانا نتبعوا وراهو ثم ناس تتصل وراهو ثم خبراء موجودين وراهو فما عباد تعرف شو فما في ستيك بالضبط وراهو تعرف توزيعيه القصان ثم عباد تعرفها وتعرفها حق المعرفه ونحن مادامنا نحبوا بلادنا ونحبوا الناس كل ما بعضنا تو ثم برشا حديث ما يتحكاش ان شاء الله ننساوها الذكريات هذيك نتاع القصان نتاع القصان اللي فوق قدرة احتمال البشر راه ما عادش حاشنا بيزد بصراحة
5: لا صحيح احنا لومنا واللوم الوحيد اللي لومناه على ستيك اللا عدل هذا وقلنا وقتها حرفين قصوا على رواحكم يسالش احنا وحنا اما العدل والخبر اللي اعطيناه البارح اول عبد اعطيناه باش يوري رانا علاقتنا طيبه بستيك والناس الكل اللي تخدم في ستيك ويمدونا الاخبار خاطر ناس تخدم في ستيك قالوا لنا عندكم الحق لانه اللي صار لا عدل يا جهان وما نحبش انا نسمي الاماكن يا جهان لانه باش ما توليش
6: جهويات
5: صحيح
12: لهي ولاد
5: نعطيكم ثلاثه اماكن ما قصش فيها الضوء جمله والاستهلاك فيها اكثر من اماكن قص فيها الضوء نعطيكم اماكن يقص فيها الضوء ساعتين وأماكن أخرى 10 سوايع عليه تونس هي بيت انت الوتلة في جربة قصيت عليهم تقصيت على الوتلة

0: ما احترمتش شعار الدولة. قصت على إكس وإجريك وقالوا رجع الإكس خاطره متاعنا وخلي إجريك مقصوص عليه وأمان أمان قص الضوء على هذم ورجعوا على ذوكم. معناته هذا هذا كان الغضب متاعنا والعمل فاستيق اللي هم راه والله وتحرقوا وتمرمدوا وعطاشة ويخدموا ليل ونهار رام خدامة معناتها كيما الحماية المدنية كيما الأمن والجيش. الحماية المدنية راهو في الحريق راهو ما يبدلوش دبشهم راهو يقعد جمعة بنفس الصبات وكذا ما يلقاش الوقت يبدل دبشه باش ياكل باش يشرب ماء باش شربه ما بيرده ساعات ما عندوش معناتها نحكي وفي النار وتمرمد وكذا باش طفى ولا نار هذوكم على ريوسنا. ولكن العدل هذا جهين وانت مختص اكثر العدل يستيق المرة جاية ورد بالك والله يمكن يلزم مظاهرة وقت اللي تقصوا هبطوا بيان هاول المناطق القلب شو نقصوا ونعطيكم. وفما مرة هبطوا ليستا نتاع مناطق نسيتوا فما ثلاث أربع مناطق ما هبطوهمش كي الناس ضغطوا عودتوا بيان آخر وهبطوهم اللي المناطق ذوكم يستهلكوا فيهم الضوء أكثر من المناطق اللي قصيتهم.
1: هو اللي قلته أنت العدالة رأي كلمة كبيرة برشا وماذا بينا نكون الشعب التونسي كلنا تونسا مواطنين متساويين وين كنا موجودين في الشمال في الوسط في الجنوب في أحياء راقية ولا في أحياء شعبية كل تونسي عنده الحق وأنه يوصله الضوء والمال دار وخطر هذية أبسط حقوق الإنسان وأبسط مقومات الحياة. ماذا بينا ستيج ما تعملش تبلبيزة هذية خلي تونس الكل كيف كيف باش ما تخلقش حتى ولا يتفرج أنت تبع برشا لي ريزو سوسيو نلقى ساعات يخرج لك واحد في جهة معينة في تونس يقول لك كان سكنتو هوني سوم البرتمان ولا كري البرتمان في الشهر بثلاثة ملايين راه ما قصش عليكم الضوء دونك كوني فما مشكلة أخرى تخلقت بين تونس واحد يحس روحه مقهور ومضطهد واحد يحس روحه في نعيم على خاطر عنده إمكانيات باش يكون موجود في حي راقي.
0: لا مش في حي راقي يلزم في حي يسكن فيه شكون
2: اي خاطر حتى في
0: راني ما نحكيش على الوزراء والمسؤولين يسكن فيه شكون ينجم يكون بوست مهم
2: في الكاتيجوري
0: كي يبدا جارك كي يبدا جارك هذاك ما يقصش عليك اي به الماء خلينا نحكيو في ساعه في ساعه الماء قبل ما نمشيو تو نحكي هو شنو اصعب ناديه انه يقص الماء وتشرب وتدوش بماء دبابز ولا يقص الدبابز وتشرب من ماء السبانه
3: والله يزوز خيارات لا واحد خير من الاخر انا وفي الحقيقه معناتها
0: دونك الماء انت شنو مراد تشرب ماء السبانه كي قطعت الدبابز فوالا انا بدي نشرب ماء السبانه الماء تقطع ولا ما تقطعش البارح شفنا تصريحات متناقضه لا علينا انت على علمك
3: خلينا نوضحوا باش نقولوا تقطع نقص بين تقطع ونقص به نقولوا فما نقص مسجل في برشا بلايس ونقص اللي خلى انه قلت البارح مثلا وقت اللي برشا توينسا وشفنا حتى ربنا في الارجع على واتساب البارح فما برشا توينسا عطاو الولايات اللي ما فيهمش ماء معدني البارح في نفس الوقت كنت تحب ولا تو نرجع لهم من بعد مش على كل دونك المواطنين هذوما بعثوا البارح مساجات قالوا مثلا نذكر فما مواطنه من سوسه قالت ما فماش فما بلاصه اخرى زاد عبروا اللي ما فماش الماء دونك احنا شنو عملنا انا بدي البارح عطيت الشهاده نتاعي قلت راهو قلت البارح ما فماش ماء كي تمشي تلقى سكن باب الصغار باب الكبار ليه وفما حتى بعض نحكي في مانيش نحكي في المساحات الكبرى نحكي حتى في عطار في معناها متاجر صغيره بالكل دونك اليوم الصباح فما زوج مناطق درت فيهم وشفت معناتها عدد من اللي يخدموا غاديكا وسالت معني كل مره ندخل عطار ولا عطار ندخل على سليمه فما الماء يرجع الماء الكبير ولا دونك هذه سي اون كومبيلاسيون تاع شويه ملي سجلتو ان سامحني الماء الكبير رجع معناها عطار هذوما مشكله رجع
4: توك جا صبروا تجاه
3: لا قصدي رجع الماء الكبير
4: رجع
3: داكور المشكل الماء لا قصدي مش كل معناتها مثلا لا داكور
0: بدا يرجع برشا قاعدين يبعثونا انا في المنطقه الفلانيه يسكن حدنا شكون ما قصش علينا الضوء ولكن احتراما مش نذكر اسامي المناطق خاطر صدفه معناتها دونك الماء بدا يرجع مقارنه بالبارح بدا يرجع
3: مش الماركت الكل فما واحد زاكا بسرعه سما شنو فما مش ماركت الكل موجودين لكن اليوم في زوز مناطق نحكي فيهم برشا عبيد يسكنوا فما من الماء الكبير موجود اللي هما سكره والعوينه واللي هما كلهم فيهم برشا كثافه سكانيه
0: كثافه سكانيه وفيها اختلاط معناتها في
2: هو بالنسبه بس احنا طرحنا الموضوع وطرحنا السؤال واحد اي انسان ثم في نفس الحومه تلقى بلايس احوانك موجود فيها احوانك لا معناتها تم الاشكال والاشكال كي يبدا ثم مؤشر انه باش نتجاوزوه كما سمعنا امس من المسؤولين وردوا بنا خاطر تو نهارين ثلاثه اخرين راهو باش ولي تلاعب بالاسعار وستيكت 5000
0: 7000 ليه في الصيف ديجا في الصيف الدبوزه البارده تزيدها 100
2: جهات المسؤوله على التوزيع هذايا عندها القدره
0: الى حد الان جهات لحظه

0: قتل السوق.
1: إن الجهات المسؤولة قتلك ما تقطعش.
0: قالت الاحتياطي موجود. إيه.
1: لا لا.
0: قالت ما تقطعش. عملية تزويد السوق يلزمها تم بانتظام باش ما تصيرش اللافة اللي تؤدي إلى ظهور المضاربين من جديد.
1: ما فماش.
0: وثم حاجة نوفل بجاه ربي هي معاناة
1: المواطنين. وسألنا حتى الناس اللي وزعوا يجيبوا للديار قالك ما عادش عندنا الكميات المحدودة ولينا بشوي بشوي ما نجاوبوش.
0: خلافة كانوا في المثال هذه خدمة للمواطنين. ثم معاناة أخرى قد تصير من اللي صارت الأزمة الكهرباء هي أنه قدرة السناد على توصيل الماء في العمارات. أنا نقول لك أنا ثم عمارات توصل كان فقط الكاتريميتاج اللي يسكن في السابع عنده تقريب جمع قطرة ما مدخلتش. هذه الحلول هذه أكل المسؤولين رأوا فما برشا بلايز في المرسى في عين زغوان في
1: تعود للمقاول اللي صاحب العمارة لأنه لازم في الطبق الثالث والرابع فما حاجة تطلع الماء
0: تطلع الماء به
1: المقاول ما يكون محطهش
0: أخويا أوكا أوكا
1: واحد يسكن في دار مش يقولوا اللي طلع الماء هذين نعرفه في الكاتريم
0: هو زاد قوة التدفق متاعه مثلا كان يوصلك قبل شوية يوصلك شويه قوه التدفق نتاعو الخدمه نتاع السنه
1: صحيح صحيح
0: تو ما يوصل حتى قطر على خاطر هما زاد ضعفوا في التدفق
1: فوالا
0: هذا هو
1: ضعفوا في التدفق نادي
2: في صافي صعب باش نرجع للمواطنين اللي البارح بعثونا نوفل دونك فما منير من صفاقس قال في صفاقس ما فماش الماء المعلب فما مواطن قال في ابن سينا بداو فما كمين تهبط في سوسه لحد البارح في سوسه الماء ما فماش والبارح سليم يقول نخدم في تبرقه نفس الحكايه ما فماش الماء ويقول في لي غون سيرفاس مانيش قاعدين نلقى في الماء وخلي نختم دونك فما الكرشود لقب في الواتساب يقول الماء غير موجود في حي الزهور مع في بارد وزادة ما فماش واللي تقول له ستيكا يقول لك لا ما فماش فما كان زوز دبابس
1: هذاك اللي عشناه معناتها زوز أربعة دبابس موجودين اليوم بتتر أما مازال مقطوع بالنسبة لبرشا بعثونا احنا في المناطق وما قصش علينا الماء دونك لخصوها الحكاية بغنية هيفا وهبي
3: أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق
1: أنا أصلا فوق يلا فاصل وبعد نمشي والله يا هيفا وفي بالكم هيفا وين مش تغني يا ربي مانيش النبر سامحوني مش تغني في مدينة العلوم عندها حفلة
2: العالمة هيفا وهبي
1: هي مدينة العلوم عملوا في إسباس حفلات أما هيفا وهبي في مدينة العلوم والله ما أنت فما علم جديد ما أنت
2: جمهورها نوفل توكي ليه ليه ليه ما قلتش
1: ليه ليه ليه نبيدي نسمع عندها غني أما نحكي لك يعني المبدأ مدينة العلوم هيفا وهبي يعني فما تناسق كبير
2: والأسعار تتراوح من 150 إلى 290 دينار للتذكرة الواحدة في اي بي بيان سور
1: وإن شاء الله ما تبلبزش وتبداو تتعاركوا بالطويل وتهرب
2: نهار 2 أوت كنت حاب تمشي ما قلت مغروم
1: بها لا ما نحضرش لا مش نحضرش لا مانيش مغروم بها عندها غني أوريجينال مش نمشي نحضر حفلة لهيفا
2: مدينة العلوم هي التجربة المهمة
1: ماشيش اللهم نغزروا لها بك النظارة النظارات هذيك كي تولي هيفا مفيدة فاصل وبعد نمشي نرجع الأمور الجدية معنا ميدي ماغ
4: ميسيتي ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويليا ل 2 أوت سانشاين جربا أوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام
1: ميدي ماغ يلا نمشيو الموزايك 24 موزايك 24 نهدا عن زوز مواضيع مهمة يلا
5: عندنا أسبوع صعيب وأكثر شوية من أسبوع مع الحرائق واليوم كان حاضر بحضنا هوني في الاستوديو مع جيهان المقدم خليل المشري اللي هو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية كان حوار مطول عطى فيه برشا أرقام تحدث فيه على برشا تفاصيل على التسع أيام هذوما التسع أيام كانوا صعب برشا على تونس وعلى فرق الحماية المدنية ولكن لكن في الاخر تمكنوا الفرق الميدانيه ونجحوا من السيطره النهائيه على الحرائق العنيفه اللي عرفتها ولايات الشمال الغربي التونسي مؤخرا وخاصه زوز حرائق الكبار اللي كنا حكينا عليهم في منطقه نبر وساقيه سيدي يوسف ولايه الكاف والانتقال رسميا اليوم الى مرحله التبريد للتاكد من انه الخطر وفي كليا المشري يقول اليوم زاده انه الحرائق هذه اللي عرفناها هي تقريبا تقريبا الأشرس اللي عرفناها في تونس من حيث حدتها والمساحات اللي أتت عليها. واستمرت المواجهة الميدانية كما قلنا على مدار 9 أيام متواصلة وسط ظروف مناخية استثنائية. حكي على الرياح كيفاش تتغير كل لحظة وحكي كيفاش الأعوان يلزمهم يواجهوا النيران على بعد سنتيمترات. وقال حتى فما صاروا تغييرات في ليزومبلوا دو تون معناها والخدمة متاع الأعوان متاع الحماية بلغت فيها درجة الحرارة مستويات قياسية يقول فاتت 49 درجة مئوية شيء اللي ضعف من صعوبة التدخل للفرق اللي كانت تعمل وسط ألسنة اللهب. ويقول وصلت النيران للخمسة وستة أمتار قدام أعوان الحماية.
6: هو الحمد لله 9 أيام من المواجهة الشرسة مع زوز حرائق كبار في ولاية الكيف ساقيت سيدي يوسف ونبر. زوز حرائق من أشرس الحرائق اللي تعاملت معها الحماية المدنية من حيث المساحة ومن حيث الحدة. يعني تقريبا 9 أيام كاملة في الأخر نجم نعلن السيطرة النهائية على هذه الحرائق والدخول في مرحلة التبريد. ما نجمش نتعدى من غير ما نشكر أصحابي زملائي اللي عندهم توا من 11 جويلية منذ بداية موجة الحر وهم متواجدين في الشمال الغربي في جميع الجبال يطفيوا في النار يحاولوا يجتهدوا يفتحوا في المسالك. هذه كل تحية إجلال وأكبر لهم. تحية شكر زيادة لجيشنا الوطني اللي بالحق عاوننا بطريقة كبيرة ياسر. كما تعرف فما مناطق وعرة إنكسيسيبل ما تخلتهاش ليزونجان تاعنا وسائلنا ما تنجمش توصل. الحل الوحيد هو كان في يد جيش الطيران وللحقيقة بالطلعات نتاعه أكثر من 50 طلعة بزوز طائرات مختلفة. حارسنا الوطني زاد عنده مذخات الكبيرة شاحنات المذخات. أعوان الغابات كيف زاد يخدموا معنا جنبا إلى جنب. ستيك سونيد بالحق الدولة الكل هبطت بثقلها والحمد لله كانت نتائج واضحة. تمت السيطرة على الحريق في 9 أيام. كي نقول لك راه 9 أيام راه اللي شفناه في 9 أيام هذيك راه صعيب كان كنت نجم تسيطر عليه في 9 أيام. 9 أيام تسمى رقم قياسي بارابور اللي نشوفه فيه في العالم تو في بوردو في فرنسا في إسبانيا. حقيقة الحمد لله.
1: فوالا يعطيهم الصحة. مزيد باش تكمل ما شكر كبير اليوم. احنا شكرناهم وكل يوم نشكرهم. الحماية المدنية نبداو بهم في مواجهة الحرائق احساس وانتماء رهيب جدا. معناتها راهو الناس ترمي روحها راهو الناس تضحي كل شيء في حياتها والجيش والأمن والناس كل معناتها تبارك الله.
5: أما حاجة أخرى مهمة زادة لفتت الانتباه في الانترفيو انترفيو جيهان مع المقدم خليل المشري برشا ناس يتسألوا على كيفاش تصير العملية متاع التدخل نوفل متاع مختلف الفرق متاع الحماية المدنية وفي أي ظروف. نحكيه على حرائق غابات نحكيه على غرق نحكيه على حوادث نحكيه على غيره. كيفاش تصير العملية وقديش تقعد وقت باش توصل فرق الحماية؟ هذه نقطة أجاب عليها المقدم خليل المشري.
6: هاتف النجدة يضرب 198 عون القاعة الجهوية ياخذ يعمل تريتمون دابيل يفهم شنو الموضوع. 60 ثانية سيارة الإسعاف ولا شاحنة الطفاء متواجدة على باب الفرقة مستعدة للانطلاق. 60 ثانية مهما كان شنو هما يعمل ياكلوا يفطروا قاعدين واقفين مهما كانت الوضعية نتاعهم 60 ثانية الوسيلة على باب الانطلاق حاضرة جاهزة نحو الهدف. 60 ثانية هذه استراتيجية تاع الديوان الوطني الحين وتصير عليها تفقدات راه مش كلام تصير عليها تفقدات. تفقدية العامة نتاعنا تمشي سور بلاس وتعمل ان ابيل وتشوفهم في قداش خرج يمشي متفقد يقف قدام الباب يعمل انفوس ابيل شوف الوسيلة يشد لها الكرونوك في قداش طلعت في 60 في 90 70 يشوف وهو يقيم الوقت هذاك. وبعد عنا عاد مرحلة الوصول على عين المكان منذ الانطلاق الاستراتيجية نتاعنا اللي هي توا احنا وصلنا 65% من المواطنين التونسيين في كافة البلاد مغطين 65% بخدمات الإسعاف في 10 دقائق. فما راهو عباد باش يقولوا لي كيفاش 10 دقائق مش معقول انا نشوفوا الحماية توصل المخل ليه مش صحيح توصل في 10 دقائق. صحيح فما تدخلات ما ننكرش انه تفوت 10 دقائق ولكن فما برشا تدخلات في حدود 65% توصل في 10 دقائق.
1: واضح بجاه ربي سيرتو ما باش نحكي احنا قبيلي ما حكيناش على الخبر اللي سايبوا اشاعات وشدوهم نتاع السجن اما حتى شائعات على الحمايه وخلطوا مخر كذا. نحاولوا نكونوا نزهاء خطر ناس راي تخدم باقوى منطقه عنا الامكانيات ام يخدموا باقوى منطقتهم ونقص من الإشاعات بصراحة. وأنا ننتمي للحماية والأمن والجيش، هذوما الناس اللي تجري باش أنا نبدأ نتفرج في فيديو يا جهين ونتأسف اللي الغابة تحرقت. هما تحت الغابة وتحت النار ويمشيوا باش يطفيوا الحريقة ذيك. دونك كلامنا واضح ليهم، شابو با وتحية ليكم وإن شاء الله ربي يعطيكم القوة.
0: ثم جزء نوفل في إطار تنقيس من الإشاعات، أنه وقت نهدي يتكلم ما حاجة لفتت النظر أنه المجموعة اللي خرجت على حريق السجن المشتبه بهم فيهم ناس عندهم شبهات الانتماء لتنظيمات إرهابية. لين انتبه أنا مش نقول فيه الإرهابي الحديث هذا، نقول فيه لي نحن. عند أحيانا عندما نبدأ في محنة وتبدأ الناس الكلها تشوف تظافر كل مؤسسة دولتك كلها حاضرة، حماية، حرس، جيش، أعوان غابات، مواطنين، كلنا حاضرين باش نواجه خطر مشترك باش نمنعه. ونجي الناس تعمل جريمة كيما هكاكا الهدف منها هو إحداث حالة فزع لأغراض وأجندات، فهذا يلزم ننتبهوله، ويلزم الوعي المواطني يرتقي لدرجة التمييز بين الإشاعة والحقيقة، ويلزم الوعي المواطني يولي هو يلوج على الناس اللي عنده مصداقية الخبر الحقيقي ويتبع.
1: لا، ويلزم الدولة فيها لأنه في السجن صدقوها إلا ما جاءوا دخلهم وكذا وسكروا الإشاعة.
0: ذلك نوفل اللي يشوفوا أنه في التسع أيام الصعبة اللي انتهت بالسيطرة الكاملة على الحريق، أنا معناتها في إطار أيضا إجلال الموظفين التوانسة وإجلال المؤسسة التونسية، نقول لك اللي عملوه التوانسة بالموارد اللي عندهم وبالتجهيزات اللي عندهم يعني حاجة مهمة جدا مقارنة بدول عندها تجهيزات خير منا وعندها طيارات نتاع أطفاء حرائق ولقات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحرائق. ولذلك من اليوم زادة عندنا سلك اسمه الحماية المدنية، واضح عنده زوز حاجات زي ما تنتلهوا بها، تجهيزه بمعنى نجهزوه لربما أحداث محتملة ما كانش موجود قبل، ثم تجهيزه من خلال الموارد البشريه اللي هو سؤال كبير. معناها في الانتدابات الوظيفيه يجب يكون سلك الحمايه المدنيه اولويه لانه مستحقوا في الشتاء في الصيف في صحيح. كل الحالات
1: صحيح، وتحيه لهم ويعطيهم الصحه. معناتها بالحق جهن احنا في نص دقيقه سامحني نبداو نتالموا كي نشوفوا، فما بالك اللي يرمي روح واللي يمشي اللي كذا. معناتها على الاقل نعطيهم حقهم معنويا، وفي كل مره وفي كل حلقه تقريبا احنا مستقر واحد نشكرهم، وهذه مش مزيه المزيه اللي هم عاملينها
7: يعطيهم بالحق الف الف صحه، على خاطر راهو المهنه هذه ساعه في العالم الكل مهنه تتقدر ومهنه نبيله ويقدروا الناس، وفما حتى صغارهم يبداو يحلموا يقول نحلم نكون رجل اطفاء نهار اخر، لانه مهنه بالحق عندها قدر كبير. هما كما قلت انت في وسط النار وفي الصدمات الكل وفي الكوارث الطبيعيه ولا الحوادث، فهما ديما يكونوا الاولادين معني اول صدمه يتلقاوها هما، الجانب النفسي والصحي ينجم يضر، جسديا تعبين، عائلتهم مش متمنين عليهم، فهذا الكل يخلينا كي نشكروهم ونقدروهم ونخموا الف مره قبل ما توصل تبليغات كاذبه كما هكا، على خاطر فما سلسله كامله باش تتحرك في الاخر تطلع حكايه فارغه، فالاجدر انه هذو اللي يتحركوا يمشيوا لبلاصه تستحق بالحق التدخل.
1: اي جوستومون نادي ريناهم واحد يشرب ويوكل في حيوانات، معناتها معناتها شو اي معناتها شو وين
8: العمليات نتاع الانقاذ نفل حتى في تونس مثلا تلقاها مثلا الاعوان تاع الحمايه المدنيه مثلا ينقذوا في قطه موجوده في دوين ولا في كلب ولا في حيوانات، معناتها مشاهد الحقيقه ما تخلينا كنا
1: كما قال خليل نعاودوا الجيش الامن المواطنين الناس الكل ستيكس والناس الكل تمشي للحريق. يلا الاخبار الثاني زاده مهم،
5: خلينا نمشيو
1: فيه خمسة دقائق قبل ما نمشيو للجيش،
5: نمشيو للبرلمان خاطر باش نحكيو على المجمع الكيميائي ونحكيو على شركه فوسفات قفصه. البارح النواب صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالموافقه على اتفاقيه ضمان مبرمه مع البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه اللي فادت شركه فوسفات قفصه بقيمه 110 ملايين يورو اضافه الى هبه بقيمه 7 ملايين يورو من نفس البنك. هذا باش يساهم في تمويل مشروع اقتناء معدات منجميه حديثه نقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي باش تعالج المياه المستعملة. خلينا نسمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اللي كان حاضر وتحدث على مسألة قروض شركة فوسفات قفصة.
9: يهدف المشروع أساسا إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية لشركة المعنية شركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على المحاور التالية: تحديث التجهيزات المنجمية، إرساء منظومات متطورة لتصفية المياه ومعالجتها، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي. وضعيتها المالية اليوم وضعية صعبة، وله فوسفات قفصة يظل من 2014 ما التقرير حتى قد نعرفوا اللي قطاع الفوسفات كان يمثل تقريبا 4% من الناتج الداخلي الخام قبل سنة 2011 وكان يساهم تقريبا في من 9-12% في الصادرات. اليوم من 4% احنا تقريبا في 0.5% مساهمة قطاع الفوسفات في الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة للمساهمة في الصادرات 3%، مشينا من 9-12% حتى اليوم تقريبا 3%، والأرقام هذه كانت تدل على حاجة، تدل أنه اليوم يلزمنا نقف للقطاع هذا، يلزمنا إنقاذ قطاع الفوسفات.
5: كنا رينا زادة من مدة أنه تم تعيين رئيس مدير عام موحد لزوز مؤسسات، نحكي هوني على شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. وزير الاقتصاد والتخطيط يفسر الفلسفة من وراء هذا.
9: فما اليوم رؤية إصلاحية تهم شركة فوسفات قفصة وتهم المجمع الكيميائي التونسي، والرؤية هذه بدأت بتعيين رئيس مدير عام على المؤسستين مع بعضهم حتى أنه يتم أكثر تنسيق بين المؤسستين، وحتى أنه ربما في فترة قادمة نخمم حتى في دمج المؤسستين بطبيعة الترابط الكبير لأنشطتهم. فما استراتيجية قاعدين يخدموا عليها على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تهم مجمع الكيمياء التونسي وتهم شركة فوسفات قفصة، وغير اللي قالت السيدة رئيس اللجنة على مستوى التقرير، يعني تم التعريج على وجود هذه الاستراتيجية في إطار النقاش اللي صار بين اللجنة والرئيس المدير العام للمؤسستين.
5: في علاقة بمسألة القروضات والبرلمان، وزير الاقتصاد يقول ماهوش صحيح الناس اللي تقول هذا برلمان قروضات، يقول مصادقة المجلس على القروض يجي وفق القانون والدستور اللي يقتضي حضور وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر المجلس باش يعرض مشاريع قروض تمويل المشاريع.
9: هل الحكاية متاع برلمان القروض راهي ما فهمش منها وبالحساب، أما أنه يجي وزير الاقتصاد والتخطيط باش يعرض قرض راه هذاك في إطار القانون، الدستور يفرض هكا، الدستور وهذا دوركم يعطيكم الدور هذا، الدستور يقول لك ما تنجم حتى إذا كانت تمت المصادقة على قانون مالي، الحكومة ما تنجم تأخذ قرض إلا ما تجيبه لمجلس نواب الشعب حتى يصادق عليه في إطار قانون، وهذا اللي قاعدين نخدموا به. إذن لا أنتم برلمان قروض، لأنا وزير قروض، تابعة الملف المكلف به وزير مكلف بالاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي تمضي، ولا وزير الاقتصاد والتخطيط هو الذي يمضي باسم الجمهورية التونسية في كل ما هو ضمان قروض باسم الدولة، وهذا كان جيو به لهنا لتقع نقاشه والمصادقة عليه. وقبل وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل كانت وزارة التعاون الدولي، الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي.
1: ما السيد الوزير خطر قبلها بشوية فما اجتماع من المفروض على ستيك وسونيت وكذا، ما جاتش الحكومة ثم جات للقروضات، والنواب هاجوا هاجوا هاجوا ينقطوا ينقطوا بعد جي القروضات يصوتوا، هذاك علاش قيل أنه برلمان القروضات. أما النواب عندهم حرية بصراحة ويسبوا يصوتوا ينقدوا الحكومة ونقدوا الحكومة عملوا كجلسة هذيك سمعني صوتك
0: ولا سمعني صوتك،
1: ولكن في القروضات يصوتوا الناس الكل طبيعي، معناتها ما تنجمش ناحي القروضات.
0: أما في موضوع الحال سي نوفل خلينا نكون صادقين واضحين مع بعضنا، موضوع هذا ما فيش حتى مزايدة، الموضوع هذا هذا قرض هذا بتاع 110 مليون يورو لدعم المعدات نتاع الاستخراج وغسل الفوسفات وما الى ذلك،
1: وحكينا على الارقام
0: وتمكين الشركه والارقام.
1: انا كي قالهم الارقام قرست
0: هنا وقت اللي وقت نسمع قول علاش ما تسلفتش عندك 5 سنين التالي، لان الوضع مشخص راهو
1: عندك 10
0: شوف عند اي لا 5 سنين التالي علاش، ما هو احنا في البدايه وقت اللي طاحت نسبه الانتاج بشكل كبير قلنا هاي الاعتصامات تسكير الكياسات، نحات الاعتصامات تسكير الكياسات، جينا قدام المشكل الرئيسي، جينا قلنا هذه شركة فوسفات قفصة آلاتها الاستخراجية آلات الحفر
1: قدمت
0: والمغاسل قدمت، ألور ما عادش تنجم تعطي الرونتابيليتي اللي حاجتك بها إلى جانب تهرأ أسطول نقل الفوسفات نفسه ومشكلة الشمان دفار وكذا. فيلزمنا إذا كان باش نعملوا انفستيسمون أو باش نتسلفوا نتسلفوا في القروض الإيجابية الحميدة هذه،
1: القروض للاستثمارات
0: اللي ماشي باش تجيب بها إنتاج اللي هو باش يرجعك لل 4% من الناتج الداخلي الخام اللي حكى عليها واللي عطت 0.5. بمعنى
1: قرض ينفع الدولة
0: اليوم كي باش نتسلفوا باش نرجلوا الفوسفات، ولا كي باش نتسلفوا باش يكون عندنا اي ثروه وطنيه نثمنوها ونصدروا منها والى غير ذلك، فهذه القروض تستوجب استعجال النظر وليس النظر في مبدا قرض ولا مش قرض. وقت مبدأ قرض ولا مش قرض، عندما تاخذ قروض ماشية للاستهلاك ماشية أنك باش تصرفها،
1: مو برشا قروض قبل في فترة ما جات للاستثمار وتصرفت في حاجة أخرى.
0: نعود نقول
1: جات قروض للاستثمار وتصرفت في غير الاستثمار.
0: عندنا أهم قطاع واعد أنهيك
1: الفوسفات كان جاي يرجعك العادة كان ينحي عجز كبير. واضح يعطيك الصحة. تراه نمشي عسلامة جيهان.
7: عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بيك. مش هكا مع جيهان،
10: مش هكا
1: بلي في مش هكا. هيفا وهبي تسكرت نحا وممكن يلغى عرض هيفا وهبي. اي فوالا
7: مانيش ماشيين معناها
1: ما نعرفش انا اصلا فوق نقعد فوق. يلا موضوع مهم نقعدوا نحكيوا فرتين معي. اي
7: يا اخي ضو علاش مازال يقص؟
1: خطر ما خطر تعودنا.
7: فما برشا أسباب وفما جملة من المقترحات للإصلاح بشوالي ضو ما عادش يقص. هو علاش يقص؟ نبعدوا شوية على حكاية القطع الدوري هذية، لأنه باش الشبكة ما تيحش، على خاطر الموضوع طلع أبعد شوية من هكا. مثلا هيت نصف الوضعية ساعة، نتخيلوا رواحنا في الصيف سيانس يونيك مروحين الناس لكل فرد وقت، دونك فما ضغط كبير على الكياسات. بعد سويعة سويعتين الكياسات تتفرهد شوية وترجع الحركة مرورية عادية كما كنت. نفس الشيء يصير في شبكة الكهرباء، طلب كبير
1: من أول الدنيا
7: ضغط، وبعد تتفرهد الأمور من أول الدنيا. قصاد
1: من أول الضوء؟ لا، من أول الدنيا الضوء في فترة يطلع وبعد يهبط، يعني مش جديد. معناتها كان يقصوا الضوء لسبب هذا، ما علي ما قصوش 100 سنة التالي. معناتها الضوء ما اللي تخلق كي نخرجوا في الليل نستعملوه، في الصباح ما عادش نستعملوه. معناتها واضح
7: هي زيادة الاستهلاك. دونك الناس الكل قاعدة تطلب في الوقت في نفس الضوء، في نفس تطلب في الوقت في نفس الضوء،
1: مش مشلول الضوء في نفس الوقت.
7: دونك حبيت نقول سؤال هوني، مش في قدرة الإنتاج ولا قديش من محطة يلزمنا نزيدوا. هوني باش نحكيوا شوية على ترشيد الاستهلاك، ونحكي لك على دراسة عملتها المنظمة التونسية لطاقة تنظيفة حبت توري حسب الرسوم البيانية اللي باش نشوفوهم توا، اللي الاستهلاك ماهوش ضغط على طول النهار، اللي الاستهلاك عنده وقت محدد واضح في سويعة معينة. مستحيل تنجم تستهلك بليت كاملة نفس الضوء كيما في الصباح كيما في الليل على امتداد النهار، بحكم الخدمة، بحكم الانشغالات، بحكم برشا أنشطة نقوم بها في علاقة بالكهرباء. دونك الطلب على الكهرباء كيما نشوفوا توا، مش هذه الأخرى الأولانية منو، فما بيك كيما القمة متاع جبل تطلع في أول النهار وتبدأ تيح بشوية بشوية، وخاصة وقت اللي يقفل الكليماتيزورات، وقتها هوني نلقاو البيك تحت. دونك نحب ولا نكره الكليماتيزور هو من أهم الأسباب. دونك باش نعاود نرجع للمناخ اللي خلينا نستعمل الكليماتيزور، هذيك السبب الرئيسي للاستهلاك يزيد. ولكن فما حلول تنجم توازن بين الطلب والاستهلاك. هوني في الرسم البياني الثاني والثالث تحطوا على
1: تشوفونا في لايف اليوتيوب والفيسبوك، تنجموا تفرجوا في الصور ولا بعد ترجعوا للفقرة.
7: نحكيوا على 2 جيجاوات تقريبا انضافت في الصيف هذية من الطاقات الشمسية، اللي تنجم توازن نوعا ما وتنقصك الفرق الكبير بين الطلب على الاستهلاك وبين انتاج الطاقة. في نفس الوقت رسم بياني اخر ينجم يوري وقت اللي يتحسن التخزين او قدرة التخزين. دونك النجم هوني نلقاو روحنا مخزنين كهرباء، على خاطر اللي ما نستغلوهش في اول الصباح ولا في اخر الليل مش لازم تقعد ما تنتجش.
1: مشكلة التخزين يظل مشكلة عنا زادة،
7: معنيش قدرة التخزين وامكانية التخزين تنتج وتستهلك بالوقت.
1: هذه مشكلة كبيرة.
7: فما حاجة أخرى هو متحكيش عليها الحقيقة وتو نسألوا عليها ضيفنا بعد شوية، أنه حتى كما الماء حتى الضوء نجم يضيع في الشبكات. علاش يضيع وكيفاش يولي ما عادش يضيع؟ لأنه نسبة الضياع نجم توصل حتى 10%. أي كل ما تبعد وحدة الإنتاج على مكان الاستهلاك، دونك كوني نلقاو فما ضوء قاعد يضيع في اثنين في وقت اللي نحن حشنا بكل ميجاوات مش جيجاوات. دونك هوني نحكيو على قدرة تخزين اللي لو كان توصل 7 جيجاوات في الساعة، النتيجة في وقت الذروة في الاستهلاك ما عادش عنا بيك، يولي وزوز خطوط تقريبا متساوية أو متوازنة. دونك نحكيو على زيادة على منتجات ظهرت حسب ما جاء في التقرير تحطوا عليها، اللي ظهرت في الأزمات حتى حكيت عليهم نادية الأيامات اللي فاتت وقت اللي نحكيو على بطاريات التخزين. هوني نشوفوا أنه البطاريات هذية هي حلول فردية، ما تنجمش تكون حل باش تعدل بيه الشبكة خاصة مع الطلب المتزايد. دونك تقرير يحذر من البطاريات، وفي نفس الوقت يقول زيدا أنه فما 4 إصلاحات كبرى يلزم نمشي فيهم باش الضوء ما عادش يقص. أولها العدادات الذكية، الشبكة الذكية، مراجعة التعريفة حسب ساعات الاستهلاك، معناها كان تستهلك برشا يلزمك تولي تخلص أكثر، تنظيم إدماج البطاريات، وها باش نفهموا الحكاية أكثر.
1: مراجعة التعريفة موجودة، اللي يستهلك أكثر يخلص أكثر.
7: وعليش ما تزيدش؟ ما عاد نفهموا معهم احنا توا قديش نجم تولي تعريفة، وهل نجم تأثر فعلا على الاستهلاك. دونك معنا أحمد الدوس نائب رئيس منظمة الطاقة التنظيفة، مرحبا على الأولى في تونس.
11: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على استضافة عيشك.
7: مرحبا بك. أول حاجة نحب نسألوها حسب التقرير بين إدارة الطلب وزيادة الإنتاج هوني كيفاش نلقاو الموازنة باش الضوي ولي ما عادش يقص في إطار الإصلاحات الكبرى اللي يلزم تمشي فيها البلاد كما اقترحتوها حسب القراءة متاعكم اللي تخلينا ما عادش نعيشوا قطع عشوائي للكهرباء كما اللي صار.
10: بالضبط المقدمة اللي عملت انت هي صحيحة أنه اللي قاعدين عايشينه تو في السنوات الفارطة وقاعد يزيد من عام لعام هو اختلال كبير قاعد يزيد بين العرض والطلب سنويا. بكري قال سينوفل أنه منول الدنيا في الصيف هو صحيح، ولكن تقريبا من 10 سنوات أو أكثر شوية كان كنا في الصيف الفرق بين الصيف والشتاء تقريبا 30%، تو نحكيه على 300% فارق،
7: 300% فارق بين استهلاك التونسي في الصيف والشتاء.
10: بالضبط بالضبط، نحكي كبلاد كاملة يعني في وسط العام تقريبا نستهلكوا في معناها 2 جيجا معناها فرجول حاجة تو معناها فوق 6 جيجا. دونك الحقيقة الاختلال هذايا كبير، خاصة أنه معناها محدود في الزمن.
1: ما يعني ما علاش تسميه اختلال؟ ارتفاع طبيعي العالم الكل، ماهيش تونس برك، العالم الكل في الصيف يزيد الاستهلاك، يعني علاش نتعاملوا معاه كاختلال طبيعي؟ مش نحل كليماتيزور في الصيف.
10: هو بالعكس، هو كما قلت انت ما ناخذوش في المعنى السلبي.
1: لا قلت اختلال، اي
10: اختلال هذا بعد
1: ماني نعرفها، ماني نعرف اختلال بعدها باش تقول نزيدوا في الفاتوره. ماني انا انا اسمع انا وقفت لك من رومبوان ولاني يلا تفضل كمل. اي
10: اتون جيهم بعد راهو معنى اللي ما عندوش مكيف يعطيه صحه اللي عاش أو كنت حاب نحكي راهو الحقيقة احنا ديما نخدموا في كياسات وكل شيء، يعني حتى اللي ما عندوش مكيف في الكهرباء
1: راهو يبدأ على أعصابه.
10: اللي عشناه ما كانش سهل. دونك علاش قلت كلمة اختلال؟ لأنه الستيك كانت مبرمجة عديد المشاريع، عديد المشاريع اللي لو أنجزت نحكيه 8 سنتين اللي كان معنا بدينا فيها واللي هي ما نبرمجها راهو، ولكن للأسف ما صار منها حتى شيء.
7: أذكرنا يعني أهمها سي أحمد ميساج حسب رأيك أنت زوز أهم مشاريع لو كان عملتها مستيق رانا مانيش في المشكل هذا توا.
10: مثلا صخيرة واحد وصخيرة اثنين، معنا دو سنترال جدد بالغاز. الغاز السؤال هذا مين مش يجي حاليا؟ عنا بعض المحطات اللي معاش عنا ما يكفي من الغاز.
1: هي مورنيق اللي مشي لها الواحد جديد ومسكرة، مورنيقية واقفة، واقفة السنترال واقف عنده سنين.
10: مورنيقية فيها
0: يخدم جزئياً
10: بالي. لا صحيح،
0: يخدم جزئياً.
10: معنا واحدة تخدم واحدة تستنى في الترانسفور اللي جاي معنا مؤخراً اللي هو مش حل جزء من المشكل. يعني الديكلاج راهو ياسر كبير بين قدرة السايق وبين الطلب، راهو الفرق كبير
7: بعيد على بعض.
10: أي لو كان تحبوا نعطيه هكا واحدة نعملوا من أرونديسمون صغير باش حتى اللي يسمع فينا يبدأ فاهم. توا تقريباً باش نقربوها، ثم تقريب معدل متاع 1000 ميجا من الديكلاج تقريباً. واضح ال 1000 ميجا هذوما توا بال ما ترانسفور اللي محكي عليه البارح
1: بثلاثه هذاك ثلاثه باش يجيو.
10: احنا توا اللي في بالنا مؤكد
1: لا لا لا, لا, لا المؤكد 1350 1400 و1% باش تتعمل، معناتها هذوما ثلاثه في سبتمبر باش يكونوا في تونس. واحد راكب وزوز باش يركبوا.
5: ايه محول كهربائي 360 ميجا فولت امبير هذا يمشي للمرنقيه ويدخل اخر اوت حيز النفاذ، وتحضير لتركيز محول ثاني ب 400 ميجا فولت امبير هذا باش يجي من الصين، وفما المنصه المركزيه للكهرباء
1: في اللي البحر. هي زاد جايه وتو قريب تكمل وباش تجينا في الباتو، معناتها اخر اوت باش تكون في الباتو.
10: ان شاء الله ربي يصح. ولكن البات هذوما
1: هذه ان شاء الله نتاع واحد مش مصدق. قلنا لك اكيد جايه، معناتها
10: مش مصدق.
1: اللهم تصير فيضانات. اي
0: مين طلبوا مزيد التاكيد من غير نشوفوها.
1: اي صحيح. اي ليه طبعا غير كيفي ماهوش حل. اي
10: صحيح، هو هو هو جزء من الحل هذا واللي هو معنى مهم جدا به ال من الجزء الآخر، أنه إحنا مثل توا في القطاع المنزلي الناس قاعدة تركب توا من الطاقة الشمسية. واضح مثل أثناء من أول جانفي إلى حد أول جوان معنا تقريبا في 6 أشهر مركبين أكثر من 100 ميجا، يعني سنة تقريبا نكملوا 2026 تقريبا نحكيه على 220 ميجا، اللي هو العام اللي قبل 2025 عاملين فيه 100، يعني تقريبا كل عام قاعدين نزيدوا 100%. يعني ان شاء الله تقديرنا منا للصيف الجاي النجم يزيدوا يركبوا فوق الأسطح تقريبا بين 250 و 300 ميجا، ولكن باقي باسي.
1: اي دونك شنو لازم باش نوليو اسي؟
10: دونك احنا توا عندنا الطلب في 6000 وعندنا عرض في ال 4000 معناها مثلا ال 4000 النجم ردوها 5000 النجم نزيدوا في العرض وكيما اللي حكيناه من الواحد من الشريعه هذه، ولكن 6000 لازم تنقص الطلب على الكهرباء لازم ينقص.
1: كيفاش
7: باش ينقص؟
10: كيفاش صحيت به انت اليوم معنا مواطن روحت من الخدمه نتاعك عندك مثلا سياره كهربائيه، شو اللي مش يخليك تروح وقت الذروه من ساعه ولا ساعتين، شو اللي يخليك ما تحطهاش في الشحن وقتها؟ شو اللي يخليك هو في الاخر نفس السعر نتاع الكهرباء صباح وليل هو بيدك.
1: هي معني اخزر سياره كهربائيه فما 5000 سياره في تونس، ما تعطينا مثال اخر اي
10: لا ناخذ مثال مراه مش طيب حاجه في الكوشه
1: اي
10: فرن كهربائي
1: طيب هالعشية مش في القائلة
10: مثلا كي تجي هي مثلا علش نحكيه على
1: والراجل كي روح ياخو عشاء البارح مش مشكلة
7: سخنش في الميكروف كله بيرد
1: اي ليه صحيح رو حاجات مهمة تقول فيها
10: العادات الاستهلاكية تنجم تتغير منها بزوز طرق. ثم الأولى اللي الناس كلنا عارفوه وحكوا لي باش الناس مسألة التوعية لو تخدم بطبيعة من القاعدة الأساسية اللي من رناها في تونس بدينا في التوعية في وسط الأزمة.
7: والثاني ظهر لي أنه صعب شوية على المواطن، خاطر كلنا كي شفنا المقترح متاع زيادة سعر الكهرباء في الفاتورة كلنا خفنا وتفجعنا وقلنا شنو الحكاية هذي الفاتورة بتبيعتها
1: عالية. يجينا توا زيادة الفاتورة ما عادش عنا برش وقت لأنه هو بطبيعته اللي يستهلك أكثر يزيد يستهلك أكثر. زيادة في فاتورة الكهرباء لو قلته فهو مرفوض. تفضل كمل.
10: مش هذيك الفكرة، هي زيادة في أوقات محددة وأوقات الذروة وترخص في الأوقات الأخرين، يعني تحفيز الناس لتحويل عاداتهم الاستهلاكية في الأوقات اللي فيها طفرة نتاع إنتاج.
1: ما تتحل كليماتيزور في الليل كي تبرد الدنيا
10: مثلا؟ لا شو تحل كليماتيزور
0: ولا استاذ اسمعني
10: ما فهمتكش سمعني؟
1: لا معناتها مو فما وقت سخانة ما تنجمش مثلا الدفتور واحد
10: ترخص تخدم تخدم ولكن تخدم واحد برك ما تخدمش أربعة مثلا اللي صاير توا اليوم لو عندنا منها من برشا كاسبياش
1: راهو أقلية ديار اللي عندهم برشا كليماتيزر
0: راهو الموضوع نتاع الفوترة تحديدا اليوم كي نطرحوه اليوم فيه إشكالية. تعرف شو وقت تطرح الفوترة؟ نطرحوا الفوترة ونطرحوا وقت الذروة وننقص ونزيد في الفلوس وكذا، نطرحوا وقت اللي ثم خدمات وثم استمرارية خدمات. اليوم نحن في وقت تعطل الخدمات ما نجموش نطرحوا إشكالية الفوترة الساعة. أصلا اللي يدفع فيه المواطن التونسي ذو اليوم ينجم يكون أكثر من الخدمات المقدمة ليه، وهذا اللي اكتشفناه في شهر جويلية. بمعنى احنا قبل ما نحكيه على الفاتورة والتكلفة نحكيه على هل الدولة التونسية وهل المؤسسات التونسية نجم توفر خدمات كهربائية 24 ساعة ولا لا؟ هذا هو سؤال المرحلة الآن.
1: أي معناتها الفاتورة كحل يكون ثاني. شكرا لك سيد أحمد الدوس، واضح نزيد نحكيه فيه الموضوع في وقت آخر. خليل يعطيك الصحة. مرادي قد من الأخبار نرجع في الجزء الثاني. ميدي ماغ
11: ميسيتي من العرض متاع تونيزي بوكيه التفريغ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكينج باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوسيا تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزايكا فام.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الغرفة الوطنية للطاقة فوتوضوئية التابعة لمنظمة العرف تؤكد أنها تقدمت تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 27 جولاي الجاري، والتي جمعت ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي في تونس بجملة من المقترحات العملية الرامية أساسا إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وفي هذا الإطار شددت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية وفق بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء على ضرورة التسريع في نسق الانتقال الطاقي من خلال تقليص الأجال واختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في مختلف مراحل إسناد التراخيص ومعالجة الملفات وإقرار حوافز جبائية تتمثل في إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، بما يساهم في تخفيض كلفة الاستثمار وتجهيز الإقبال على الطاقات المتجددة. كما دعت الغرفة إلى وضع آليات دعم وتمويل لفائدة المواطنين لاقتناء أنظمة تخزين الكهرباء، بما يعزز نجاعة استغلال الطاقة الفوتوضوئية ومساندة المستثمرين في نظامية التراخيص واللزمات وتمكينهم من الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز المحطات في أقصر الأجل. البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض وطني لأحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. وأوضح البنك في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة، مع ضمان المراقبة المستمرة للبنية الرقمية للبنك، بما يعزز أمن البنية التحتية المعلوماتية واستمرارية نشاطه. كما يتضمن طلب العروض اختيار ائتلاف يضم مزود خدمات تونسيا وآخر أجنبيا متخصصين في الأمن السيبراني يتوليان تنفيذ المشروع ومرافقة البنك المركزي طوال فترة العقد. وتشمل المهام المطلوبة إرساء مركز عمليات الأمن السيبراني وتشغيله بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، إلى جانب ضمان استمرارية تشغيل المركز وصيانته وتحيينه وتطويره بصفة متواصلة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد على تحسين الحوكمة في كل المؤسسات العمومية، مبينا أن أغلب المؤسسات العمومية أصبحت تمثل عبئا على ميزانية الدولة باعتبارها لا توفر أرباحا مالية بقدر ما تلجأ للدولة لتمويل مستحقاتها من أجل الاستمرار. وعبد الحفيظ يجدد التأكيد على أن لا تكون نسبة التدين في تونس كبيرة، مع ضمان مقبولية ومعقولية مؤشرات الدين للمحافظة على ديمومة التمويل العمومية.
4: مقتنعين بأنه ضرورة هذه ضرورة تحسين الحوكمة ضرورة لكل المؤسسات العمومية. اليوم أغلب المؤسسات العمومية هي مؤسسات عمومية بدأت تمثل عبء على ميزانية الدولة لأنها ما عادش دخل في الفلوس، بدأت تأخذ من الدولة لتمويل كل ما هو ضروري حتى أنها تبقى واقفة. يلزم سيولة تتوفر اليوم للمجمع الكيميائي التونسي حتى أنه يقدر باش يمول وارداته. وهنا نعرج على نقطة نراه الحرص كبير على أنه ما تكونش تونس يعني نسبة التدين فيه تكون كبيرة، لأنه تكون مش مؤشرات الدين مؤشرات مقبولة، مؤشرات تحافظ على ديمومة التمويل العمومي.
3: أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالعاصمة يتمكنون أثر مداهمة أمنية دقيقة من إلقاء القبض على منحرف خطير من ذوي السوابق العدلية ارتكب عشرات عمليات النشل والسلب وترويع المسافرين بخطي المترو رقم 3 و5، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق لمواصلة الأبحاث والكشف عن كافة القضايا والمحاضر المتورط فيها في انتظار إحالته على أنظار القضاء. في أخبار العالم، وكالة رويترز تنقل عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف أعباء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وقالت المصادر لرويترز إن الجماعة تبحث آلية لفرض رسوم على معظم السفن المارة عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممرا حيويا للتجارة العالمية وشحنات الطاقة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديماج مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس، ميديماج كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك FM.

0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ. شكرا شكرا شكرا على مساجاتكم على 23513000. بلي علمان نحكي، كنت نشي في الماء، قال لي 6000 ستيكة زوز لتر و 4800 ستيكة لتر، قلت له زد دينار، قال لي هز ولا خلي. معناتها فما للأسف ناس يستعملوا الأزمة هذه باش يزيدكوا هز ولا خلي. فما شكون شنو هز، هو معناتها دبوزة ما بارد يزيدوا 200 فرنك،
2: يعني ما نرحموش بعضنا في الأزمات.
1: أي صحيح صحيح، ديما في المناسبات حتى في رمضان في كذا ألا رحمة تظهر بصراحة في الغشيلة. نقعدوا معك أنت لأنه الخبير باش يكمل يحكينا على التقشف وكيفاش نجمو نبدلو، دونك ما لقيناش وقت لأنه موعد الأخبار جاي، دونك نكملوا نحكيوا معك شوية قبل ما نمشيو لانفونتوكس فقرة نهد.
2: مش هكا نكملوا دونك مع أحمد الدوس نائب رئيس منظمة الطاقات النظيفة، اللي اقترحوا جملة من الإصلاحات باش الضوء ما عادش يقص وخدمات الشبكة تتحسن، من بينتها الفاتورة اللي احنا وقفنا عليها ونحبوا نزيدوا نفهموا شنو معناها تتبدل التسعيرة في أوقات الذروة، وقتاش نستعملوا الضوء، كيفاش نستعملوا الضوء. كنت فسر لنا أكثر، مرحبا بك من جديد، فسر لنا أكثر النقطة هذه.
3: مرحبا وسهلا بك بكري أخت اللي حكينا على المسألة متاع التسعيرة. مشيتوا في صنص واحد انتوما نتاع الغلو، انه نجمو نزيدو، راه كيما نجمو نزيدو كيما نجمو نرخصو في الاوقات الاخرى. تنجم تقعد هي بيدها ما التسعيره، لكن وقت ترخص الكهرباء في الاوقات نتاع الكرو قيم سماش باش طلب، مش يصير ديكالاج نتاع حاجات لكن نستهلكو فيهم في من الاوقات هذيك.
2: معناها نجمو نفهمو انه تقترحوا انه في اوقات الذروه سوم الضوء يغلى قديش مثلا ينجم يوصل، وفي الاوقات البعيده عن الذروه يرخص.
3: النجم يغلى كيما النجم يبقى، هذا من بعد كيما بكري اتفضلتوا، موضوع في جانب سياسي، هذا موش سهل مساله الغلاء نتاع الضوء، ولكن ينجم يرخص في الاوقات الاخرى. شنو اللوتي اللي مش يمكننا من ان النجم نتحكموا في التسعيره حسب الوقت؟ اليوم العدادات اللي راكبين في المنازل نتاعنا عدادات عاديه، ما يعرفش العداد انت وقتاش سحبت الضوء هذاك، في القايله في الليل في العشيه من مش عارف. لو هو يعرف انت من نهار 1 جانفي نهار 1 جويليه مثلا سحبت مثلا من 2000 كيلو وات ساعه فقط في الليل في النهار، ما جابش يعرف اذا ما نجم يتم الا بالعدد الذكي.
1: من بين العدد الذكي مليان صغير ونسمعوا عليه وما جاش
3: صحيح بالضبط العدد الذكي.
1: العدد الذكي نتعامل معه ببرشا قل الذكاء، وعدونا باش يركبوا ما جاوش شيء من الحاجات اللي وعدوا بها وما صارتش كما انت حكيت من الاول.
3: هما توا نحكيوا الى غايه اليوم اللي ركبوا 120,000 فقط في المنازل، اللي هو الحقيقة عدد قليل على الاخر مقارنة تقريبا معنا ب 3 ملايين ونص تقريبا لواحد الهدف، يعني بعيد على الاخر في المنازل. ولكن في المصانع اللي هم يمثلوا 40% من الاستهلاك الوطني تقريبا من الاخر العام هذا يكونوا كل ركبين تقريبا. أي. وصلنا 80% لانه عددهم اقل المصانع والوتلة، يعني الجهد المتوسط اللي منهم المصانع هذوما من الاخر 2026 يكونوا كل ركبين وجاهزين. يعني احنا تو ديجا البنية التحتية هي ديجا جاهزة، القانون بتاع 2015 يسمح للناس هذوما انهم يبيعوا ويشريوا الكهرباء، واضح. يعني الجانب القانوني جاهز، البنية التحتية جاهزة، شو اللي يبقى؟ تبقى مسألة من التعريفات. مثلا إجا باش نعطيه ديما ديزيكزومبل باش العملية تبدأ واضحة. فرضا انت اليوم عندك مصنع ودن ولا نزل ولا معصر متاع زيتون ولا اللي هو، تشيك السيك تقول لك لو كان انت تستهلك الكهرباء بعد الساعتين التعليق حتى الثمانية متاع الصباح مثلا، نبيع لك الكيلو ضوء من 50 مليم من رخيص على الاخر، واضح. في الاوقات الذروه يعني من نص النهار للمثلثه مثلا ومن 10 نتاع الليل للميساء نتاع الليل نبيع لك كيلو ضوء ب 600 مليم مثلا، واضح. وتقول لك السيك لو كان تبيع لي انت الضوء توا في الاوقات الذروه هذوك نشريهم من عندك الكيلو بدينار. انت شو تقول تعمل وقتها؟ تقول لو كان نشري من البطاريه غاليه، هي صحيح لما تولي البطارية هذيك من استثمار
1: يوميا بسرعة
3: صحيح يوميا نولي نعبيها وقت اللي ضو رخيص ونبيع الستيك وقت اللي ضو غالي. يطلع في عام ولا من بعد زي كل حساب حسب التعريف أو حسب كذا
1: للمعامل. أما سيد أحمد دوس كنت تنجم مثلا تنجم تقترح تقول رخصوا في الضوء في الليل ما نغليوش فيه وقت البيك يقعد بسومه، ولو كان أنت بعد الستة متاع العشية حتى نص الليل تستهلك أرخص ومن نص الليل كذا يكون أرخص
3: مثلا. هذا يشوف ريتو هذا الكل ما نجموش نواصلوا في حديث فيه من غير عدد ذكي.
1: صحيح صحيح.
3: اللي سمعته للأسف من مؤخرا على حكاية البطارية ودعم البطارية ومنحة البطارية وكذا، أي شخص اليوم يقتني على بطارية في النظام الحالي اليوم اللي ما سماش عدد ذكي راهو ذيك معنى قوارب نجاة فردية، وقت اللي قص الضوء هو مش يستعمل البطارية نتاعه
1: فقط،
3: مش يعاوننا، مش يعاون ستيك، مش يعاون الوحدة ريزو، بل مش يزيد يعكر الوضع، لأنه وقت اللي قص الضوء مش يفرغ البطارية نتاعه، وقت يرجع الضوء شو مش يعمل هو أو ريفليكس مش يشحن البطارية، مش يخدم المكيف متاعه، ومش يزيد شارج أخرى متاع البطارية تبع. دونك الوضع مش يولي من أخطر من اليوم. دونك أنا علاش توا الوحدة كيسة زي كل خليط البطارية في الأخر، لأنه هي آخر حل، هي هي هي هي لبرش البطارية لو يوقع استعمالها كما التجربة متاع أستراليا مثلا. بلاد كيف نراه في نحكي في المناخ صحراء واضح في الصيف عنده بيك كبير، ديكلاج كبير بين العرض والطلب في الصيف، معزوله ما عندهاش واحد انتر كونيكسيون مع وتول الجوار، مساحات كبيره برشا بين من المدن واضح. شو الحل اللي لقاوه؟ قال لك ما نجمش نبني دي سنترال ستيك، نقولها ابني دي سنترال اللي مش يخدموا كان ثلاث جمعات في الصيف وباقي العام يوم مش يقعدوا سكتين، لانه عندك ذروه نتاع
1: نبيعوه، نجموا نبيعوا لدول اخرى. تتذكر 2019 بعثنا 2019 بعثنا ليبيا كره،
3: والله توا نحكيو اليوم ليبيا معناها واحد اكسيدونتير الجزائر باش نبنى كيف اكسيدونتير.
1: ليبيا توا يعملوا في المظاهرات على هو الضوء بلاش عندهم
3: هذاك ما عندوش مشكل في الانتاج، عندهم مشكل في النقل وفي التوزيع.
1: انتوكا معناتها حل ممتاز سيد احمد دوسي، يعطيك الصحه وشكرا على هذا التوضيح اللي معناتها الكلنا قاعدين نعطيو. معناتها الحاجه الباهيه تعدت الازمه تعدت
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله. الازمه الاولى بلكش تعدي،
1: قولوا بردت الدنيا الاشكالين برد الدنيا، في انتظار كل واحد يعطي الحلول نزيدوا في الانتاج. يلا فاصل ومن بعد نمشي انفو انتوكس ميدي ماغ
4: ميسيتي سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
5: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تديباسي الليميت متاعك، الدارك باور باش تطلع البرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
1: ميدي ماغ يا مرحبا يا مرحبا، شكرا على مساجاتكم يجيونا على الواتساب 23513 الف، تابعوا فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك وعلى البث. نمشي والفقرة انفو انتوكس والفقرة هذه يا سيدي بن سيدي أربع أخبار منهم واحد فقط صحيح. يلا نهد
0: تذكير بالكونسيت مسيلش ذا كما سليم ندوروه مرة جيهان تقدم الفقرة مرة نيدي تقدم الفقرة علش ديما أنت
1: فوالا صحيح صحيح
0: فوالا اقتراح يا سيدي أربع أخبار طلعوا مع بعضنا شنو الأخبار الصحيح من الغرب
1: مرة بلاكي
0: مرة بلاكي مرة مونو صحيح علش ليه الأخبار الأولين يقول الحماية المدنية في تونس والعالم يبذلوا في مجهود كبير لإطفاء الحرائق. نعرفوا قاعدين نشوفوا في العالم الكل في أوروبا وغيره مسألة الحرائق اللي تحاول جابها فيها الدول الكل مع عديد الأساليب اللي يتم استعمالها من البر للجو رينا بالطائرات للرقاج اللي يسيروا، ولكن فما أسلوب آخر هو إطفاء النار بالنار. إطفاء النار بالنار أنك تكافح النار بالنار. هل هذا
1: ما تتشعل نار باش تطفي النار،
0: هل هذا موجود فعلا أم لا؟ هذا الخبر الأوليني. الخبر الثاني نقعدوا مع السيف يقول في تونس عنا
1: تفضل
0: في تونس عنا 1500 سباح منقذ في الشواطئ متاعنا المحروسة وهو مساهم في الحد من الوفاة عبر الغرق. هل هذا صحيح أم لا. الخبر الثالث يهزنا الجانب الآخر من المتوسط إيطاليا. نحكي على جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا وهي تعلق على قانون جديد ضد أحداث العنف. قالت المعارضة تطالب بمحاسبة الجميع حتى اللي عمرهم 15 سنة وهذا مش معقول ومش ممكن نحاسبه اللي أطفال. لازمنا نصلحه من رواحنا الساعة. هذايا الخبر الثالث. والخبر الرابع يحكي على التبذير. يقول التبذير واحد من أكثر المشاكل اللي تعاني منها العائلات التونسية حسب معهد الأحصاء. المواد الغذائية نحكيه على 800 مليون دينار سنويا تمشي تبذير في تونس. مواد
6: غذائية
0: تتلوح. هذه ما الأربع أخبار. حاولوا طلعوا صحيح.
1: يلا نيديا اطفئ النار بالنار أسلوب جديد.
7: أي موجود موجود وصحيحة. الخبر لولين صحيح.
1: يشعلوا نار بشي طفيوا نار.
7: أي صحيح.
1: كيفاش
7: ما تصحيحة معناتها ما تعرفش شعلوا النار وإلا تكنيك موجودة معناتها.
1: لا نسأل فيك كيفاش
7: ما نعرفش تكنيك ما منيش خبيرة في موجودة. اطفئ الحرائق معناتها ما نعرفش بالضبط التقنين كيفاش تصير العملية أما موجودة. ما نجمش نقول لك شنو يعملوا يشدوا مثلا يقفوا يتلموا هكايا معناها مش خبيره في الحراره
1: مش طفيوا النار يزمي
7: مش كان مش كان مش كان

0: اخري عمر اخري عمر اخري ولا التبذير 800 مليون دينار تغذية التلوح سنويا.
1: هذا ينجم يكون صحيح خاطر الرقم مهم معناتها نتاع التبذير اما بما انه الاولاني انا نقول صحيح دونك باغ اليمناسيون باش يكون غلطه ما منعرفش علاش غلط معناها ما عنديش الرقم الصحيح
0: دونك انت الخبر صحيح شنو
1: الاولاني بالكل
0: هو اطفئ النار بالنار وبلي سؤال كيفاش
1: بربي كيفاش
2: الخبره اللي طلعت النعامه البارح باش تطلع
0: النجم تكسرت الدنيا البارح في النعامه وجبت لك اسئله اصعب برشا يلا اطفئ النار بالنار اسلوب في الحمايه المدنيه في العالم رشر قلت لها يلا
3: قريب راهو
0: اطفئ النار بالنار
3: اطفئ النار بالنار صحيح موجود ومعمول به يمكن كيما داويها بالتي كانت هي الداء ويمكن هكايا لانه ما عنديش بالضبط شنو
0: هو يعني يستعملوا الشعر
3: لا يستعملوا يشعلوا النار اي شعر لا بيان سور شعر حاجه باهيه لما حاله دونك يشعلوا النار هوني والنار اللي جايه دونك تلقى النار هذه قدامها تاخذ وقت ساعه باش تقدم والنار هذه تقعد توخر في سنس داخل هذه التفسير اللي عندي انا ما هي معمول بها مش هذا اكهاو فما حاجات اخرى يستعملوها ساعات نشوفوا الطيارات يرميوا في مواد لونهم احمر ولا ساعات ازرق, أزرق. وهوني نحكيوا على نوع ماده نتاع الملح هي مادة انتوكا بخلاف الماء يطفيوا بها النار وفما برشا طرق اخرى تنجم تطفي النار وحكاية
2: الخبر هذا اخماد اخماد النار بطريقة انجع واسرع
0: يلا 1500 سباح منقذ في تونس
3: مادام لو صحيح معنى الباقي كل غلطين 1500 نتصور اقل الحقيقة
0: ميلوني 15 سنة ما يزمش يدخل الحبس
3: ما تنجمش تحكي على 15 سنة ما يدخلش للحبس فما جرائم ما تنجمش ما تعاقبش عليها ولكن مش للحبس بطبيعة الحال ما تحكي على عمر اخر
0: 800 مليون دينار تتلوح مواد غذائية سنوية يلوحوها التوانسة
3: ينجم يكون أكثر
0: واضح دونك زوز
2: قالوا زوز مشيتوا فرد إجابة نمشيو للحكاية السباحين الخبر جانب منه صحيح وجانب منه غلط نحكيه على 2160 سباح منقذ منظومة تأمين الشواطئ في الموسم الصيفي سنة ضمن 70 شاطئ محروس موزعة على 13 ولاية و300 نقطة حراسة يشرف عليها 161 عون إشراف و2000 169 سباح منقذ وتم الترفيع في منحة السباحين المنقذين هذاك علاش ساهم في استقطاب عدد أكبر منهم وبفضل جهودهم طبعا ساهموا في إنقاذ عديد الأرواح الأخبار حول
1: مغيلة تقول لنيديا صحيح قالت أكثر من 1700 كيك تعدى تجري هكيك
2: تقول لنيديا قالت صحيح وجيهان قالت لي أقل مسير غلط
1: مسير صحيح مدام جيهان الناس سندتها مش مرة
3: توقعت خاطر ديما نحكيو على نقص حاد في السباحين المنقذين وفما برشا شواطئ ما فماش فيها سباحين منقذين دونك
0: زادوا والشهريه ولات مليون في الشهر معناتها مليون في الشهر عاونت باش برشا ناس يجيو لانه قبل معناتك ساعات مبلغ يبدا مش مهم جدا
2: جورجيا ميلوني قالت العكس تقريبا عكس اللي كنت قلته في الخبر قالت التشريع الجديد ياسس على مبدا من يعتدي او يسرق او يدمر يجب ان يحاسب دائما حتى على من هم في سن 15 أو 16 سنة وفي التبذير على الرقم
0: 16 سنة يعني قالت كلام بين غريب وقالت ما نحبوا الإصلاح العائلي إنهم يتعاقب أول خطوة للإصلاح العائلي والعائلات نكونوهم وكذا ولكن واحد عمره 15 سنة يرتكب جريمة لابد أن يحاسب وهذا تعرف كلام جاو برشا ضده في أوروبا
2: في المسألة التبذير الرقم كبير ولكن أقل نحكيه على 570 مليون دينار سنويا مثلا منهم نلقاو 42 كيلو للخبز بركة اللي يحب يعرف بقية المعلومات
0: كل مواطن تونسي يرمي 42 كيلو خبز
2: أي في العام بقية المعلومات تلقاوهم منشورين في مقال اليوم ممتاز حول التبذير في صحيفة لوتون دونك مرة أخرى على اليوم الثاني على التوالي الزوز يجاوبوا بالصحيح
0: بارك الله عليهم البنات عندهم ثقافة يعطيكم الصحة
2: يلزموا شهرين بشي حاول يخلط خاطر كل يوم يقول بشني خذ الريسك
0: قبل الفاصل ملاحظة واحد قالها على صحيح نقراها ولا ليه فيها شوية معناتها نبذة لينا احنا
1: مثالش
3: صاحب
0: حصة بلاش السكوحي كيف الماكلة بلا ملح
2: عنده الحق
1: قلو حتى احنا حاسين عندي
3: ريجيم
0: لا مانيش حاسس
1: انا حاسس
0: انت حاسس انت مانيش حاسس
1: وانت نيت حاسس
2: اي عنده بلاستو طبعا
0: لا
1: لا
0: الماكلة ما غير ملح معناتها ما تتكلش
1: ليه مش ما تتاكل فما ناس تاكل من غير ملح دونك نتاكلوا احنا
0: ياكل من غير ملح يبدا عنده معناتها كونترانت صحيه
1: ولا يحب
3: مش بالضروره
0: لحظه
1: صحيه يحب حميه
0: يا خويا كل شيء تناقشوا فرق بين ماكله ناقصه ملح بين ماكله من غير ملح
3: انا نحب الماكله اللي بلاش

0: ملح
1: مثلا. بليش
0: بليش ملح
2: هذاك علاش تعرف انه عامل حمراء وصفراء
0: ليه بطل الملح
1: لحظه بليش
0: بليش يعني عديت فتره طويله شوال ينا نجرب ناكل بليش ملح وتستانس ويولي مطعم عادي طول عمرك تاكل بالملح
3: كما من بعد
0: تاخذ فتره تستانس السكر زيت كيف كيف معناها السكر والملح ماهيش ضروره بالنسبه لي في الماكله
4: صحتك جهان بالحق
2: ماشي دي فاصل مراد ماشي دي فاصل
3: تعب في مخه
5: ميدي ماغ ميسيتي بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر مسمى تعليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23-513-000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الخميس 30 جويلية الموعد بش يكون مع وديد المجمع وخليل

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك. النتيجة هي عيتا مونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتا المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: ميدي ماغ، يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ. شكرا برشا على مساجاتكم، اتابعوا فينا في لايف اليوتيوب. نمشي وتوا لكونسو براتيك مع نتيا.
2: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: نادية مرحبا مرة أخرى.
3: أهلا وسهلا وفي المرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. اليوم موضوعنا هو الكراسات متاع العطلة الصيفية، اللي هما الكتب اللي يقرأوا بهم الصغيرات في العطلة الصيفية، اللي هي ضرورة اليوم تربوية وإلا تجارة، وهالمساجات اللي نشوفوا فيهم والكتب اللي قراوهم ونشوفوا حتى تشوفوا في التصاور. فما معناه بعض العروض اللي تتحط سبيسيالمون للعطلة، وحتى نلقاهم مع دي باج على فيسبوك اللي هما بيدهم المكتبات يخدموا معناها بيهم، يحطوا العروض هذوما معناها سبيسيالمون للعطلة الصيفية باش يشجعوا الأولياء انهم صغيراتهم يقراوا في الفترة هذه. ونعرفوا مع انطلاق جوستمون كل عطلة صيفية اللي حتى المساحات الكبرى في تونس تعرف إقبال على هالشراء متاع الكراسات المراجعة يتسميو لكايي دو فاكونس، والكتب متاع العطلة الصيفية الموجهة لمختلف المستويات التعليمية. دونك هوني بين حرص الأولياء على أنه يبعد على أنه ولده يفقد أكل التعلم متاعه، وإلا ينجم يكون الولي عنده رغبة في أنه يحسن النتائج متاع صغير متاعه. لكن قدام هالعروض صحيح احنا نذكر واحنا صغير قلنا انت تنسى شنو ولي باش ننسى
4: انا نحب ننسى
3: صحيح. هذه الفكرة متاع العطلة من المفروض،
1: هو روكي ولدي غششني نجبد له القرايه باش نرفسه، معناته هو نرفزني دونك لازم نرجع له حاجه نرفسه نجبد له القرايه وكهو.
3: والمشكل اللي اليوم فما عروض كبيره نوفل، فما حتى شعارات تسويقيه جذابه برشا. اليوم سؤالنا هو حول جدوى الكتب هذوما. ما قبل ما نسالوا ضيفنا باش نحكيوا على بعض المكتبات اللي اتصلنا بهم اليوم الصباح واللي قعدنا نسالوا فيهم على هل كاي فاكونس هذوما الاسعار نتاعهم، هل انه فما معناه كتب نتاع مثلا للريجيم التونسي للسيستم التونسي والا لا. دوك فما كلمنا تقريبا 5 مكتبات اليوم الصباح معروفين، الاسعار يقولوا انهم بين 20 و 50 دينار، لكن هذوما كتب للسيستم فرونسي. بالنسبه للي موجودين في يقرا في التعليم العمومي التونسي ولا حتى في التعليم الخاص التونسي، ياخذوا الكتب هذوما يشوفوا شنو الماتيريت معناها، يعملوا كل ايكيفالونس بيناتهم يشوفوا ويشريهم كمان معناها. فما اقبال عليهم،
5: ما فماش اللي موجودين خصيصا
1: بالنسبه لتونس ما عملوش تقريبا شي. يولي الاب يولي يشري قرايه عام الجاي
3: صحيح،
1: فما كتب معناتها هو في السادسه للسابعه ناخذ له كتبه السابعه وايد اخرت اسبق زملائك ابدا اخرت ما اعمل 10 دروس باش تفوت زملائك
5: النصوص حاول افهم شو ما الموجود
1: اي معناتها اي سبب باش ولدي يريد ما عادش يعمل.
3: لكن هذا السؤال اليوم من الناحيه البيداغوجيه حاجه باهيه والا ليه، وهل انه فعلا هالكتب هذوما يوفروا قيمه مضافه حقيقيه ويحذروا بالحق للعوده المدرسيه والا ليه؟ هذا كل باش نحكيوا فيه مع ضيفنا مشكور حاضر معنا الخبير في الشان التربوي سي كامل حجام. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: مرحبا، اهلا وسهلا بكم بكره المستمعين.
3: شكرا لك سي كامل على قبول تدخل معنا اليوم في ميدي ماغ. كما يظل سمعت المقدمه نتاع الموضوع نتاعنا، هل كتب نتاع العطله الصيفيه هل تعتبر حسب خبرتك انت ضروره اليوم تربويه، والا يمكن انت تنجم تكون من الناس اللي عندها راي صغار في العطله يرتاحوا مثلا باش يتجنبوا زيدا، فما شكون حتى يحكي على الاجهاد المبكر للتلميذ معناها. هذا نحكي فيه معك، تفضل سي كامل.
6: شكرا، الموضوع ممتع هذه الفترة بالذات، خاصة وأنه تقريبا كل كان بنتنا في عطلة صيفية مرافقين عائلاتهم يعني برتعوا العطلة الصيفية. ولكن أنا في اعتقادي أنه الإجابة عن أنه الكتب هذه هي فعلا يعني ضرورية في الفترة تاع العطلة الصيفية ولا يظهر لي يزلنا نفهم وشعب بل كل شيء شو المقصود بالعطلة الصيفية هذه. العطلة الصيفية عمرها ولا كانت هي انقطاع القطيع عن التعلم، عمرها كانت العطلة عبارة على صمت معرفي. بطبيعة الحال من العطلة هذه هي وقت التوقف، هي فترة التوقف عن التعلم، عن التعامل مع المعرفة لمدة، ثم بعد ذلك ستكون العودة المدرسية، سيكون يعني الانسجام مرة أخرى مع الأنشطة المدرسية بصفة عامة. مع أنه تعريفنا للعطلة يكون بالشكل هذا، فنقولوا أنه مع الأسف احنا في تونس منظومتنا التربوية كما برشا منظومة تربوية أخرى العطلة الصيفية متاحة أطول بكثير من المعطول، أطول بكثير من المعطول، يعني تقريبا أكثر من 8 أسابيع، معنا قرابة يمكن 10 أو 12 أسبوع،
1: قريب 4 شهور
6: يعني. وهذا بطبيعة الحال مشكل كبير من بين المشاكل اللي تعانوا منه المنظومة التربوية. هكا علاش يلزمنا نعرفوا احنا كأولياء كيفاش نحافظوا على العلاقة بتاع أولادنا بالدراسة من خلال شنو في العطلة الصيفية. ما تنجم تقول إلا من خلال الكتب ومن خلال ما يوجد في السوق بطبيعة الحال من كتب ومن
3: سي كمال. أنت حطيت باش نحكيو على نقطة مهمة، كي تقول الكتب الموجودة اليوم أنا كولي قدام هالكتب هذوما الكل بين الأجنبي وبين كما قلنا بالنسبة، فما مثلا تنجم تلقى الكتب نتاع المراجعة العاديين، مش معناه مش للصيف ضرورة ولا للسلاعة، كيفاش نختار، كيفاش نعرف هل أنه الحل، كيفاش نقيموا الكتاب نجم يكون حاجة به للتلميذ ولدي وإلا ليه، كيفاش نجم نعرف زيدا هل أنه مراقب وإلا ليه، هل نلقاه ساعات تلقى حتى في ديباج سي كمال معناتها الكتب موجودين. دونك اليوم أنا كولي كيفاش نختار باش نجم يكون ينفع ولدي في العطلة الصيفية هل الكتاب هذي.
6: أنا كولي لازم نعرف اليوم اللي السوق معناها متاع الإنتاج بيداغوجي بصفة عامة تحررت، ما عادش تم ضرورة في كل الحالات بأنه الكتاب المدرسي كما كان في سابق من عشرات السنوات يمر عبر يعني خلينا نقول معناها مساطة من قبل وزارة التربية. الآن في السوق نلقاو كل الكتب المدرسية طبعا فيها ما هو مصمم بشكل منهجي ومساعد كثيرا للوليدات عندنا، ولكن فيهم أيضا صبغة معناها تجارية. خلينا نقول أن تحرير المبادرة والإنتاج أصبح مكثف في السوق يلزم يعطينا بالأساس قدرة على اختيار أنا هو الكتاب الأفضل، أنا هو الكتاب الأنجع في الظروف هذه. يلزمني نعرف اللي أنا التلميذ في الفترة هذه خلال العطلة الصيفية يعني يمنع علي أخلاقيا بأني نسبب له في إرهاق ذهني وربما إكراهات ورهانات قوية عليه عاش في فترة امتحانات خلال سنة دراسية.
1: مع العلم أستاذنا أنه فما برشا أطباء يقولوا نحن ضد الدراسة في الصيف لأنه القدرة على التركيز تنخفض والتلميذ يشعر بإرهاق ذهني والدراسة في الصيف نجم التعبه. معناتها فهم برشا يقولوا أعطيه كتاب يطالعه كذا، أما الدراسة رأي متعبة جدا خاصة وأنه فصل الصيف فيه الإرهاق يكون سهل جدا.
6: تمام أنا موافق على طول يعني هذا الرأي. حكا علاش قلت ما يلزمش يكون ثم إرهاق ذهني وثم يعني
3: إجهاد خلينا نقولوا زيادة للتلميذ
6: الولد ربما أتعاب ذهنية هو ما هوش في حاجة لها بالمرة، لأنه هو قاعد يرتاح ويستعيد في أنفسه لعودة مدرسية مرتقبة، لكن أيضا ما يلزمش نخلقه الهوى والقطيعة التامة ما بينه وما بين المعرفة بشكل يصعب عليه فيما بعد الرجوع لها. يلزم إذا الولي يكون على علم دقيق بهذه الأشياء وأن يعرف أن يختار شنية الكتب الحل اللي تبعده على الحفظ، اللي تبعده على كل ما هو امتحانات، اللي تبعده على كل ما هو تمارين يعني موجودة يتعامل معها في السنة الدراسية. نمشوا أكثر للمتعة، نمشوا أكثر للعلاقة بالمعرفة في جانبها يعني خلينا نقول اللي باش يمشي به إلى ثقافة جديدة باش يعلموا الجملة من المهارات اللي يستحقها في حياته.
3: أكثر منه معناها النظام تاع القراية والامتحانات والمواد
1: اللي لأنه الكلام معلش احنا ما نجمناش نعرضوا كلامك لأنه العطلة في تونس 3.5 شهور يعني ثلث العام وهو رقم مرعب. العالم الكل العطلة أقل من شهرين، احنا 3.5 شهور بمعنى ما تنجمش تقول التلميذ ما تقريهوش في 3.5 شهور. 10 ونص وماذا بيا دور النشر يوليوا يعملوا كتب للعطلة مطالعات للعطلة كتب هكا خفيفة شوية رو مع دور النشر الأجنبية شفنا الكتب فما حتى ألغاز ألعاب يعني
3: ديكويز تلقى
1: وبالألعاب يدخلوا التلميذ في القراية معناتها دور النشر ماذا بيا تجتهد في الصيف وطلع لأنه الولي رو يمشي المكتب ويبدأ يلوج على أي كتاب وطول العطلة هو أعتقد أنه أكبر مشكل في تونس إنه ثلاثة شهر ونص عطلة يعني رقم مرعب جدا يعني ربع العام نعديوها في الصيف فما بالك في الـ في الـ دونك هذا هو لابد من أنه نقصوا شوية في العطلة والتلميذ نعطيه حاجة تناسبه أستاذنا نخليوك تختم
6: بالضبط يعني إلى حين تتم مراجعة الزمن المدرسي بصفة عامة في قاعه السنوي إلى غير ذلك نقول يلزم الولي الآن يكون على معرفة دقيقة بمثل الأشياء هذه أنه يخليه ثلاثة شهور أو ثلاثة شهور ونص ولده بعيد على الدراسة وبعيد على التعلم يلزم أيضا يعرف من جهة أخرى كيف تختار الكتب اللي تتماشى وطبيعة الوقت بتاع العطلة المدرسية باش ما يخليه يشتكي الإجهاد النفسي ويلوج له أكثر عن المتعة وعن اللذة من قبيل كما كنت تقولوا توا الكتب اللي فيها الكويس الكتب اللي فيها الغاز الكتب اللي فيها روايات الكتب اللي فيها حقيقة موجودة والسوق غني بهذا فقط يلزم الولي بركة يعرف يختار.
3: واضح جدا شكرا لك سي كمال حاجة مشكور على حضورك معنا الخبير في الشأن التربوي.
1: شكرا لك نادية جهين. الاختيار متاع الولي مهم جدا مع تفهم وليرة وتوجهت للذكاء الاصطناعي ايش علينا تو نحكي فيها مرة اما انك تقرأ الكتاب وتثبت فيه رو فما ولي في مخك يدفع فلوس يمد له كتاب رو فما كتب تضر ولدك فما كتب مكتوبة بتبلفيت فوق الخيال يلزمك كولي تقرأ مليح قبل ما تعطي لولدك
7: فما برشا كتب تلقى فيه مغلط اي مش تشريك هاو فسيف صحيحة معناها صغارنا يتعبوا عام كامل في القراية كثرة المواد نظام تاعنا التونسي في التعليم راهو ممتاز وبهي برشا ومليان وثقيل على التلميذ فينا نقول حسب رأيي معناها في الصيف علاش لي ما نشوفوش كل تلميذ وشنو الحاجة اللي هو يحبها الماتيغ اللي هو يحبها يعني هوني نرجع للمثال الإيطالي شوية خاطر في التعليم راهم عندهم أمثلة ناجحة على الآخر من اللي هو صغير في الابتدائي يعرف روحه نهار آخر كي يكبر شنو يولي ويهزوه ويشوف المدارس المتخصصة ويشوف في الكوليج مثلا كيما احنا وين يحب يتوجه تكنيك طيران طب من عارف شنو دونك علاش ليه في الصيف يعود يقعد يراجع في القراءة ولا يحضر في القراءة العام الجاي يشوف هو باش مغروم ويقرا كتب ويثق في روحه يمكن احسن شويه من انه جست نقعد نراجعوا ونتحسروا في الدروس هذيك الموجوده وكذا
1: يعطيك الصحه في فرنسا الاغلبيه نتاع اللي ينجحوا في الباك يحدوا توجيههم قبل ريزولتا الباك لانه فرنسا تعتمد على الاختبار الدائم مش ريزولتا باك هي باش تحدد لك مستقبلك معناتها يعمل لي زونتروتيان وكذا قبل ما يعدي الباك يعرف روحه وين باش يمشي يلا
7: شاف على شنو يركز
1: جوستومون يلا نمشي توا ما فاتك شيء
2: ما فاتك شيء
1: النجم نقولوا مسوسة الحصة هذه لأنه يعمل أصلاح دوك مباشرة بلي خل نشكر غوارديولا اللي استضاف 29 طفل فلسطيني عنده مخيم صيفي لكرة القدم هو في منطقة كاتالونيا يعطيهم فرصة تلعب والاستمتاع بأجواء ممتازة بعيدا عن أجواء الحرب ترى نسمعه شوية دونك انتم تسمعوا هذا بيب غوارديولا هو يرحب بالأطفال الفلسطينيين يعطي صحة هي إسبانيا الكل معناتها غوارديولا يعطي صحة في البادرة الطيبة هذه ممتازة ممتازة
3: مش غريب عليهم تصريحاته الكل كان ديما مساند القضية الفلسطينية
5: ورا دعمه من الأول بشكل كبير في الكونفرنس دو بريس متاعه ديما يتكلم على فلسطين
1: وعبر على الغضب متاعه
5: غضب ندد في عديد المرات دونك أين الحقيقة ما تفاجأتش كي ريتها للفيديو بالعكس زيد يكبر يكبر في العين أكثر معناه
1: واضح ما هيش كرة
7: ما هيش كرة ما نعرفش احنا كي نقولوا فلسطين بصفة عامة في تونس راه ما تنجمش تحكي على اي موضوع يهم صغار كبار ولحمك ما يقشعرش معناها 29 صغير اوكي العدد شوية ما هو يعطي صحة على الاقل يشوفوا حاجة اخرى بعيد على الدمار بعيد على الحرب بعيد على الموت
5: طبعا وحلم بالنسبة لهم وكما صغار نحن الكل يتبعوا
1: مع مدرب اسطورة معناتها
5: ويحبوا الكورة جوستومون ويشوفوا غوارديولا معناها من اكبر الكوتش في العالم معناها انك ان تمشي وتقابله ويستقبلك ويحكي معاك وكل يفرحوا بشكل كبير برشا معناها
3: فما مره صحح في مريو الزيدة وتعطاو في كونسير باش يعاون زيدة بهم ومعناها تشريو برشا فلوس وتم التبرع بالفلوس
1: مع العلم انه بنته جيت صيف في تونس غوارديولا زيدة يلا نمشيو لليابان اللي صار فيها زلزال. الزلزال حاجة عادية في اليابان، وتعرفوا اللي حتى ديارهم مؤهلة ومعمولة بزلزال قوي جدا. الهندسة
5: المعمارية مجعولة باش الزلزال تحاول متأثرش فيهم.
1: جيستمون نسمعوا شوية.
8: L'un des plus puissants séismes de cette année s'est produit aujourd'hui au Japon. D'une magnitude de 7,1, il a provoqué un mouvement de panique parmi la population. Des bâtiments se sont partiellement effondrés, plusieurs incendies se sont déclarés et près de 300 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Plus de 90 personnes ont été blessées et plusieurs victimes seraient encore coincées sous les décombres. Les équipes de secours sont toujours mobilisées et les autorités mettent en garde contre de possibles répliques dans les prochaines heures. L'alerte au tsunami a déjà été levée, mais la situation reste extrêmement préoccupante. Les habitants du Japon s'apprêtent à passer la nuit dans la crainte de nouvelles secousses.
1: Donc, هذا البارح إلى حد الآن المعطيات الأولية تقول 13 قتيل، معناتها اللي هو رقم بسيط وبسيط جدا قدام قوة الزلزال 7.1. معناتها اليابان متأهلة كم يلفو، لكن لازم يصيروا قتلة لأنه كان زلزال عنيف. وباش نختموا قبل ما نمشي فاصل، فكرة ممتازة به. احنا الرادار كيفاش يتعمل في تونس؟ فما بلايس يبدأ فيهم رادار، نحكي الرادار المتحرك، يبدأ فيهم رادار كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، من بعد ينقص رادار. ولكن الكراهة بتولي من غير ما تشعر، كي توصل لبلاصة الرادار انت ساعتها الكراهة بتجري، ثم فجأة تانية يبداو ينقصوا
5: طول هكا تشوف الدورة تقولها ما فما شيء.
1: فوالا، في بلجيكا عملوا حاجة أقوى. كرهبة لعبة تشبه الكرهبة الحاكم، والعبيد تنقص قاعدين تشوفوا دونك في تصويره ما فهمتهاش انا، مراش مليح من بعيد دونك في
7: دبي.
1: اي فوالا، معناتها منو لعبه لعبه
5: هي ليه مش لعبه، هي صوره معناها في شكل كهربه
7: تاع
5: اي كرتون يعطيك لي في انه كهربه.
1: هي هذاك اللي نقصد اللعبه
5: تاع شرطه واقفه، اما هي جوست معناها ظاهره توهم. فوالا
1: توهم الناس. نسمعوا شويه.
9: ستاسيوني سور لا بوند داري دورجونس، une voiture gyrophare bleu scintillant. Sur les applications de navigation, les automobilistes ont signalé la présence de la police. En réalité, lorsqu'on s'en approche de plus près, il s'agit d'un leurre, une fausse voiture de la police fédérale belge. Objectif, limiter les excès de vitesse. En pleine période de chassé-croisé sur l'autoroute, les automobilistes ont-ils levé le pied ?
10: Ça m'a fait ralentir. Mais j'ai vu ça comme une blague et ça attire l'attention aussi. Hein.
11: Je croyais que c'était une vraie. Et quand j'ai vu que c'était une fausse, j'étais un peu surprise, ouais.
12: Je trouve que ça reste assez dissuasif.
9: L'initiative de la police a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a cumulé près de 2 millions de vues en quelques heures. La voiture en aluminium est installée à différents endroits du territoire en fonction des zones de danger. Aujourd'hui, les policiers ont décidé de la placer à proximité de travaux. En Belgique, la police dispose d'une dizaine de fausses voitures pour réduire la vitesse sur les routes.
5: Et voilà, en aluminium,
7: mouche
5: carton.
1: واضح donc, فكرة ممتازة. اسكندر قلنا في نيويورك عنا سامر كامب، في الصباح تلاميذ يقرأ والعشاء يلعب وجو رحلات. ديجا أنا نقف في نيويورك ونقف.
7: ما تكملش
1: البقية كل تفاصيل. يلا فاصل بعد باش نمشي ونكملوا معك.
2: ميدي ماغ.
13: الو مالك سي فسني، راه باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
14: باهي اسمعني، تاخو انت جويلي ولا خويا نوته؟
13: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
15: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
14: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفستيفالات.
13: اما شنو باش نسميوها؟
15: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
16: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق، 3 أوت مع سهرة الملوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويلية 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: ميدي ماغ، مرحبا مرحبا ميدي ماغ. يلا نكملوا الحصة بشوية ثقافة عامة، معناتها الكلكم باش ترقدوا أقل غباء كما يقول مثل الفرنسي، ما بالعربي ما مصطوع. أي فوالا، يلا نمشي الكويز. كويز يلا كالعادة باش نعطيكم وانتم تجاوبوا بتلقائية. البارح برافو لنادية وجيهان، معناتها تألقوا برشا. من القائل؟ كيف يمكن مول بنيتي يحبوا شكر كيف يمكن حكم بلد فيه 246 نوع من الجبن؟
3: من القائل؟
5: عندي الإجابة.
1: لحظة، هو سهل برشا. شنو بلد الجبن؟ بلد الفروماج؟
3: فرنسا ولا سويسرا؟ ولا
1: فرنسا.
3: فرنسا.
1: أي دونك اللي يقولها واحد فرنساوي كان يحكم.
5: نقول
1: واضح
5: شار دو جول.
1: شار دو جول وجواب صحيح، وناهد يتقدم بقوة. قالها قالها هو يتحدث على صعوبة حكم فرنسا. ما قالها بطريقة بطريقة ضامرة ضامرة شوية. يلا شو محلي هذا؟ من القائل؟ إذا أردت كلاما فاطلبه من رجل، وإذا أردت إنجازا فاطلبه من امرأة.
3: محلي الحقيقة،
1: قالته في مؤتمر حزبي، وكانت تقصد أنه نساء ينفذوا أكثر من رجال. رجال في السياسة يحكيوا برشا، أما نساء ينفذوا برشا. قلت قالته دونك
3: مرأة. أنجيلا ميركل
1: قربت من ميركل، ما تعرفش تحكي.
7: قالته نساء لا تفهم ليه.
3: تحيت
1: أي قبلها بلاكي بلاكي يعني تاتشر اللي هي
3: تاتشر
1: أي ولا معناتها اللي تعرف
5: مارغريت تاتشر.
1: أي الخبرة هو الاسم الذي نطلقه على أخطائنا. كل ما تغلط قل أنا اكتسبت خبرة.
3: فلسفي فيلسوف اللي قال هذا، يا
1: مش يا أوسكار وايلد، يا فرويد، يا ميكانيسيان تاع كرهب.
7: ميكانيسيان كرهب
3: فرويد.
1: لا أوسكار وايلد. أوسكار وايلد به. أنا ذكي جدا لدرجة أني أحيانا ما نفهمش حاجات نقولهم.
5: ما غير ما تعطينا اقتراحات.
3: سي بون كل ما تجاوبوا نفس الإجابة. دونك
1: أوسكار وايلد مرة أخرى. شيئان لا حدود لهما، حاجتين ليميتي، الكون وغباء الإنسان. ولست متأكدا من الكون. عالم كبير، عالم كبير قالها.
3: ايه ضعنا ضعنا.
1: برافو برافو بلاكي.
3: بلاكي كان يجي يشارك في بلاصات اللي نتبرعوا له.
1: أينشتاين قال يعني دون احتمالات، راني عندي برشا احتمالات اما برافو. اما هو دول شو محلاه هذه؟ لا تجادل الأحمق لأنه باش يهبطك المستواه ثم يهزمك بالخبرة.
7: الناس كل قلوها هذه.
1: شكون قالها هذولا؟ مارك توين، تشرشل، ولا مشرف على صفحة فيسبوك؟
3: مشرف على صفحة فيسبوك.
5: أدمين أدمين.
3: برافو أدمين.
1: تجي لمخك ساعات جيهن تقول تخيل ذوما الكبارات كانوا عايشين وقت الفيسبوك، راهو يسبوا فيهم.
7: راهو يتلاشوا في بعضهم وما بيتهم.
1: ما تتخيل مثلا تشرش المعمرت وكذا ويبدو ينبروا على لبستها. ليه ما تعادي ما معنش معنش معنش حدود.
3: اي من قائلته؟
1: قلت لك تشرشل.
3: اوكي.
1: هذه جملة قوية. خلف كل رجل ناجح امرأة، وخلف تلك المرأة مرته.
7: هذه تقالت في فيلم يمكن.
1: اي هو ممثل وكوميدي وكاتب امريكي جروتشو ماركس، احد معناتها احد اعضاء ماركس براذرز معناتها. وقال هو الوحدة مشهورة وراء كل رجل عظيم امرأة، وهو زاد هذه باش نقفلوا معناتها حكم ممتازة. أنا لا أخاف من جيش الأسود يقوده خروف، بل أخاف من جيش الخراف يقوده أسد.
3: عربي يعني اللي قال
1: لا
3: مش عربي
1: لا
3: هي احتمالات باللي
1: نابليون بونابرت
3: من الاحتمالات
5: يعطيك حاجه يخليك بين مليار مليار قائد متاع حرب في العالم.
1: دونك توا باش نبداو نرجعوا للاسئله نتاعنا نتاع الصحيح لا هذو ما اسئله نتاع اقوال ولكن توا باش نرجعوا مراد تعطيني الوقت قدام مازال لي دقيقتين ولا قداش دونك باش نحكيوا شويه هل صحيح ام لا
3: وعلى الاجابتك زيد ماذا بك بعد صح ام لا
1: هل صحيح ان الاخطبوط له ثلاث قلوب
7: صحيح.
1: آه تعرفوا هذه كلها بديت لكم بسهل باش ما تبداش
7: هل صحيح هل تعرف انه انثى الاخطبوط نجم تقتل ذكر الاخطبوط
1: شنو الغريب يعني
7: ليه الغريب في
1: حتى انثى الرجل
7: في وقت التزاوج اذا انثى العنكبوت
1: نجم
7: لا تخن قوى
1: ليه الاخطبوط ولا العنكبوت
7: الاخطبوط نقصد
1: اه يعني وشنو رافضه نجم تعرس فوق من قلبها شنو يمشي لبوها مع
7: كيفاش المزاج متعكر فتنجم انثى الاخطبوط
1: لحظه تخنق لحظه لا لا انا ما يهمنيش في تخنق تخنق عاديه اما هي كيف عرست بيه وهي رافضه
3: لا ذولي انت عادي وراه السؤال
1: لا لا
7: ذولي هو راه حيوانات ما يعرسوش يعني ما يكتبوش صديق
3: يعني سؤالي بعد يتزوجوا يعني هذا اش تقصد هي فهمت
1: ايوا علاش رافضه يعني هي
7: اه بتحت المي وسالها علاش رافضه شنو السؤال شكون اللي نجم يجيبك عليه
1: خاطر كي تعرس بيه وهي ما عندهاش علاش ما عندهاش ما تخزرلوش لا رد بالك راه الحيوانات يحبوا يكرهوا بعضهم وفما الحيوانات يتفاهموا
3: بالطبيعه
1: نحكي القطاطس الكلاب معناتها فما كلب يتفاهم مع كلب وفما اللي ما يتفاهمش ولا لا
3: هكاك
7: سألنا على صلح وفيت خير
3: سعيد جين تسألنا على صلح وفيت قديش عمرها ولا قديش حاجة هكا
1: شنو اللي يتجمد أسرع الماء الساخن ولا الماء البارد
7: دم في العروق ساعات
1: تو انت قلت كلام أنا حبيت نفهمه ما حبيتش تفهمني ظلي في إحراج ولا حاجة تحية الأخطبوطات اللي يسمع فينا كل شنو اللي شنو اللي يتجمد أكثر أسرع الماء سخون ولا الماء البرد نهد
3: الماء سخون
1: علاش
7: كان جاي البرد راك ما سألتش
1: ريزون مو أي
3: العلم الفيزياء هكا يقول ماني
1: الماء سخون صحيح أي به هل صحيح أن الإنسان يضيء معناتها البشر عنده ضوء خارج منه صحيح ولا غلط
7: ضوء شنو ينير التاريخ وضوء روحي ضوء شنو
1: ضوء
3: ضوء
5: صحيح
1: راه مش اي حاجه نسالها صحيح انت معناتها انت في الظلمه كي تبدا باش تقابل واحد راه يشعل
3: اي انا نقول اي
7: ضوء في عينيه
1: لا
7: مربوط بستيغما
1: جسم الانسان يصدر ضوءا ولكنه ضعيف لدرجة لا تستطيع العين رؤيته أما يخرج ضوء
3: شو نعملوا أنت في الأثناء نرجع نحكي على الأخطبوط
7: الأثنية القصوية
1: ما عندكمش مراد قال لي باش توفل حد ما كومش متحمسين مش علاش عندك سؤال تحب نسأله
3: صلح وفيت
1: صلح وفيت به ما هو الحيوان الأسرع من نادية
3: صلح وفيت
1: صلح وفيت يعطيك صحة نادية جيهن شكرا لك ناهد ميرسي مونو بلاكي بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ويجينا أمين غارة في الأفتر وورك نتقابلوا غدوة في لمن ميدي
17: ماغ الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تودو برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير
18: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
19: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
20: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون غيفيغ ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
21: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتة دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال، سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Le soleil paye votre électricité.
22: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
23: مونوبري ديما معك.
24: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
25: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتبلغ قيمتها 31 مليار دينار مقابل 29 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وأظهرت المعطيات ذاتها أن القطاع الصناعي واصل تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والتشغيل، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% لتصل 1057 مليار دينار مقابل 955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية. ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها أحداث 22582 موطن شغل مقابل 15564 موطن شغل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45.1%. مجلس نواب الشعب يصادق على 3 مشاريع قوانين تتعلق بضمان الدولة لقروض لفائدة شركة فصلات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي في إطار دعم الاستثمار وتعزيز الأمن الغذائي، وفق ما كده نائب رئيس اللجنة المالية ظفر الصغيري. وأوضح الصغيري في تصريح لمزيك أن المشروع الأول يتعلق بضمان قرض بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة ب 7 ملايين أورو لفائدة شركة فصلات قفصة، سيخصص لإنجاز مغسلة جديدة واقتناء شاحنات ثقيلة بهدف الرفع من إنتاج الفوسفات وتحسين مردودية الشركة. وأضاف النائب أن المجلس صدق كذلك على ضمان قرضين بصيغة التمويل الإسلامي بالمرابحة بقيمة 50 مليون دولار و 70 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتمويل اقتناء المواد الأولية الضرورية لإنتاج الأسمدة وخاصة مادة الدي أبي، بما يساهم في تلبية حاجيات الفلاحة التونسية ودعم الصادرات. وأكد نائب رئيس لجنة المالية أن أغلبية النواب شددت خلال مناقشة المشاريع على ضرورة ضمان الحوكمة والشفافية في التصرف في هذه التمويلات، والتأكيد على توجيهها للاستثمار وليس إلى تغطية نفقات التسيير أو الأجور.
26: أي اتفاقيات ضمان لقروض، عندنا 3 مشاريع قوانين بضمان معناها الدولة التونسية. المشروع الأول اللي صدقنا عليه البارح وبقيمة 110 مليون أورو ومعه هبة ب 7 مليون أورو لشركة فوسفات قفصة. فلوس هذه باش تمشي لتقوية معناها الشركة في مغسلة معناها جديدة، وفي شراء آليات خاصة معناها شاحنات ثقيلة اللي الشركة بأمس معناها الحاجة ليهم، وهذا أو قرض معناها استثماري بامتياز. معناها اليوم هما زوز قروضات، تمويل إسلامي بالمرابحة وقرض قيمته 50 مليون دولار أمريكي وقرض لآخر 70 مليون دولار أمريكي، وهم لتمويل المواد الأساسية أو المواد الأولية اللازمة لاستخراج الأسمدة وخاصة مادة الدي أبي اللي حاجتنا بها طبعا للفلاحة التونسي، وهي كيف كيف زادة للتصدير معناها، لأنه الدي أبي التونسي مطلوب وهو مش يكون لنا سورس معناها متاع عملة صعبة. هذا معناها ثلاثة قروضات اللي صادق عليهم معناها مجلس نواب الشعب بأغلبية مريحة. أهم حاجة وهذا اللي أكدنا عليه معناها في مداخلاتنا في أنه الحوكمة الشفافية وين باش تمشي الفلوس كيفاش باش يتم صرفها، أنه ما يتمش صرفها خلينا نقولوا في الأجور مش معناها في الاستثمار. هذه الحقيقة كانت نقاط اللي جاوب عليهم سيد وزير الاقتصاد بإطناب.
25: النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بتمويل المجمع الكيميائي التونسي وجود ارتباط وثيق بين نشاط المجمع وشركة فصول القفصة والأمن الغذائي في تونس، باعتبار أن نجاح الموسم الفلاحي يبقى رهين توفير الأسمدة وخاصة مادتي الأمونيتر والديابي. ووضح فنيرة أن عدد من الفلاحين يشتكون من نقص هاتين المادتين في الأسواق، داعيا وزير الصناعة إلى ضمان توفيرها بالكميات اللازمة قبل انطلاق الموسم الفلاحي خاصة شهرين أكتوبر ونوفمبر، بما يساهم في إنجاح الموسم ودعم الاقتصاد الوطني.
0: اليوم بالتزامن مع القرض نتاع المجمع الكيميائي طرحنا مشكلة الأسمدة، خاطر اليوم نشوفوا راهو ربط كبير بين فصفات قفصة والمجمع الكيميائي والأمن الغذائي للدولة التونسية. علاش قلنا الأمن الغذائي؟ خاطر مربوط اليوم بأمن الفلاحي، مربوط بتوفر مادة الديابي ومادة الأمونيتر. اليوم في الأسواق وما نسمعوا من الفلاحة كونه الديابي والأمونيتر مش موجودين، ولذلك دعينا السيد الوزير اللي كان موجود اليوم في نقاش هذا القانون إلى توفير هذه المادتين، وفي إطار وموجود اليوم باش يكونوا شحنات كبيرة من البخارة موجودين باش يتم صناعة الديابي منهم. اللي نتمناوه كونه اليوم الموسم الفلاحي يكون متواجد في أكتوبر ونوفمبر يكون موسم ناجح، وذلك علاش أكدنا من خلال مداخلتنا يوم أمس مداخلتنا اليوم كونه كميات الديابي والأمونيتر لازم تكون موجودة باش نجحوا هذا الموسم ونجحوا الاقتصاد التونسي. وممكن كما يتوفرش هذه المواد معناتها في أول السنة القادمة باش نجموا عملية الزراعة تكون ناجحة لازمها تتوفر المواد هذه.
25: المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتخب اليوم الأربعاء محمد تكالا رئيسا للمجلس بعد منافسة محتدمة في جولة الإعادة التي جمعته مع العضو بالقاسم غزيت بحضور 137 عضوا من أصل 139 عضوا مسجلا بعد اكتمال النصاب القانوني. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ جاءت بعد أشهر من الجدل القانوني والسياسي حول رئاسة المجلس في ظل تنازع على شرعية القيادة بين تكالا والرئيس السابق خالد المشري عقب الانتخابات التي أجرت في شهر أوت 2024. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس.
6: تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك.
11: سبور اكسبريس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على الحدث اليوم هو قرعة البطولة الرزنامة بالنسبة لبطولة 2026-2027. تعرفنا عليها اليوم، الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن الرزنامة هذه بعد عملية القرعة اللي تم إجراءها في مقر الجامعة. خلنا نبدأ ونحكيه على الجولة الأولى. الجولة الأولى اللي تتلعب بين 22 و 23 أوت القادم. نحكيه على البرنامج المقابلة تاع الجولة هذه. نبدأ البطولة بكلاسيكو ترجي والنجم الرياضي الساحلي في رادس، وقمة زادة بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، مقابلة بين النجم المتلوي والنادي الإفريقي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري، النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، ترجي رجيس مع الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردين، نادي حمام نلف، تقدم سقيت الدير وشبيبة العمران. هذه الجولة الأولى من البطولة كما قلنا تتلعب بين 22 و 23 أوت القادمة. بالنسبة للناس اللي تسأل على الدربي، دربي الترجي والإفريقي، لأن الدربي في الجولة 8 باش يتلعب. في الجولة الثامنة يتلعب لالي نهار 21 أو 22 نوفمبر الجاي بين النادي الإفريقي والترجي. قلت النادي الإفريقي والترجي، خاطر النادي الإفريقي هو اللي يستقبل في المقابلة الأولى في الجولة الثامنة في الدربي الأول، يعني في الجولة الثامنة في انتظار بعد فما روتور في الفاز نتاع الروتور، الترجي هو اللي يستقبل. دربي آخر في إطار آخر لكن في فترة نجم نقولوا وجيزة بين زوز فرق نحكي على سوبر 2025-2026 تم تحديد الموعد متاعه بين الفريق البطل والترجي صاحب الكاس في الموسم اللي تعدى. يتلعب بالسوبر نهار 30 أو 31 جانفي 2027 في رادسنوك تقريبا شهرين بينات الزوز مقابلة بين البطولة الجولة الثامنة بين الفريق والترجي والسوبر بين الفريق والترجي زادا نهار 30 أو 31 جانفي 2027 في رادس. فما تريب فما فترة متاع راحة متاع الشتاء شهر تقريبا بين 3 جانفي يعني بين آخر جولة من اللي أول جولة في الروتور اللي بشكون نهار 2 فيبر يعني تقريبا شهر راحة. والسوبر بش تلعب في الفترة متاع الراحة هذه بالتحديد كما قلنا 30 أو 31 جانفي 2027. أهم المواجهات وإحنا نحكيه على الرزنامة، هي الرزنامة طويلة وعريضة 15 جولة آلية و15 جولة رتور، لكن نحكيه على أهم المواجهات بعد القرعة هذه. نحكيه على الجولة الأولى كما كنا نتحدثوا على الملعب التونسي نادي صفاقسي ترجي رياضي التونسي النجم الساحلي. الجولة الثانية فيها مقابلة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي. الجولة الثالثة فيها مقابلة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. الجولة الرابعة فيها مقابلة النادي الإفريقي وترجي جرجيس. الجولة السادسة فيها مقابلة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، فيها زادة مقابلة الملعب التونسي وترجي جرجيس. الجولة السابعة فيها مقابلة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري، فيها زادة مقابلة النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي. الجولة الثامنة كما كنا نحكي والدربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، فما درب الساحل بين اتحاد المنستير والنجم الساحلي. الجولة التاسعة فيها مقابلة كلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. الجولة العاشرة فيها مقابلة الملعب التونسي والترجي في النيفر. الجولة 11 فيها مقابلة النجم الساحلي والملعب التونسي في سوسة. الجولة 12 فيها مقابلة ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي. الجولة 13 فيها مقابلة سي اس اس والاتحاد المنستيري. الجولة 14 فيها النادي الافريقي والسي اس اس. والجولة 15 الجولة الاخيرة خنعطيها كاملة بما انه الجولة هذية يعني تخدم المرحلة نتاع الاياب الذهاب بلوتو وتخدم مرحلة الاياب والبطولة ككل. الجولة الخامسة شنو فيها بالضبط؟ فيها الاولمبي. الجولة 15 بلوتو الجولة الاخيرة فيها مقابلة الاولمبي البيجي الملعب التونسي. الترجي الرياضي التونسي نجم المتلوي. نادي حمام نلف ترجي جرجيس. الاتحاد المنستيري النادي الافريقي. النادي الصفاقسي امل حمام سوسه. مستقبل المرسى اتحاد بن قردان. شبيبه العمران النادي البنزرتي. النجم الساحلي تقدم ساقيه الدير. هذا بالنسبه للجوله الاخيره من الذهاب. الجوله الاخيره نتاع الاياب بيان سور الفرق اللي كنا نحكيوا عليهم الثانيين هم اللي يريدوا يستقبلوا في اخر جوله من البطوله. نحكي على الترجي الرياضي التونسي زاد اللي يرجع اليوم للتمارين. تربص ثاني في جمرت بعد تربص عين دراهم. هو تم الغاء تربص المغرب بسبب استحالة برمجة مقابلات ودية غاديك. نعرف البطولة مازالت كوفيت في المغرب ما فماش فرق متاحة باش يلعبوا معهم مقابلات ودية. التمارين يوميا في البارك بي باش تكون. عادل بالطيب منتظر اليوم يبدأ الرحلة مع الترجي الرياضي التونسي وينضم إلى التدريبات. وفما ثلاثة مقابلات ودية منتظرة ومبرمجة. الحزم السعودي 4 أوت بعد نهارين 6 أوت مقابلة سان بيدرو ومقابلة مستقبل مرسى زاد الودية منتظرة نهار 8 أوت القادم. ترجي جرجيس يدخل اليوم زاد في تربص في سوسة. يتواصل التربص هذا حتى نهار السبت 8 أوت القادم. تربص يشاركوا في كل المنتدبين الجدد اللي تعاقد معهم الفريق في الفترة الأخيرة كما حمدي العبيدي كما كيبا سوي وغيرهم. ماتش ودي مبرمج لترجي جرجيس نهار 6 أوت مع جياسكا. متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي والملعب التونسي غازي العيادي موجود في مفاوضات متقدمه مع نادي حمام نلف. في الاولمبي البيجي المدافع اسلام الشلغومي يرجع اليوم للتمارين بعد ما غاب البارح وكان موجود البارح بالزي المدني ما شاركش في التمارين. منتظر كما قلنا يرجع اليوم للتمارين اسلام الشلغومي مع الاولمبي البيجي. كملوا بأشرف كرير الحارس اللي عنده تجارب متعدة مع برشا فرق في البطولة التونسية. التحق رسميا بفريق الملعب الجيبسي وهو سابع انتدابات الاستيدة في الأسبوع هذايا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع مين وبقية الكيب في أفتر وورك.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والمادي ساعتين للسكن العشية. أمين جارة موزيك فهم.
1: مساء نور، مساء الخير، على السلامة، مرحبا. ماضي ساعتين و14 دقيقة، إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة. اللي خرج من الخدمة قصد ربي مشي للدار، اللي مشي يعمل تبحيرة إن شاء الله بإذن الله تبحيرة مزيانة، وإن شاء الله بإذن الله تخلينا البحر نظيف كي تمشي تتفرهد، وإن شاء الله بقدر ربي يعطيكم ما تمنوا في العشوية نتاعنا اليوم من توا حتى للستة نتاع العشية. وميمة، مساء نور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. شناهي الحوايج؟
1: الحمد لله رقدت مليح.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. لبس. والله نسمة محلاها في الليل.
2: أي والله.
1: ومو على الأقل واحد يتفرشك شوية في انتظار بداية الأسبوع القادم، قد تحمل معه مفاجآت. ما عرفش شنو حاجة.
2: مش وصلوا للقياسية كما وصلنا، أما كم مسخونة بين 40-45.
1: يعطيكم الصحة. هذاك اللي نسي في روحه. فشلتنا، ما زلنا يا ربي الأعمال عليك. طبعا شوية نعملوا طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ درجات الحرارة المسجلة اليوم، نعملوا طلع على البحورات نتاعنا شنو أحوالهم، وتنجموا تشاركوا معنا برقم الواتساب 23-513-1000. موضوعنا اليوم في فيها وعليها هو
2: النقل العمومي. نقل العمومي تونس، هل هي علاقة توكسيك أم علاقة حب؟
1: هي علاقة حب توكسيك.
2: فوالا، هذا اللي نستنى فيه.
1: تولي الجملة مفيدة، والرأي أبريتو رأيكم أنتم، أنتم اللي تعطينا رأيكم على 23-513-1000. برشا موزيكا بنينة اليوم، والله حضرناها بكل إتقان.
2: بكل حب.
1: أي برشا حب فيها أنا أخوك صليح. الموزيكا دجا روبريك اسمها الموزيكا. اليوم شكون فيها سبيسيال بوند أوريجينال تاع أفلام. هذا تشوفوا في البوند أوريجينال تاع أفلام فما موزيكا ديهيت انطلاقا من أفلام. فلاش باك هيت اليوم قبل الستة نتاع العشية، باش نرجعوا بكم لجو الثمانينات وبداية الثمانينات. باش تقول لي أنت، أنا مثلا أنت من عام 90 مولودة، هكا لا تقول لي أنا من التسعينات، شو دخلني في الثمانينات؟
2: للي يقعدوا هما حتى توا نسمعوا فيهم.
1: هذا اسمه ذوق موزيكا جولد، ذوق 24.
2: مطبوع
1: جوك ذهب، عرفت جوك ذهب، اخترت لك معناتها
2: حاجه فندق،
1: اخترت لك المثل اللي يتمشى معاك. أميمة، المسيو حكيت معاه بعد ما روحت البارح على الذهب،
2: انا من بحكيت معاه قالوا
1: له
2: نسلم على كراي، يمكن يسمع فينا توا تاكسيست دوك صديقه، هو اللي كلمه قال له راه امورك واضحه، امين عمل لك
1: جو
2: كبير دوك حضر روحك.
1: ان توكا ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم، وان شاء الله طريق السلامه لكل كوبلويات اللي يسمعوا فينا تو في الكهرباء، هم مروحين مع بعضهم. كان تخموا وين باش تعوموا تبعت شويه، نقول لكم في لا ميتيو دي بلاج، وهنا هما البحورات الممتازه بالنسبه للسباحه. لليوم اخذوا معنا شويه اخر صديقنا مراد جويني يعمل علينا طله ونشوفوا حاله الطريق لقيت هذا.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7-9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي. كما كل عام وكل صيف، تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رويحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال العائلة. لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشي جنوبة المهرجان في فول أمور جمارك مع نجوم الفن الشعبي تليلي القبسي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى دليجي والفنان عبد الوهاب الحناشي عشي جنوبة المهرجان في فول أمور جمال أفوي ريزرفاسيون 22-09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام
4: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكاهو زوز انواع دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
5: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
1: صديقنا مراد الجويني مساء النور مرحبا
6: اهلا وسهلا امين، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايكا فام.
1: ان شاء الله يا سيدي طريق سلامه للي خرجوا من الخدمه لقيت هذايا، ان شاء الله ربي سلامات توصل الدار، نوسعوا بالنا في السيركيلاسيون شويه، نبتسموا لبعضنا، نعرف بعض نهار خدمه وسخانه واحد الابتسامه تولي صعيبه شويه، اما ما يصيرش، نحاول نوسعوا بالنا، كان ما نبتسموش معناتها كان مسيو مش كان مراه تبدا بكرهه بجنبك تبتسم لها، تنجم حتى مسيوره وتبتسم له زاده كيف هكا ولا يا مراد؟
6: تبتسم له وانت حط حزام الامان وماكش حط التليفون في يدك وتخزر الاشاره الضوئيه. بطبيعه الحال فما عديد الطرقات تو نشدوا فيهم امين كثافه في الجولان على غرار حي السلامه على مستوى الطريق الوطنيه رقم 9، قبلها هي على مستوى محول سكرة، على مستوى حي الواحات، على مستوى العوينه وين نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، قبلها هي على مستوى شارع المغرب العربي واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم 8، بطبيعه الحال لقاو حركيه فيها كثافه مروريه. وصل العاصمه على مستوى نهج تركيا ثم شارع المنصبي ثم كذلك على مستوى مدخل جبل جلود بين القاول الحركيه فيها الكثافه المروريه، نزيدوا قدم شويه قدام على مستوى ميكرين، كذلك على مستوى مدخل بن عروس شارع فرنسا كيف نلاحظوا الحركه فيها الكثافه المروريه. نفس الشيء بالنسبه لمحول سانغوبا عبر ميكرين هذا كيف على مستوى سيدي الزيك وين نلاحظوا الحركه فيها الكثافه المروريه، الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. الابتسامه هذا كيف مع موزايك فاهم واحنا نسمع في افتر وورك، ما فيش شك هذا في بعض الاحيان وين نلقاو هذا بعض الاشارات الضوئيه ماذا بينا ان تبقوها نقف في الإشارة الحمراء، نحاولوا بس نزيدوا نقف في الإشارة الصفراء، وبطبيعة الحال في الإشارة الخضراء ننطلقوا بطبيعة الحال بس السيارة بتاعنا نخليه المجال الأرحب إلى المستعملي الطريق الأخرين اللي هم وقتوا واخد درجات نارية سواء المترجلين نخليه له المجال الأرحب حتى معناه تكون عملية أشغال الطريق بسلام. بطبيعة الحال نزيد نذكر هناك ذلك مين على مستوى سرعة في الطرقات السيارة ما يزلناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال هذا كذلك على مستوى بعض الطرقات الجوية نبعدوا على المخالفات اللي ضو فيها المجاوزة الممنوعة اجتياز الخط المتواصل نخليه زي كذلك المجال حتى تكون السياقة متاعنا آمنة. ما فيش شك الصيانة الدورية للسيارة ماذا بينا نتفقدوا العجالي سيطو طوى معناها في الارتفاع شوية متاع درجات الحرارة لديرونس متاع الكهرباء سيطو في الفريناج وإلا في الليفيراج ماذا بينا زادة كذلك يكون معناها الهواء مطلوب معناها حتى تكون السياقة متاعنا آمنة وسياقة معتدلة. إن شاء الله اللي قاعدين نسمعوا فينا طوى يعملوا مثل النصايح هذه لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من المستعملين الطريق، أتمنوا إن شاء الله سياقة آمنة للجميع وأمسية طيبة إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة مراد، إن شاء الله ركز على الأيام في الأمان.
5: Shell Fuel Save. Fartsu, nzif, widoum.
0: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: ميسي.
1: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلو.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مدي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام ومتهو
1: مباشره مع الوطن يا الجوي اخونا انيس. مساء النور. مرحبا.
2: مساء الفل يمين. تحيه ليك ولو في اذاعه موزايك
1: ان شاء الله طريقه سامه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذا
2: يمين.
1: في الليل الحمد لله درجه حراره مستحبه. في النهار ربي يعطينا منطق والحمد لله كمان ماناش في الاربعينات اللي كنا فيها قبل. اما حاسين اللي قاعده تسخن واحده واحده.
2: والله صحيح المحاله تسخن كلمه كبيره برشا في جويل.
1: قاعدين نزيدوا درجه كل يوم مش عارف اخرتها وين.
2: معقول اما اليوم مثال 33 درجه كحراره قصوى اليوم في تونس اقل من المعدل معناها بزوج درجات. في الليل درجه حراره منخفضه نسبيا معناها شوف مثال يوم امس الحراره الدنيا كانت 16 درجه في سليانة كيف الكيف 16. تخيل انت في جويل يعني اخر جويل نحكيو على 16 درجه. 17 في جندوبه 18 تالا وباجه كيف 19 تبرقع 20 القصرين 21 سيدي بوزيد 23 في زغوان وبنزرت وجابس تطاوين 24 تونس العاصمه لهنا 25 درجه. يعني تقسم فرجك تقسم الحمد لله مع تيارات شماليه خليت معناها الجو يكون عموما معتدل خاصه في الليل. درجه الحراره القصوى اليوم كانت بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. تيارات تواصلت شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب قوية نسبيا في المناطق الساحلية الشرقية خاصة بالجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة في جهة تطاوين. فيما عدا ذلك اليوم فما إمكانية أنه تتكاثف السحب آخر النهار في جهة الوطن القبلي بدرجة أقل زغوان القيروان وجهة الساحل ممكنش تعطينا بعض الزخات المطرية تكون ضعيفة دون فعالية كبيرة. في حين البحر أخوي يمين من قليل الاضطراب إلى متموج في شواطئ معناها الشمال من الشمال الغربي يعني تبرقة رسنج لسيدي سالم الرمال سيدي علي المكي حتى خليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية سليمان من قليل الاضطراب إلى متموج الشواطئ هذه كل. طيارات شمالية من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة يكون سرعة الريح. فيما عدا ذلك شواطئ الوسط معناها حتى من خليج الحمامات الهوارية حمام الغزية صقليبية قربة والحمامات جهة الوسط هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش والشابة لهنا البحر باش يكون من مضطرب إلى شديد الاضطراب نردوا بالنا. طيارات باش تكون شرقية شمالية شرقية من 15 ل 30 كيلومتر في الساعة تعطينا حتى هبات توصل ل 40 كيلومتر في الساعة. ذيك هو نردوا بالنا على رواحنا معناها عموما غير ملائم للسباحة الشط.
1: والله عندي سؤال يتبادر إلى الذهن ما أنت نحب ناخذ كانت نجم بتبيع كان هو معلومة نجم مفيدة بها معناتها هل صحيح مثلا بداية الأسبوع القادم نعرف لي ممكن المدة بعيدة شوية عرفني عشان مش أسألك كله
2: مش تعاود تسخن
1: اسكو فما بوسيبيليتي نوصلوا ل 40 درجة مع بداية الأسبوع القادم ولا مش مشارف ال 40 مع نهاية بداية الأسبوع القادم.
2: تحكي على تونس العاصمة ممكن خويا يمين ماهوش مؤكد بطبيعة الحال لكن ممكن معني باش ترجع ترتفع درجة الحرارة باش نقعدوا رانا مازال متواصل معناها الطقس على قليلة غدوة ونهار الجمعة ونهار السبت معناها باش يكون ارتفاع طفيف خلينا نقوله في الويكاند. نهار الاثنين ممكن يظهر أكثر الارتفاع من الأيامات هذه ماهوش باش يكون محسوس الحقيقة. بداية الأسبوع القادم باش يكون فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة ونأكدوه احنا معناها مع
1: واضح خويا
2: الغالي
1: حسيتني خايف حسيتني خايف شوي مش خايف مش من السخانه خايف من قصان الضوء اكثر من خايف من السخانه خويا
2: ان
1: شاء الله ان شاء الله باذن الله بعد شوي نتقابلوا معاك في نسمه بحري يعطيك الصحه بارك الله فيك نركز على الايام في الامان.
0: بوميتيرو افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام
3: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلوس سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري. نسمة بحري.
1: يا عيني على بحر في الحمامات نور وأوتيل مزيان برشا نحكي لكم عليه مع ترافل تودو بعد لحظات، لكن قبل نعم نطلع على أصدقائنا قصدي ربي ماشيين البحر في شمال غربي تبرقى رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، تتراوح الحرارة من 27 إلى 30 درجة تقسم صحب. خليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كرتاج الحرارة توصل ل 30 درجة، سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالنسبة لخليج الحمامات. برج سدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات الحرارة القصوى من 28 إلى 32 درجة، كيف كيف في هرقلة شاطئ مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شاطئ الوسط الشرقي الحرارة فيهم توصل من 29 حتى 31 درجة تقسم سحب وأمطار ضعيفة. خليج جابس شفار جابس جربة شمالي والجنوبي وجرجيس سباحة ممكنة والحرارة توصل القصوى ل 30 درجة وسحب عابر. هاي البون بلون بالنسبة لليوم يهزنا ديريكتومون للحمامات وتحديدا النزل عنبر الفل حمامات نور في بحر يعمل الكيف صافي ممتاز وتيل كوزي بيدون لو فمش خير من هكا. العباد اللي تحب على الراحة تحب على الاستجمام الماكلة اللي فيه ياسر بنينة ومتنوعة وفغية على الاخر النزلة ذاية اكسكلوزيف عند ترافل تودو يعني تلقاوه ديسبو كان عند ترافل تودو بحسن الأسوام. ونذكركم السعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهري جويليا وأوت. الأسعار يتنجم تتبدل وتكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي أنت تختارها يكفي أنك تدخل الموقع traveltodo.com ولا تتصلوا بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103.
3: نسمة بحري. تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Massala et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: الو مالك سيف السنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
2: باهي اسمعني تاخو انت جوليو يا اخوانا اوتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور
0: ياور كل يوم من 9:30 الليل تعدي أقوى وأبنسيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في أوت على موزايك فام.
5: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
6: سلطان حبك خليني
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. الموزيكا
7: الموزيكا اليوم اختارنا لكم بوند اوريجينال تلقاها متاع فيلم بعد تضرب تولي غنية ممتازة برشا وتدخل الشارتس وتدخل الهيت تولي معروفة ساعات أكثر من فيلم في حد ذاته. بعد لحظات باش تسمعوا فاريل ويليامز هابي الغنية تعرفوها الناس كل ديجا واش تحتوا عليها من في بالكم شو يمكن اللي هذية أصلا تعملت باش تكون البوند اوريجينال متاع موا موشي ميشون الفيلم النسخة الثانية اللي هما لي مينيون فوالا سي ان ديسان انيمي لي مينيون مينيونز عرفتهم كصفار هذوكم محلاهم هي اصلا البوند اوريجينال امتاحة دونك تسمعوا شوية اخر من اقوى لي سوبر هيرو اللي عندي بعض كل واحد فما جاز سبايدر مان فما باتمان قولي علاش يعجبك باتمان قولك خاطر ما عندوش قوة خارقة هو الوحيد اللي ما عنده حتى قوة خارقة هو انسان عادي لكن تكنولوجيا وكهو دونك هذاك علاش باتمان ممتاز برشا نرجع بكم بداية التسعينات كي خرج السينجل هذا كسر الدنيا هو من البوند اوريجينال فيلم باتمان ويبدو أن الفيلم هذا لليوم هو الأكثر تحقيقا للمبيعات سيد اسمه سيل يغني هو اون ليجوند فيفونت سينجل اسمه كيس فروم روز بالرسم يعطيك بوفين تاع انرجي بوزيتيف ويخليك تنسى درجات الحرارة قوي أسمعك السوايت محلاه وقل لي شنو رأيك هذا سيل

0: بيبسيتي.
1: الو مالك سيف سني راهو باش نخدموا باللي ومن 9 نصف الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ونخونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شنو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: فديت من ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاثة سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
6: كاليبسو
7: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
8: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
9: مستمعي Mosaic FM, أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأوقات. الأربع وعشرون ساعة الماضية تسجل خفاضا في وتيرة الحرائق إذ تدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 95 حريقا وفق ما ورد في معطيات نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. وأتت نيران الحرائق على نحو 4400 هكتارا من الغابات في تونس منذ مطلع ماي الماضي إلى غاية 23 جويلية الجاري بزيادة تقارب ب 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق تصريحات المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة. مجلس النواب الشعب يصادق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وتمت المصادقة على مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 برمته ب 66 نعم وأربعة احتفاظ و15 رفض فيما نال مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 موافقة 68 نائبا مقابل احتفاظ 3 نواب ورفض 16 آخرين. نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظفر الصغيري يعتبر أن هناك أزمة تواصل حقيقية بين الحكومة والبرلمان تجلت في النقاشات الأخيرة داخل المجلس سواء بشأن بطء إصدار الأوامر الترتيبية للقوانين المصادقة عليها وعدم تفاعل الحكومة مع عدد من المقترحات ومشاريع القوانين التي تقدم بها النواب. وأوضح الصغيري في تصريح لموزيك أن عددا من النواب عبروا خلال الجلسة العامة عن استيائهم من الأداء الحكومي خاصة في التعاطي مع أزمة القطاع الكهرباء خلال موجة الحر الأخيرة معتبرا أن الحكومة لم تواكب الوضع بالقدر المطلوب على مستوى التواصل والاستعداد لفترة الذروة الصيفية.
10: هو الحقيقة فما أزمة وأزمة تواصل كبيرة ما بين البرلمان التونسي الحقيقة والحكومة وتجلياته واضحة وكبيرة وهذا اللي عبر عليه معناها أغلب السادة النواب في التدخلات نتاعهم نهار الاثنين. نذكروا اللي راهو الشعب التونسي عاش الحقيقة أيامات صعيبة برشا من انقطاعات تدوم لساعات وساعات طويلة معناها في الكهرباء والضرر اللي شمل القطاعات الاقتصادية القطاعات الخدماتية السياحة الفلاحة وخاصة شمل المواطنين في أنه موجات حر معناها كبيرة برشا والمواطنين ما لقاوش حتى الاتصال والكوميونيكاسيون اللي في الوقت. تحميل المسؤوليه ما لازمش يكون الحقيقه توا لاعوان معناها ستيغ او سونيد. النواب الشعب اليوم ممتعضين برشا من الاداء الحكومي اللي ما يواكبش معناها اللحظه. بالنسبه للستيغ وللطاقه مانيش البارح راهو باش نكتشفوا انه احنا في حاله الذروه معناها الصيفيه ما نجموش نلبيو الطاقه. المفروض هذا كان يجهز له منذ اشهر بل منذ سنوات باستثمارات جديده وكل شيء، وهذا اللي بالواضح تم لوم الحكومه عليه. كيف كيف في نقطه مشاريع القوانين او مقترحات القوانين تاع السيد النواب التي لا يتم معناها التفاعل معها من الجانب الحكومي، خاصه انه فما مشاريع قوانين خرجت معناها من المجلس توا نستناو معناها في الاوامر الترتيبيه نتاعها، او خلينا نقول الاوامر الترتيبيه قاعده تنزل ببطء معناها شديد، والبعض منها الحقيقه قاعد يمس اصلا حتى في جوهر القانون اللي احنا صادقنا عليه. دونك هذه مشاكل حقيقيه، وحنا ندعو الحكومه انها تراجع روحها معناها فيها.
9: وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية طارئة الغرق، للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. وانتظمت في إطار أولى الأنشطة العملية للمشروع أول دورة لتدريب المدربين في مجال الإسعافات الأولية والتكفل العاجل بضحايا الغرق. شارك فيها 120 مشاركا من مختلف الهياكل المتداخلة، وهي الإسعاف الطبي الاستعجالي والديوان الوطني للحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والكثافة التونسية والسباحين المنقذين، في إطار إعداد شبكة وطنية من المدربين المختصين في الإنقاذ والإسعافات الأولية حسب بلاغين منفصلين صادرين عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على التوالي اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء. ويتضمن البرنامج تكوينا في تقنيات الإنقاذ الآمن والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الأساسي واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي، إلى جانب التعريف بتطبيق تيان منقذ تيان ودوره في دعم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم الأربعاء بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز، وصف ترامب الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم، مشددا على أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد هذه الجماعات في العراق تمت بالتنسيق المباشر مع الحكومة العراقية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أمين جارا في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد إدريتي.
7: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارا موزايك FM.

0: طواغوت. ماضي 13 دقائق على موزيكا فيم. ان شاء الله طريق السلامة لكم الكل من موجودة السيركولاسيون لقيت هذايا, ونتمنى لكم ان شاء الله وسعة البال. مساء النور, مرحبا أميمة مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا, مرحبا. السيركولاسيون موجودة اليوم بكثرة الحقيقة في شارع الحبيب بورقيبة, في شارع طيب المهيري محمد الخامس, خير الدين باشا, نهج فلسطين, شارع غانا, شارع باريس, شارع لندرا, وشارع الحبيب ثامر. فما حركة مرورية كبيرة اللي تمشي وتزيد, خاصة في نهج موج سليم باب بحر نهج الجزيرة, وتوقف نسبي لحركة المرور في باب الفلا وباب جديد. تمشي تحرك شوية بمنارة والقصبة, شارع منصف باي ونهج تركيا, شارع حمودة باشا. فما حركة كبيرة في الشرقية 1 و2, فما حركة كبيرة على مستوى شارع محمد البعزيزي وشارع طيب المهيري, شارع مصطفى محسن وصولا لطريق الوطني عدد 8. فما حركة كبيرة في باردو الحبيب بورقيبة, شارع الحبيب وقطفة, شارع طيب المهيري, شارع الجمهورية. فما اختناق مرور كبير, دونك سيسوا رواحكم وطريق سلامة للجميع.
0: يعطيك الصحة أميمة, بارك الله فيك. شوية آخر نعملوا طلة على الميتيو دي بلاج مع بعضنا مباشرة مع الوطني الجزائري. الجو يقدم على رجاء
2: طواغوت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام. موسيقى, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل, كورنيش مع سامي الحامي.
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون الحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال, دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر, للخرجات, للراحه في الدار, والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: كاليبسو
8: Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. En exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: وارتجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لاغود لا شونس ابارتي من 10 متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو
0: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
1: نسمة بحري
2: بشرت مع ضوات نياز الجوي اخونا نيس. مساء النور. مرحبا.
3: اهلا وسهلا يمين. تحيه ليك والاوفياء ذات موزايك.
2: ان شاء الله نهارك اسعد الايام وان شاء الله قيلوله ممتازه. لكل اصدقائنا اللي خرجوا من الخدمه لقيت هذايا يبرمجوا قاعدين في تبحيره, شنو المعلومات اللي نجموا نفيدوهم بيهم فيما يخص النسمات البحريه نتاعنا اليوم؟
3: وهو كذلك نبدأ وخلينا نقول ليلا مش تكون درجات حرارة معتدلة بين 25 و 29 درجة, عموما تكون بين 20 و 23 درجة, ممكن حتى تنخفض ل 18 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط, توصل 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. البحر عموما في الشواطئ الشمالية من قليل الاضطراب إلى متموج, يعني شواطئ تبرقة, رسنج, لسيدي سالم, الرمال, سيدي علي المكي, وخليج تونس كيف كيف, رواد, قمارة, المرسى, سيدي بوسعيد, قرطاج, برج السدرية وسليمان, باش تكون ريح شمالية من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة, سماء صافية إلى قليلة السحب. البحر كما قلنا باش يكون من قليل الاضطراب إلى متموج, حتى حرارة مياه البحر الحقيقة معتدلة, عبارة معناها مصبح بين تقريب 28 و 29 درجة. الشواطئ الشرقية بداء من خليج الحمامات والشواطئ معناها الوسط, الحمامات الهوارية, حمام الغزاز, قليبية, قربة, وشواطئ المهدية, هرقلة, شط مريم, القنطاوي, بوجعفر, سقانس, إرجيس, يعني منطقة الشابة كلها, بالإضافة إلى خليج الحمامات, تيارات شمالية شرقية لهنا سرعة الريح باش تكون أقوى بين 15 و 30 كيلومتر في الساعة, توصل حتى تعطينا 40 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر باش يكون عموما مضطرب إلى شديد الاضطراب كيف كيف في خليج جابس, تيارات من شمالية تتجه شرقية وتكون سرعة الريح كيف كيف يعني قوية نسبيا. البحر مضطرب أيضا, يعني ردوا بالنا السادة المصطفين مطالبين بملازمة الحذر وخاصة تقيد بتعليمات الحماية المدنية. حضرت حتى مياه البحر في الشواطئ الشرقية يعني دافية من 29 و30 درجة في منطقة الشابة, توصل حتى 31 درجة في خليج جبس. هذا هو الشواطئ اللي ماشيين يعملوا تبحيرة يردوا بالهم سيرتو في الشواطئ الشرقية.
2: يا سيدي يعطيك الصحة, بارك الله فيك, شان هكا سعد لي ينفي لمن
1: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. بروجرام صيفي
1: للعبيد اللي تبرمج في سهرية في المهرجانات الصيفية، تنطلق اليوم 29 جويلية 2026 فعالية المهرجان الصيفي بأريانا وتتواصل حتى 7 أوت، ويقام بمسرح الهواء الطلق ببلدية أريانا ويضم باقة من العروض الفنية المتنوعة. باش تكون سهرة الافتتاح مع الفنان التونسي زياد غرسة، وبالنسبة لنهار 30 جويلية باش يكون الموعد مع عرض عشق النوبة. المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا نهار 30 جويلية فما سهرة فنية مع عبد الكريم البنزرتي، وفي مهرجان قرطاج نهار 1 أوت سهرة فنية مع سامي يوسف مع العشرة متاع الليل، ونهار 2 أوت سهرة مع الفنان اللبناني ريان. في مهرجان بنزرت نهار 1 أوت فما سهرة مع الفنان التونسي وليد الصالحي، ونهار 2 أوت فما سهرة مشتركة بين الشامي ومرتضى. في مهرجان صفاقس اليوم انتم على موعد مع سهرة فنية للفنان لطفي بوشناق، ونهار 2 أوت تلكلنا نغني وفي صفاقس مع الكلنا نغني. وفي مهرجان الياسمين بيرادس نهار 1 أوت فما حفل للفنان إيهاب توفيق.
0: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: Magic FM. Yahoo! Publicité. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM موزايك FM الأولى في تونس
1: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمه دي جي بارادوكس البلجيكي و12 دي جي موجا وحده من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابلكاسيون ايجا برعايه جامب بارك وموزايك اف ام
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس منظمة الأعراب سمير مجول يعتبر خلال ندوة بالعاصمة أنه من المهم تثمين الدور الاقتصادي المتنامي للتونسيين بالخارج ليس فقط من خلال مساهماتهم المالية بل أيضا من خلال ما يمتلكونه من خبرات وكفاءات وشبكة علاقات يمكن أن تدعم الاستثمار في تونس ونقل المعرفة وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية وتعزيز اندماجها في محيطها الاقتصادي الدولي. ومجول يبين أن تطور تحويلات التونسيين بالخارج يمثل خير دليل على قوة هذه العلاقة حيث بلغت التحويلات سنة 25 و2000 حوالي 8.8 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 24 و2000 حسب تقديره.
3: التونسيون بالخارج على امتداد السنوات ارتباطهم المتواصل ببلدهم من خلال مساهماتهم المتعددة ويمثل هؤلاء رصيدا بشريا مهما لتونس إذ يتجاوز عدد التونسيين المقيمين بالخارج قرابة 2 مليون تونسي منتشرين في مختلف أنحاء العالم بما يجعل من هذه الجالية شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني ولعل تطور تحويلات التونسيين بالخارج يمثل خير دليل على قوة هذه العلاقة فقد بلغت هذه التحويلات خلال سنة 2025 حوالي 8.8 مليار دينار مسجلة نمو بنسبة 6% مقارنة بالسنة السابقة وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغها أكثر من 9 مليار دينار خلال سنة 2026.
2: النائب بلال المشري يعتبر في تصريح لموزايك أن جزءا كبيرا من الانقطاعات المتكررة للمياه يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ محملا الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما وصفه بسوء إدارة الشبكة الكهربائية. والمشري يدعو إلى فتح تحقيق في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وفي القروض التي تحصلت عليها الشركة التونسية للكهرباء والغاز معتبرا أنها لم توجه وفق تقديره إلى تحسين تزويد المواطنين بالطاقة وأن مايل مشاريع استراتيجية مرتبطة بالربط الكهربائي مع إيطاليا.
4: زود مشاكل نتاع الماء والضوء هم في الحقيقة مش كل واحد مش كل بركة هم زود مشاكل هو يتعلق بقطع الكهرباء يعني قطع الماء في 70% من الحالات كي رجعنا لقينا سبب نتاعه قطع الضوء على محطات الضخ المياه وقطع الكهرباء هذا كيناه مش تاوح وحكيناه من عام ناول وكانوا كذبوا فينا إلى أن وصلنا له خاطر وقت اللي جات القروض هذه اللي غرقت ستاك في مشاريع ما عندنا بها حتى صالح بل هي لصالح شركات أجنبية لهنا المشكلة المشكلة الرئيسية في استعمار طاقي ممنهج كان عبر القروض والديون وبالتالي نلقوا نستيق واخذ قروض كما الإلماد باش توصل بها الخط كهرباء تحت البحر من تونس إلى إيطاليا وقالوا لنا باش نصدروا الكهرباء إلا أنهم اليوم نلقوا استهلاك 6000 وستيق غير قادرة أنها تنتج كان 4500 كهو كيف تصدر علاش خذينا قرض اخر تصريح لكاتب السيد كاتب الدوله انتقال الطاقي اللي هو كان يخدم في البنك الاوروبي وفاوض باسم الدولة التونسية اخذ تصريح قال 580 مليون دولار، يعني نحكي على أكثر من 1700 مليار تعدي به الكابل تحت البحر الإيطاليا. قال شنو اللي تصدير الطاقة في النهاية؟ شنو نلقوا؟ نلقوا أنه مع الناس الاكتفاء الذاتي متاعنا كيف تصدر؟ وعليش ورطت ستيك في القروض هذه كل؟ وعليش ورطت في قروض أخرى لتدعيم الشبكة تمشي من الشمال للجنوب لنقل الطاقات المتجددة اللي باش تنتجها الشركات الأجنبية، في حين أنه ما نقووش للمواطنين في الجهات ريزو تعب.
2: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الحكومة العراقية تدين الهجمات على أراضيها وتصفها بالاعتداءات، مضيفة أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. وكالة رويترز تنقل عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف عبء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. والمصادر تقول لرويترز أن جماعة تبحث آلية لفرض رسوم على معظم السفن المرة عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممرا حيويا للتجارة العالمية وشاحنات الطاقة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدى الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مينجارا وصلاح وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارا، موزيكا فامبونات.

After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك مع أميمة كما كل يوم. مساء نور أميمة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. مرحبا. اليوم مش نحكيه في لايك ديسلايك على الحريق اللي اندلع الجمعة اللي فاتت في جبل الناظور والحمالة بمعتمدية رفراف. مش مجرد نار التهمت الأشجار كهو بل خلف وراء خسائر كبيرة مست الغطاء النباتي إضافة إلى احتراق عدد من المطاعم والمقاهي الموجودة بالمنطقة. لكن وسط المشهد المؤلم هذايا برزت بردرة أمل حملها الشاب التونسي محمد البيجي اللي قرر إنه تكون البداية بغرس أول شجرة في أعلى نقطة من جبل الناظور وأطلق مبادرة فردية لإعادة تشجير جبل ممتد بين رفراف وغار الملح باش تستعيد الغابات غطائها النباتي وتنبض بالحياة جديد. المبادرة هذه مش مجرد غرس لشجرة بل رسالة قوية مفيدها أنه كل كارثة يمكن أنه تكون بداية جديدة وأنه التغيير يبدأ بخطوة مهما كانت بسيطة. وقت اللي يتحول الحزن إلى عمل واليأس إلى أمل يولي بالإمكان كل واحد منا أنه يساهم بطريقته في إعادة الحياة إلى الطبيعة لأنه الشجرة متاع اليوم تنجم تكون الغابة متاع غدوة. ونسمع شنو قال.
3: أنا احنا حاليا موجودين في اعلى قمه في جبل التحرق بتاع غير ملح تقريبا. هذه اعلى قمه لهنا كما نشوفوا فيها. وبالمناسبه حبيت تكون هذه اول نبته زرعناها مع بعضنا. اعلى نبته في اعلى قمه اول شجره مبادره. ولو انه حتى البارح النهار فات وين كملنا الحمد لله الجماعه كملت طفت النار وحبيت اليوم نبداو في جديد نبداو في الخدمة وفي التشجير. بالطبع نعرف لي التشجير مش كل شجرة تمشي في الوقت هذا ولكن كهي مبادرة وتشجيع ويلزم العزيمة من تو. اللي يقدر يعمل حاجة ينظف ينحي الشجرة طايحة شجرة قديمة كما تشوفوا في الشجر هذا هكا شوفوا قديش الشجر. كل هذا عشرات العشرات الهكتارات مشات.
1: شيء يوجع القلب بصراحة الإيماج ما يلزمش نقفوا فيها غاديك.
2: اكزاكتومون ديجا هذا اللي صار أمين وشفنا إنه برشا مطاعم غاديكا رجعت تخدم من جديد ورجعت تستقبل العباد الموجودة غاديكا. والحقيقة مبادرة باهية إنه نعاودوا نحيوا الغطاء النباتي من الأول وجديد. الحقيقة يستحق شوية وقت ما يسالش إنه مبادرة كيما هكايا ما تعطيك إلا الأمل وتعطي إنه القادم خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. وديجا حتى اللي عندهم دي ريستورون غاديكا كلهم التزموا إنهم باش يزرعوا الزادة كل واحد من الجهة نتاعو باش يزرعوا أشجار باش ترجع البلاصة المزيانة اللي تعودوا عليها العبيد واللي يعرفوها ويرجع الخضار إن شاء الله بإذن الله. كان كل غابة نكون عنا مسؤولية ومواطنة بالطريقة هذه بإذن الله فإنه ما نخافوش على المستقبل وإن شاء الله بإذن الله ديما ترجع خضراء
2: إن شاء الله يد وإن شاء الله بقدرة ربي ترجع كما كنت.
1: به
2: نتعدوا الخبر اللي بعده على تونس اللي تسجل سنويا ما بين 80 و100 حالة وفاة بسبب الغرق مقابل تنفيذ ما بين 400 و 450 عملية إنقاذ في البحر من قبل مصالح الحماية المدنية. هذا اللي أكده رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية دكتور محمد رضا عراب. ووضح في تصريح لموزايك إنه حوادث الغرق ما تقتصرش كهوا على البحر بل تشمل زيادة السدود والأبار والمسابح المنزلية والعامة وقنوات المياه. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية من الغرق تعمل على توحيد قاعدة بيانات وإحصائيات وطنية خاصة بالحوادث هذه. وبين أن منظومة تأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي تضم 70 شاطئ محروس موزع على 13 ولاية ساحلية و300 نقطة حراسة يشرف عليها 162 عون إشراف و2169 سباح منقذ. دونك الحقيقة شفنا الأعداد متاع حالات الغرق مش وتزيد خاصة في الصيف هذه. وأنه الحقيقة شوية زيادة من تهور متاع المواطنين كي يلقاو البحر هيج أنهم يغامروا ويدخلوا الغريق وأنهم ساعات يمشيوا للشواطئ غير محروسة. دونك يمشيوا للشواطئ ما يلقاش فيها سباح منقذ ما يلقاش يكون يعاونوا كي لا قدر الله تصير حاجة.
1: دونك باي برانسيب أنت كان عندك صغار معاك ديجا ساعة ما نمشيش للبلاج سوفاج.
2: اكزاكتومون.
1: حتى كان أنا نعرف نعوم ولا ما نعرفش نعوم مش هذا الإشكال. واحد ما يعرفش على البلاي منين ينجم يجي نمشي للبحر مهيئ على الأقل وفي حماية مدنية وفي منقذ ونتأكد منه البحر هذا اللي فما منقذ ونهز صغاري غاديكا. كان أنا وحدي وما نعرفش نعوم ما نغمرش.
2: اي ترى البحر فما دي شانجمون
1: وانت مس ساقيك خويا الغالي يقف
2: يز في البرك يز انت علاش مش
1: هذا هو البرنسيب. وين سقايا توصل والماء ما يغمنيش انا غادي
2: بالضبط
1: وريد هكاكا وترد بالك خاطر نجم كرينتي جبدك نص متر القدام تلقى ساقيك معاش نص فقاع.
2: اكزاكتومون.
1: مع ليتات بانيك اللي نجم يصير لا قدر الله وكل واحد يبدا خايف دونك ينجم يكون يغرق فيها لحظه. دونك نعوم ماهيش سبب نعوم على الحاف.
2: اي ما فيه حتى مشكله ما احلاها راح وسط جنين
1: ونص المال شاطر اللي يقف
2: يز في البرك
1: يز في البرك
2: حتى كنت مع صغيرات زيد
1: هو مش لوبجيكتيف نشوري العباد اللي نجم نعوم ندخل 4 كيلومتر القدام. ليه معناتها مش نمشي نتفرشكش نمشي نباحها ما خليش التبحيره نتاعي تولي مأساة.
2: بالضبط.
1: وكان ريت فما ريح برشا ما
2: نغمش ما نمشيوش نقعد على حافة البحر نقعد نستمتعوا بالهواء الجميل وكهو فماش عايش باش تدخل
1: ديجا بيه. ريت رقم معناتها مفزع بصراحة في ولاية نابل إلى حدود 10 جويليا يظهر لي أكثر من 20 حالة غرق.
2: أي
1: معناتها أكثر من 20 حتى ل 10 جويليا هذا معناتها كمان يتسمى رقم
2: ديجا في نهار بركة فما 8 حالات غرق.
1: معناتها رقم يخوف برشا. والحق انا عندي مده مريتش مره هذه ريت معناتها مره زعما غرقت قدامي معناتها ريتها في بحر في الحمامات معناتها بورتون والبحر اوروزمون معناتها فما حمام دنيا جاوها في ساعه وكل وراه مش بعيد راه نقول لك يمكن حكيت 6 متر معناتها على حافه الشط
2: هذاك علاش معناتها ما تغمرش ما تعرفش علاه لا قدر وقتاش
1: معناتها تصور كان جات وحدها في بلاصه اخرى ولا ما كانش فما منقذ خاطر العبيد من باير او فيك راهو الانتقاء تاعو
2: صحيح متى ما وريه بيك حتى حد راه شدي واضحين
1: كل واحد بروحه من باير او فيك معناتها شويه واحد قاعد على البحر قاعد يعس على العبيد ليه ايه. فما عبيد ديك مهمتها يعسوا على المشي وجيهم انتو كان مش للناس كل معناتها نتصور ما
2: عبيد معين
1: اي فوالا دونك ردوا بان ان شاء الله باذن الله ربي يحمينا الناس كل يعطيك صحه ومينا شويه خرجين في لازم تعرف
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لازمك تعرف
1: اليوم ندعوكم إلى الانتباه. تقولي أنت علاش؟ خلينا نعطيك بعض المعطيات التاريخية باش نبدأ بسؤال الساعة باش تكتشف أنه يمكن فما معلومة غايبة عليك شوية اليوم باش نصلحوها مع بعضنا. نقول لك أما أقرب من ولادة كليوباترا، هل أقرب هو بناء الهرم الأكبر كيوبس وإلا اختراع الايفون؟ سؤال عطام. هذولي الإجابة متاعكم باش تكون تقريبا 90%. باش تقولي أنت بناء الأهرامات يمكن أقرب من اختراع الايفون من كليوباترا؟ إذا مش أكد لكم المعلومة متاعكم هي معلومة غلطة. اليوم مش نعطيكم الدليل على هذا. كيفاش؟ يعتقد البعض أن مصر القديمة كانت حقبة واحدة لكن تاريخها طويل برشا لدرجة أنه تجعل من الأهرامات الأثرية بالنسبة لكليوباترا الأقرب هو الآيفون. اختراع الآيفون أقرب لها من بناء هرم خوفو الأكبر. خلنا نبدأ باش نفهموا كيفاش. نحن هرم خوفو الأكبر تبنى حوالي 2560 قبل الميلاد. 2560 قبل الميلاد. توفيت كليوباترا 30 قبل الميلاد. 30 قبل الميلاد معناتها بعد بناء الهرم بحوالي 530 عام. دونك بينها هي والهرم تخوفوا 530 عام. في المقابل ظهر الايفون عام 2007 معناتها بعد وفاة كليوباترا ب 2037 عام. دونك ما أقرب توا وفاة كليوباترا أقرب لبناء الهرم الأكبر وإلا للآيفون في حد ذاته. هذا يعني أنه كليوباترا عاشت زمنيا أقرب على الإطلاق لاختراع أول نسخة من الآيفون كالأهرامات. بورتون هي من الفراعنة. الأغرب أنه وقت تبنيت الأهرامات الأولى كان فما حيوانات ما عادش موجودة اليوم، منها الماموت، الحيوان اللي شبه للفيل ذاك كل كبير على الأخر. دونك هذاك كان موجود وقتها باش تعرفوا لي كمام راهو الفراعنه عندهم كان باش نحسبوا احنا 5500 تقريبا، نزيدوها 2000 احنا اليوم في 2026 معناتها عندها تقريبا اهرامات الاولى في ما يعادل تقريبا 4600 سنه حسب تقريب حاجه كيما هكا. كمام معناتها قريب نحكيوا على نص الف معناتها 500000 عام تقريبا كمام عندها مديده الحكايه ذاك. علاش كانوا فما حيوانات وقتها موجودين وقت بناء الاهرامات الاولى؟ كمعلومه صلحناها اليوم. كيقول كليوباترا ما اقرب لبناء الهرم الاول والا الايفون، تقولوا ليه الايفون اقرب وتكون هكا معلومتك 100% صحيحه. هاك عرفتها اليوم.
0: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك FM.

0: Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Discord Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يحذر النواب من استعمال الهواتف الجوال داخل قاعة الجلسات العامة، مؤكدا أن كل من يخالف هذا المنع ستحال مخالفته مباشرة إلى النيابة العمومية. وجاء هذا التنبيه في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بهدف المساهمة في تمويل توريد الأسمدة. وبودربلا يؤكد أن منع استعمال الهواتف سيطبق بصرامة وأن أي مخالفة ستحال مباشرة على أنظار النيابة العمومية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد خلال جلسة عمل عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. وجاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر أعلانه أن نسبة التداين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام، والوزير يعتبر أن هذه النسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعا إضافيا، مشددا على أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان سبيل الأنجع للتقليص من هذه المديونية على المدى المتوسط والبعيد. تبعا لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بلغ عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني 10 مواقع تضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصرا. وجاء تسجيل قرية سيدي بوسعيد يوم 25 جويلية 2020 في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي التأمت من 19 إلى 29 جويلية 2020 بمدينة كورية وفق ما أعلنت عنه المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة اليونسكو. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، مؤكدا أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن إصدار عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران تمنعها من استغلال مضيق هرمز كمصدر للإيرادات ودعم لاقتصادها المنهار. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا موزايكا فانفونت، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وصالح وكيم الفريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.
0: After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايكا فام.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام فيها وعليها
1: 25 دقيقة فيها وعليها
2: فيها وعليها وكل صباح هي فيها وعليها
1: فيها وعليها
2: فيها وعليها كل صباح ومع انطلاقة الحركة تعاود نفس المشاهد في مختلف الجهات مواطنين يستنوا في الكيران متروات وترانيت باش يوصلوا لخدمهم ولا يقضيوا شهورهم وكلنا نعرفوا اللي وسائل النقل العمومية ولات جزء لا يتجزأ من حياة التونسي اليومية أما في نفس الوقت ولات زادة مصدر قلق ومعاناة بالنسبة لبرشا مواطنين بالنسبة لعدد كبير متوانسة الكيران متروات وترانيت مثل الحل الوحيد للتنقل خاصة مع ارتفاع كلفة النقل الخاص ومصاريف الكراهب ولا النقل العمومي وسيلة الضرورية تعاون آلاف المواطنين باش يوصلوا لخدمهم أما العلاقة بين التونسي ونقل العمومي مش ديما سهلة برشا مشاكل تواجه المواطن كل يوم كما الاكتظاظ تأخير نقص العربات الموجودة وتعطل بعض الوسائل وخاصة ساعات الانتظار الطويلة في المحطات خاصة في أوقات ذروة تخلي التنقل يتحول من حاجة يومية عادية إلى تجربة متعبة برشا تستنزف الوقت والطاقة وكي نشوفوا زادة كيران وميتروات معبية والبيبان محلولة العباد على برا الشيء اللي عرض حياتهم وحياة غيرهم وحتى سائق الوسيلة للخطر والأكيد من انتقادة تشوف الجيران اللي قاعدين يمشيو البيبان محلولين شبابك شطرهم مكسرين والعباد اجسادهم براتيكمون نصها على برا دوك الشيء اللي عرضهم لقدر الله معناتها حوادث مرور غاديكا ولهنا زاد يعرض سائق الوسيله هذه لتتبعات عدليه
1: مشاهد معناتها من احنا صغار فيها ما تبدلتش معناتها عباد معنكشه في البيب نتاع الكار نتاع المترو نتاع التران بون كان فما بعض من الحلول ما فهمتش علاش ما احنا قاعدين مؤخرين ما نحبوش ناخذوهم تو مثلا نعطيك مثال تو في العالم كل كوفواتوراج هو حاجه موجود علاش في تونس ممنوع
2: وتتخطى عليه 700 دينار ترمى
1: علاش ممنوع معناتها في تونس كوفواتوراج معناتها وقت في العالم كل هذا يحل برشا مشاكل تو انا كيفاش نمشي نخدم مثلا انا من اكس البلاصه ثاني من رادس نقولوا احنا لتونس العاصمه باش نهبط وفما ثلاثه باش يعملوا معايا نفس التراجي كل يوم علاش كل واحد يهز في كرهبته نجم نكونوا ما نعرفوش بعضنا راه معناتها جوست نمشيو بعضنا الجمعه هذه في كرهبتي انا الجمعه الجايه في كرهبت فلان الجمعه اللي بعدها في كرهبت الاخر
2: وهذا باش يحل برشا مشاكل نحكيو على سيركيلاسيون باش تنقص نحكيو على الكربيرون اللي باش ينقص هذا كيف لهنا حتى على البيئه وكل
1: مثلا يعني... مثال اخر علاش مثلا ما يوليش فما ما اوبر ولا غيره من
2: التطبيقات واضحه
1: قانونيه فما تطبيقات ما عادش درشني لا لا لا ما همش معناتها ما يلزمش يكون عندهم علاقه بالتاكسي ستاي ما ترى البرة تنجم كرهبتك وحدك انت على روحك تمشي تخدم على روحك نورمال
2: كمال خدمتك
1: اي كمال خدمتك مثلا تحب تعمل بكرهبتك تحب تعمل ضربات يوبر اوكي تنجم معناتها معقول وتنجم في كل وقت هذا ويوبر ما تلقاو حل مثلا مش ما يكثروش برشا الكراهب مثلا في بلدان متقدمه فانه في وسط الاوبر هي بيدها الابليكاسيون فانه تنجم تلقى نوع مثلا ذاك اللي ستين ماشيين نخدموا كلنا فرد بلاصه ما نعرفوش بعضنا فنجم يهزوا ثلاثه اخرين
2: اي
1: معناتها ينجم يهزوا ثلاثه اخرين وتطلع
2: بايك انت رخيص برشا
1: ما تعليش الحلول كيما هذه اللي تسهل واحنا بلاد فيها 11 مليون ماناش برشا ما تحلول من نوع هذا كانت نجم تسهل برشا ان شاء الله في القريب نسمع فيهم اخبار به
2: ان شاء الله ان شاء الله ما عادش نشوفوا المشاهد هذيا بالحق خاطر شيء يوجع القلب تشوف عباد يعلم بها ربي كيفاش عادت نهارها بين الخدمه بين الجري وفي الاخر زاد يقعد سوايع وهو يستنى تحت الشمس وفي السخانه هذيا الكل وفي الاخر باش تجيه كار معبيه يضطر انه يركب في الباب بنتالي وبدنه كله شطره خارج واللي لا يقدر معناتها نجم تصير كوارث
1: به مثلا فما ديما الحلول البسيطه راهي سهله
2: موجوده عش.
1: تقولي انت مثلا مثال في العالم كله انا عمري ما ريت مثلا تطبيقات اغلى من تاكسي
2: وي
1: والله
2: اغلى برشا راهو فادو
1: عمري ما ريتها في العالم كله ما فماش
2: خاصه في وقت الذروه
1: هذا اصلا عملوها باش يخفوا العبء على التاكسيات
2: اي
1: مع التاكسيات عندهم سوهم واضح تعريف واضح امورهم منظمه وفما عباد اخرين يخدموا معناتها بكرهبهم عادي معناتها عادي
2: جدا
1: كل سوهم ديما ارخص من التاكسي
2: مش يكون اغلى من التاكسي فما حلول سهله لكن احنا ما نحبوش نمشيو للسهل للاسف
1: يعطيك الصحه اميمه بارك الله فيك تحيه اللي يسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي لقيت هذا كل اللي حاط كيت هذوهم كايتين اصدقائنا المكايتين في التراف في المترو في الكار انا معاكم ان شاء الله باذن الله طريق السلامه ليكم الكل اقعدوا معنا شويه اخر راجعين باش نعملوا طلع مع بعضنا بعد شويه ان شاء الله باش نكونوا في جربه شنو نعملوا في جربه الاجابه تجيكم بعد شويه
0: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
3: كاليبسو
0: Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work. كل يوم اثنين الجمعة من الماليزاتين لستة انت العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: تم على موزايك اف ام 7:25 تتواصل حمله استهلك تونسي حتى لنهار 10 اوت باش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والاخر يهم كارفور ماركت، فيهم دي برودوي 100% تونسيه باسعار تنافسيه. وينجموا الحرفاء نتاع كارفور يتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي يشريوا منتوجات تونسية، ولا ينجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم كي يمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركيت، ومعليهم كان يعملوا طلع على كتالوج باش نجم تقمرهم ليح. كل يوم يكون موجود معنا مراسل موزايك فام في واحدة من لمجازان كارفور. اليوم موجود معنا صديقنا عادل بطار، موجود في كارفور ماركيت جربة ميدون، باش نشوفوا معاه شكون المواطن أو المواطنة اللي طلع بالرسمي تونسي لوماكس وخذا 10 فما فوق منتوجات تونسية 619، وكان طلع عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية فإنه يربح 100,000 نقطة وفاء بما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيديليتي وفاء. صديقنا عادل مساء نور، مرحبا.
2: تحية جميل. إذا نحن موجودين في كارفور ماركت ميدون جربة تقريبا في حملة كونسومو تونسي تونسي لوماكس، ومعنا مدام وفاء. عسلامة مدام.
3: لماذا؟
2: شو شلو تحكي ترى؟
3: كل
2: تقريبا كل تونسي كما تشوف سمير كل منتوجات تونسية فاتوا حتى 10 منتوجات تونسية يمين.
1: تبارك الله، وقال شوفهم كلهم كلهم توانسة، الله مصلي على النبي، المنتوجات اللي عندها يعطيها الصحة وفاء.
2: إذا نقول مبروك، فازت ب 1000 نقطة تنضاف إلى كارت وفاء، كنت وفاء وكارت وفاء، مبروك عليك وفاء.
1: يعطيها الصحة وإن شاء الله ألف مبروك لها، ربحت 100,000 نقطة وفاء ما يعادل 100 دينار في الكاخ دو فيديليتي وفاء بفضل المنتوجات التونسية. كما قلت نجموا تلقاهم وتعرفوا عليهم في الكتالوج نتاع كارفور، تقمروهم بالرقم الرمز 619 وتكونوا رابحين توما زادة 619 نقطة وفاء كي تشريوا المنتوجات التونسية. هذا يعطيك صحة صديقنا عادل، وألف تحية لأصدقائنا في جربة الكل نسلموا عليهم، وأصدقائنا في جربة محلاها العومة في جربة محلى الجو في جربة، وإن شاء الله بإذن الله مع كارفور ديما رابحين وديما تكونسومي وتونسي لوماكس.
0: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: تحياتي لكم هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم التوينس يعرفوا في ماتوريتي نضج كبير ياسر بالنسبة للأكسي للخدمات الرقمية لتود جديدة متاع الهيئة الوطنية للاتصالات تورينا أنه التوينس اليوم عندهم استعمال كبير ياسر بالنسبة للانترنت وخاصة بالنسبة للتليفون جو يقولون البوبولاسيون التونسية اليوم هي بوبولاسيون متاع تعتبر سمارتفون فرست هتشوفوا شنو قالت لتود هذه اللي نشرتها الهيئة الوطنية لل الاتصالات مؤخرا الهيئة قالت أنه 85.9% من الناس اللي شملتهم الدراسة يستعملوا الانترنت نفس الشيء 95.4% يستعملوا اون ليني موبيل ذوما زوز نقاط ذوما يأسوا لاستعمالات أخرى كما الاستعمالات متاع الريزو سوسيو ولا الإي كوميرس ولا الخدمات الإدارية هيت نشوفوا شنو فما في بقية الأرقام 84.3% من التوانسة عندهم ان سمارتفون 41% عندهم ان اورديناتور مش برشا بالنسبه للاكسين تاع الاورديناتور لكن الموين تقعد مهمه وباهيه بالنسبه لتونس هذاك علاش كيف قلت لكم البوبولاسيون تاع تونس الاستعمال تاع تونس يرتكز اساسا على سمارتفون فيرست لكن فما نقطه مهمه برشا بالنسبه للاستعمالات اليوم 47.9% اعلنوا في الدراسه نتاعهم انهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي نعم يستعملوا خدمات اللي تعتبر جديده مقارنه باستعمال أخرى كما السوشيال ميديا وتشات جي بي تي جيميناي كوبايلوت ديبسي كلود وغيرهم من الخدمات نتاع الذكاء الاصطناعي بدت تلقى في ثنيتها بالنسبة للاستعمال في تونس بدت تولي روتين بالنسبة للاستعمال في بلادنا لكن إذا كان فما أكسي كبير ياسر وإذا كان فما استعمال كبير ياسر للسمارتفون وإذا كان فما ماتوريتي كيف نقول نضج بالنسبة للأكسي والاستعمالات نتاع الانترنت في تونس هذا ما يمنعش انه فما نقاط استفهام مثلا اليوم الاداره الرقميه قاعده تقدم لكن مش بالقوه الكبيره ياسر 26.5% اكدوا انهم يستعملوا خدمات نتاع ايغوف وبالنسبه لبقيه الارقام زاد 36.9% اكدوا انهم يستعملوا يشريوا اون ليني بالنسبه للكوميرس الكترونيك دونك فما اذا كنا نربطوا الاستعمالات بالمحتوى كما الذكاء الاصطناعي ولا كما استعمال الانترنت بصفة عامة التوانسة عندهم أكسي كبير ياسر يستعملوا بقوة لكن الخدمات الأخرى هي اللي تلقى نوعا ما عدم إقبال ولا ضعف الإقبال وإلا إقبال قاعد يقوى بشوية بشوية لكن مش بالريتم الكبير 47.9% بالنسبة للليا 41.3% بالنسبة للخدمات على الخط اليوم بالنسبة للإيغوف هو اللي يعتبر النقطة اللي يلزم يكون فيها شانتي بالنسبة للاستعمال في المستقبل شركة ميتا تطلق رسميا ميتا اي اي على ثريدز يقدمه الاخراني بالنسبة للبلاتفورم تاع شركة ميتا اللي يتم اطلاق التحيينات عليه دونك ميتا اي اي الخدمة تاع الشركة اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي واللي تمثل عنصر مهم جدا يحضر في البلاتفورم الكل اليوم تاع الشركة عنصر يخليك تستعمل الذكاء الاصطناعي يخليك تجرب الذكاء الاصطناعي تاع ميتا ويخليها زادة هي

0: تاخذ قسط كبير ياسر من الداتا وتشوف التجربه نتاعك. بالنسبه للذكاء الاصطناعي, حضور ميتا اي اي في ثريدز هو حضور لزوز نقاط مهمه. النقطه الاولانيه هو انه تعميم الخدمه الكل والتجربه الكل على جميع مستعملي البلاتفورم نتاع شركه ميتا. دونك ميتا اي اي حاضر في فيسبوك, في انستغرام, في فيسبوك ميسنجر, في واتساب, واليوم في ثريدز. لكن الحاجه الاخرى هو انه تعرفوا انه ثريدز هو منافس لإكس, وإكس متاع إيلون ماسك تعتمد برشا على جروك في الخدمة متاعها. دونك هذاك عليه الشركة تحب أنه يكون فما تجربة متاع الذكاء الاصطناعي, متاع موديل متاع الذكاء الاصطناعي حاضر بالنسبة لثريدز, باش هكاك المستعملين ما يحاولوش أنه يقارنوا ويشوفوا حاجة ناقصة بالنسبة للبلاتفورم متاعها مقارنة بالمنافس العدو اللدود متاعهم إكس. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك اللي كالعادة تقعوا على السيت بتاعنا موزايك في امبونات.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو, طور عالمك.
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماليه ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام. فلاش باك هيتس.
1: مرحبا بكم في فلاش باك هيتس. اليوم عوده لسنوات الثمانين اللي من جيل الثمانينات. صالح من عام انت؟ صالح 86 ستة عشر سنين فيا تفيدك غطر صغير صالح هذاك علاش من جيل الثمانينات واللي مولودين في السبعينات ولا حتى جينات الالفينات زادة توا خاطر الموسيقى اللي باش نحكيو عليها اليوم هي موسيقى ما تموتش بكل. باش نرجعوا للي تيتر نتاع بدايات الثمانينات دونك باش نحكيو اسونسيالمون على عام 82 83 84 دونك مش باش نعمل راه ديديكاس لعيد ميلاداتهم في الاعوام هذوما لا اما طوميو كان يعجبوكم الاغاني باش نحكيو عليهم. وشكون فيكم ما يعرفش مثلا اكزامبل ما يعرفش فيلم ليجوند قعد على بوكسور ممتاز ترى هاي طلعوا شكون البوكسور اللي خرج منه يظهر لي اربعه ولا خمسه نسخ. سيلفستر ستالون مثل بطل ايش اسمه صالح الفيلم روكي صحيح. باش نرجع بكم الروكي 3 هو من اكثر الافلام اللي لقى نجاح كبير برشا. اليوم البوند اوريجينال برشا ما يعرفوش اللي هي البوند اوريجينال من فيلم روكي 3. ايما لمعلوماتكم سيلفستر ستالون سمع المورسو نتاع الاخ كوين اللي هو another one dance for dust tan tan tan another one dance for dust. نقول فيها غلطة عارفها مش مشكلة النغمة يذولي عرفتوها. إبا حب البوند أوريجينال تكون الغنية هذيك. إبا قالوا لي دروا ما حبش كوين الجروب كوين ما حبوش انه يعطيه الغنية هذيك. قال لهم بيت عارش كيفاش إيش نكتبوا كلمات غنية وتولي هي البوند أوريجينال تاع الفيلم. ما كانش تصور اللي باش تضرب بالطريقة هذية من عام 82 Eye of the Tiger من عند Survivor. تسمعوها شوية آخر

ملا موزيكا قلت لكم راه اللي مغرومين بالموزيكا راه ما عندهاش عمر الموزيكا. تصوروا هذايا من عام 82 مش نقز بكم عام قدام نمشي عام 83. في بالكم الغنية هذايا اللي باش تسمعوها من بعد برشا في بالهم هي غنية نتاع حب تعبر عن كلمات ومشاعر حب. تراه كما كونش مصدقين انا باش نحط اكستري بعد نرجع نحكي عليها الغنية اللي هي من عام ذا بوليس اللي وقتها يغني معاهم ستينج الاخ ستينج. الغنية Every Breath You Take اسمعوها. في بالكم غنية نتاع حب؟ لا. طبعا شوية نقول لكم تعشنوها.

0: I'll be watching you معناتها اش معناتها بالانجليزيه؟ معناتها باش نكون نعس عليك. ايبا الغنيه ماهيش غنيه نتاع حب، الكلمات نتاع الغنيه هذيا هو يحكي على فما شكون شكك اللي يعسوا عليه ويتبعوا فيه الشرطه دوك هذاك علاش ما عندها حتى علاقه بالحب. ايبا الغنيه صدقوا ولا ما تصدقوش بعد خرجوا دي فيرسيون اخرين I'll be missing you مش I'll be watching you، دونك مش مشكله اللي بعد حرفوها الغنيه ما لاباز، الكلمات نتاعها ما عندهم حتى علاقه باغاني الحب. والبدايه باش تكون من عام 84 نزيد بكم عام القدام. الكليب هو الاغلى تكلفه في العالم، 900,000 دولار وقت اللي خرج عام 84 هذا. ما تكلمش نعمل المعادله نتاعها اليوم قداش، فانه يظل شيء ما يتقارنش ببعضه. الكليب طوله 14 دقيقه كامله وكان تعدى في الاخبار، اخبار الثمانيه نتاعنا نحن تصوروا يعديوا فيها كليب، تلمو كان حدث ينتظروا فيه العالم الكل. نحكي على مايكل جاكسون لو كينج اوف ذا بوب، تسمعوا ثريلر تود سويت ليجوند قاعده الغنيه. قولكم تقابلوا غدوه في نفس التوقيت. نشكركم على اختياركم موزايكا فام الاذاعه الاولى في تونس افتر ورك اليوم وفي صالح يعطيك الصحه الاخوه في الستوندار اختنا وميمه كل الفريق. نوعدكم غدوه ان شاء الله موزيكا بلينا برشا زاده في انتظاركم. خليكم مع ثريلر، نتقابلوا غدوه في لمن.
1: Flashback. It's After Work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: publicité. Calypso.
1: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. توقيع الاتفاق الإيطالي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية، ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين وفق بلاغ لوزارة النقل. وجاء التوقيع على أثر انعقاد أشغال الاجتماع الثنائي أمس الثلاثاء الذي جمع وزير النقل رشيد عمري بنائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريسكي. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومات مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الأطباء البياطرة الخواص وتعزيز قدرتهم العلمية والميدانية بما يدعم دورهم كشريك أساسي في تنفيذ برامج الصحة الحيوانية والوقائية من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي والأمن الغذائي. جلسة عمل انعقدت بمقر الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار وجمعت ممثلي عدد من وكالة الأسفار بالجهة بالمندوب الجهوي للسياحة خصصت للوقوف على أهم الاستعدادات للموسم السياحي المقبل الذي ينطلق عادة بداية من شهر سبتمبر وفق ما أكده رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي علي عبد المولى. والمصدر ذاته يوضح أن هذا الاجتماع الأول لمكتب الجامعة الجهوية بالمندوب الجهوي للسياحة مثل مناسبة للتباحث بشأن الاستعدادات للموسم السياحي، خاصة من ناحية العناية بالبيئة والتركيز على تنظيف مداخل المدن والمناطق السياحية بالتنسيق مع كتاب عامين البلديات عبر التعهد بها وبمحيط النزل بالنظافة والإنارة باعتبارها الوجهة الأكثر استقطابا لسياح الوافدين على ولاية كبلي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية القطرية تعلن أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية ألمانيا جهود خفض التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة. ورئيس الوزراء يؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كما جدد دعم قطر للمساعي الرامية لنزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. وسائل أعلام الاحتلال الإسرائيلي تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله أن نتنياهو أبلغ ترامب أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيو على جامعة تونسية لكرة القدم اللي كشفت عن الرزنامة الرسمية لبطولة 2026-2027. البطولة نتاعنا تبدا في موسمها الجديد نهار 22 و 23 اوت القادم. دونك خلينا نحكي على السوبر قبل ما نحكي على مقابلات البطولة. عن السوبر كوب كريدي عنده 4 مواسم تقريبا ما تلعبش، مبدئيا مش تلعب الموسم هذا قبل بداية الموسم هذا باسبوع، نهار 15 اوت منتظر يتلعب سوبر كوب 2021-2022 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي نادي رادت فيقس يعني ممكن يرى النور ونقوله السوبر هذا بعد أربع مواسم كاملة. بالنسبة للسوبر 2025-2026 تحدي جاء في الكالندري بين البطل الموسم الفارط النادي الإفريقي وصاحب الكاس الموسم الفارط الترجي الرياضي التونسي. السوبر هذا في تلعب نهار 30 أو 31 جانفي 2027. دونك نعاود نذكر سوبر الترجي والسي اس اس من 21-22 الموسم هذاك ممكن يتلعب قبل بداية الموسم هذا بجمعة يعني نهار 15 أوت القادم. والسوبر اللي نورمالمون يتلعب يعني يقولوا احنا باش تلعب في وقته ولو انه باش تلعب في وسط السيزون في الانتر سيزون بالالي وروتور الموسم هذا نادي الافريقي ترجي الرياضي التونسي 30 او 31 جانفي 2027. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت زادة على المقابلات الكاملة بالنسبة للبطولة من الجولة الأولى حتى الجولة 15. نعطيكم الجولة الأولى شكون باش يلعب فيها يعني فيها الترجي الرياضي التونسي ونجم الساحلي تبدأ ديجا بقمة قمة أخرى بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. نجم المتلوي مع النادي الإفريقي في الجولة الأولى من حمام سوسة الاتحاد المنستيري نادي بنزرتي مع مستقبل مرسى ترجي جرجيس الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين نادي حمام ننف وتقدم ساقيت الدير أول مقابلة ليه في الرابطة المحترفة الأولى تجمعوا بشبيبة العمران. بالنسبة للترجي لحظات هذه يرجع للتمارين المجموعة ترجع للتمارين بعد نهارين راحة هو تربص ثاني في قمرت بالنسبة للملعبية يتربصوا غاديكا في نزل الإقامة متاع الفريق ومن بعد التمارين مشكون كل مرة في البارك بي ديجا الوقاية ذي فما تمارين في البارك بي. عادل بالطيب منتظر اليوم يكون موجود مع المجموعة هو أبو عالية يرجع للتمارين. ثلاثة مقابلات ودية مبرمجة بالنسبة للترجي حتى تو نحكيوا على مقابلة الحزم السعودي نهار 4 أوت سان بيدرو نهار 6 أوت في الشهد اليزويت المقابلة هذه مستقبل مرسى نهار 8 أوت القادم. بالنسبة لترجي جرجيس تخال اليوم زاد في تربص في سوسة يتواصل حتى لنهار السبت 8 أوت القادم عنده مقابلة ودية مبرمجة في التربص هذا ترجي جرجيس نهار 6 أوت مع جيسكا. كنا على جي اس كال الفريق اللي تعاقد مع ثلاثة ملاعبية متوسط الميدان الدفاعي أنيس خضر متوسط الميدان الهجومي معز أبو قاسم والمهاجم حبيب اللزاز. قدم على الميركاتو متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي والملعب التونسي غازي العيادي في مفاوضات متقدمة مع نادي حمام ننف. كامل بأشرف كرير الحارس اللي عنده برشة تجارب في الرابطة المحترفة الأولى زادة مع برشة فرق كما الأخرى نحكي على النادي البنزرتي زادة كيف كيف كان موجود مع النجم الساحلي ترجي جرجيس وغيره. الحارس هذا بصفة رسمية أشرف كرير موجود الموسم القادم مع الملعب الجيبسي صحح عقده مع الملعب الجيبسي سابع انتدابات الستايدة في الميركاتو الصيفي الحالي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت الإكيب في ريكاب سبور.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
0: موزايك اف ام لا راديو 100%

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبور وعودة على أهم وآخر المستجدات وأهمها اليوم رزنامة الموسم القادم ومواعيد السوبر، مش سوبر واحد، زوز سوبر بيش تلعبوا ترجي ساساس والنادي الإفريقي الترجي الرياضي تونسي. لكن شو حكيت الغلطة اللي صارت في القرعة؟ غلطة تم الكشف عليها على مستوى عملية السحب وإعدادك الكويرات اللي تحطوا في الأوعية وكذا. ومن بعد شوي نرجع للتفاصيل، لأنه الناس اليوم تقول لك صارت غلطة، هل تنجم تأثر، هل تتعاود القرعة، وكل واحد يفكر بالطريقة اللي راها ممكنة بكل تأكيد. لكن بعد شوي احنا عنا التوضيح الكامل على فيما يخص النقطة هذه. كيف برشا ناس تتسائل علاش الدربي في الجولة الثامنة بالضبط، بالذات بلوتو، علاش ما كانش قبل ولا بعد، حكاية انه يتلعب نهار لحد، وشنو عطات المدريس، وكل ما يهم الملف هذا. مواعيد كبرى في انطلاقة البطولة نرجع لتفاصيلها بعد شوية. أولها كلاسيكو مواجهة بين النجم الساحلي والترجي دي تونسي منذ الجولة الأولى، إلغاء خطة مدير رياضي في الجامعة التونسية لكرة القدم، وعديد عديد الملاحظات والمعلومات الأخرى. نحكي زاد على الترجي الرياضي تونسي. يوسف البلايلي كلام على اتصالات من اتحاد طرابلس الليبي، كلام من 10 أيام تقريبا. هل الملف أصبح الآن عند الجانب الليبي بالنسبة ليوسف البلايلي بعد ما كان عند الترجي ثم المولودية ثم الترجي مرة أخرى؟ موضوع نرجع فيه بالتفاصيل بعد لحظات. اعتذروا لكم مع كلمتي زور، دونك واحد يكمل جملة ويحاول يرتاح باش يكمل جملة ثانية. دونك تقريبا هذا أهم معنا اليوم، تابعونا على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور. نذكركم على اللايف متاعنا تلقاو على سبور باي موزايكا فام، كيف على شان اليوتيوب متاعنا، على كما قلت على يوتيوب موزايكا فام، وبطبيعة على الفريكونس متاعنا. خليني رحب قبل كل شيء بالليكيب وليد. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا مرحبا حيدور، مرحبا بالجميع المستمعين المستمعين.
0: أهلا أبو سامة السلامي، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم الأولاد، رحب عدنان في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. غلطة القرعة اليوم، شنية الغلطة بالضبط، وهل أثرت ولا ما أثرتش، هل تعاد البطولة ولا لا؟ تفاصيل الكل بعد لحظات في آخر مسار.
3: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de New Rai et El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: قرعة الرزنامة، رزنامة الموسم الجديد. اليوم كان فما غلطة على مستوى وضع الكرات، فما وعاء الكرات الأسماء الأندية، وعاء آخر للأرقام، صار خلط. خليني قبل كل شيء نوجه تحية لصنع المحتوى المحترم ذي سيبي اللي هو تكلم عليه أول واحد الموضوع ذي، هو اللي لاحظ الغلطة. الكلام هذي خلى برشا ناس تتحدث شنية الغلطة، شنية تأثيرها على عملية القرعة، هل غيرت في الكالندري لا. فمن يسخرين يقول لك صارت غلطة، اسكو النجم نعاودوا القرعة جملة نعاودوها الكل ولا تفاصيل الكل، شنية الغلطة هذية وشنو الأثر متاحة. موجود معنا ناطق رسمي باسم الرابط الوطني لكرة القدم المحترفة الأستاذ حافظ بن أحمد. سي حافظ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، ومرحبا بكل مستمعين مزايكة فيم والحاضرين معك في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ. ساعة خلينا نبدأ بالغلطة في حد ذاتها، الناس اللي ما شافتش معناها فما وعاء للأرقام، وعاء للأندية، صار الخلط، تحطوا أسماء اسم نادي أو اثنين في الوعاء المخصص للأرقام، معناها شيء لي معناها هي غلطة في نهاية الأمر. خليني أخذ تفسير معك أنت.
2: هو بتيتر سارت مانك دو كوميونيكاسيون بين الأخيين الزملاء اللي حذروا، كان ينجم يكون تحذير مخير، لكن نقول لك هما الخطأ هذي راهو ما أثرش على عملية القرعة وعلى رزنامة، على خاطر احنا ما تعرف حتى بحضور ثم عدل منفذ كان موجود وكان عمل المعاينة القانونية، وكان حتى الجمعيات وممثلي الأندية كانوا موجودين. داير جاء ممثل النادي الافريقي وسحب هو البول ذيك، وجاء كيف كيف الممثل ترجي الذي
1: هو هو هو, هو هو هو اسم النادي الافريقي هو اللي تحط في البوم تاع الارقام هكا.
2: اي دونك ما فماش تاثير على عمليه القرعه ولا على الرزنامه، هذا النجم ناكدوه بحضور ممثلي الانديه اللي هما الاول المعنيين الاولانيين بعمليه القرعه والرزنامه، واللي هما بطبيعتهم بحضور كما قلت لك عدل المنافس. بوتيتر كانت نجم تكون تتحذر من خير، كان ثم خطا في التنسيق او سوء في التنسيق كنا نجم نتفاداه، وكانت تتحضر العمليه مخير هذا هي، لكن اللي ناكد لك ما ثم حتى تاثير مباشر على الرزنامه وعلى القرعه.
3: ربي استاذ تحيه ليك. وليد الهيشري معك،
2: مرحبا سيدي.
3: ربي خليك. انا نحب جست نفهم منك بوسكو، انت معناها اكثر واحد مؤهل باش تفسر حتى للراي العام وللناس كي هي معناها من بعد ما تصير فيها اشكال.
2: اكثر واحد مؤهل لانه العمليه هذه راهو حضروها لجنه المسابقات، راهو لجنه المسابقات.
1: يقصد انت مخول باش تعبر على الموقف.
3: مخول
2: احنا ما انا الناس ما شرفتش على العمليه، انا حضرت كيفي كيفكم.
3: باش نسالك سؤال، انا بركه سؤال ممكن يسالوه معناها الناس الكل حتى المواطن العادي. إذا كان هي معناتها ما تأثرش وقت اللي يتحطوا معناها الأرقام في بلاصة الأسامي ولا الأسامي في بلاصة الأرقام، علاش عملنا معناتها لو فيه أرقام والآخر فيه أسامي؟ حطيناهم مع بعضهم واللي يتجبد ونفهموا شكون كونتر شكون، وفي الجولة الأولى والثانية حتى الجولة 15.
2: مثلا قلت لك انا ثم اللي بول هذوكم اللي خاصين جبدوا الثاني الجمعيات والاخرين ثم الارقام، صار خلط، لكن هذا ما ثم حتى تاثير مباشر على القرعه.
1: معناها لعب شويه الحظ انه كي صارت القرعه ما جبدناش معناها اسم نادي،
3: وكان الحظ ما لعبش. شنو نعم؟
1: خلي اكد لنا هذا ساعه.
2: انا هاني قلت لك صار هذا بحضور ممثلي، تو احنا جبدوهم على خاطر جات فيها ممثلي الانديه المعنيين، وما صار حتى تاثير مباشر على القرعه.
1: غلطة دون تأثير.
2: الحاجة اللي كان يكون ينجم يكون تحذير خير ويكون التنسيق خير من اللي صار هذاك في وقتها، كنا نجم ونوتيسيب المشكلة هذه.
3: احنا حتى قرعة يا رسول الله ولينا حايرين فيها يا استاذ، والله العظيم مش نقعدوا. التنظيم كان يكون خير، وكان راو ناس هذي فما مصير نوادي معناتها راو في كاتريام سانجيم جورني، فما ديزيكيب ينجموا يتيحوا كي تحط لهم. نحكي انا ولادك العام في المستير حطونا الاسبيروس والتوان والكلوب والسياسيس في اربع جولات الاول.
2: لو كان جا ثم اي تاخير كنت، لو كان ثم وصارت راه هو قبل تفكروا القرعه نتاع تاع الشامبيونز ليغ في الاوروبا، فكروها عامين تالي القرعه عاودوا صارت قرعه وعاودوا صارت قرعه. هذاك كان ثم خطا هنا ما وصلناش للخطا اللي نجم
3: يقع. هكا غلبتنا
0: هو معناته واحنا مش نتبعوه في الغلطه، معناه خلينا كل شيء مش نعملوا غلطه.
2: قلت لك ليه، قلت لك هذيك كان تفكرها مليح حيدر، كان تفكرها مليح وانتم تتبعوا في الكره الاوروبيه، كانت تعاودت كومبليتوم. صارت قرعه وبعد تعاودت قرعه اخرى وجبت جمعيه كل، لانه ثم تاثير. احنا كان شيء هذا، علاش قلت لك بحضور عدل منفذ حضور مواطنين، شيء هذا ما صارش. احنا نتمناو المره الجايه بيانسور باش نتلافاو هذا، يكون التحذير وتكون التنسيق خير، لكن هاني نقول لك ناكد لك اللي ما فما حتى تاثير مباشر على عمليه قرعه.
0: هو كان فما حاجه واحده باهيه في الموضوع هذا الكل، اللي انتم قاعدين تستعرفوا اللي صارت غلطه، انه صعيب ياسر مسؤول في البلاد هذه. خليني في الكوره ساعه، خلينا مسؤول في الكوره. خليني في الكوره، مسؤول في الكوره. صعيب ياسر مسؤول في الكوره يقول لك غلطنا ولا كذا، ديجا بيان
2: عليهم. في التتر مثلا صارت مونك دو كوميونيكاسيون في وقت، فهمت؟ صارت مونك دو كوميونيكاسيون بين الاطراف، الزملاء الاخرين الموجودين في هما اللي حضروا على العمليه غادي.
0: وعجبني فما السيد اللي غلط هز روحه وخرجت وما فاق لي وغلط عن الفيديو الحقيقه. دونك اللي ناخذ من عندك، وانت الان تمثل هيكل رياضي مهم الرابطه الوطنيه كره قدم المحترفه، انه صار خطا سويت قله التركيز على حد تعبيرك، ولا قله مانك دو كومونيكاسيون انت سميتو، وتقول انه الخطا هذا غير مؤثر على عمليه القرعه.
2: الخطا في الكوميونيكاسيون بين بين الاشخاص الموجودين، هو في الكوميونيكاسيون بين الوحده مشات هنا والاخرى، ما صارش خطا ريالمون اللي اثر على القرعه.
0: شنو تو باش تتراجع سي حافظي؟ ما قلت صار خطا وكاو،
2: اما
0: ما
2: اثرش.
0: مش انا نحبه، هو صار الخطا. اوريزمون ما معناها ما تسببش في اشكاليه على مستوى القرعه. شكرا سي حافظ بن احمد.
2: مرحبا
0: عزيز، نحييك على اعترافك بالخطا هذا. شكرا ليك.
2: تحب تركب لنا خبر اخويا مشيت عندك هاي سي حيدر؟
0: مش نعاود معناها من الاول تيودي غلطه هاي سي حافظ.
2: تحياتي ليك
0: والحاضرين
2: معك.
0: ربي فضلك. شكرا ليك. شكرا للسي حافظ بن احمد الناطق الرسمي باسم الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه. نسمع تعليق اسامه.
4: ما سمع بشر بخير. ما انا قاعد نسمع الحقيقه، يعني حتى الاخ ومشكور كذا كتدخل وكان بلوزو موا صريح، لكن بعد في الاخر شفت
0: اي خطوه هنا حاجه ايجابيه.
4: بعد ما
0: مش ديما موجوده
4: الحقيقه، هو بيدو ما شدش صحيح، يعني ديجا في الاخر قال لك لا ماهيش غلطه. ولذلك خلينا نقول ربي قدر الخير، ان شاء الله ربي. ها بدينا من تو، يعني مازالت الكوره ما بمبيتش، بدينا بالاغلاط وبدينا بالسهوات خلينا نقولوا. ان شاء الله
3: بمبيو الكور اللي في القرعه بمبيو.
4: صدقني كما وانا معاك وليد، فما قرعه على قرعه تنحي مدرب في في في الجوليه الاولى ولا
0: الثانيه. اي بيان سور، اذا كان الكالندري يعطيه زوز مقابلات كبار وكذا، مع سي نورمال.
3: اربعه كبار، انا كل عام قلت لك اربعه ماتشات كبار، شنو ناقص والله مع المستير وحكيت لك كات جورني الاربعه معناتها الكبار، شو تعمل؟ تنجم تخسرهم الاربعه
4: تدخل في كريزه هكاك. ولذلك انا شو نقول، بون الله يقدر الخير وكهو كما قلت لك، خاطر شيء ذا ما يبشرش بخير. كذا اذا نحكيو على تنظيم نتاع باش تحضر الروزنامه نتاع البطوله، على الاقل تعمل مثلا حتى لافي نتاع الواحد، تعمل
0: سيميلاسيون
4: باش
0: تترين عليها
4: على الاقل. باش انا والله عاجبني السيد اللي هز روحه ومشى هكا، لا حب يطول لا حب فهم اللي هو قال.
3: ممثلي الانديه هم، فهمت انا، يجي يحط البول هذيك اللي فيها اسم النادي ولا النومرو، ومن بعد يغادر.
4: يعني جا في ميسيون سيد، جا حتى عمل غلطه مشى على روحه. يعني المفيد الحمد لله تقولوا كي تعديت سلامات،
0: ما كان ليش اثر معناها على الكالندري.
4: مش كل مره زاد هكا، ومش من اول عام هكا، وشفنا نحن التحضير تاع كوب دي مود، وشفنا الجو وشفنا الدنيا، ونحن هنا يا رسول الله رزنامه ما في حد شيء. يعني ناس في بيرو كليماتيزور رايدين العشيه شنو تحب، يعني نعملوا مستاج باش يحضروا نفسانيا وكذا.
0: ما دام فمش بولا باردة وبولا سخونة باقي لاباس.
4: ليه فما حاجات جدد نحن ذي ما
3: شو حصر
4: ما هو تكتيك شنو كم بعد أنت كبس يعني تسلق بحاجة بعد شي يجيبولك حاجات أخرين طب يمكن عام عامين أخرين طب نحكيه على حاجة صارت عند عميل تالي فكرة جديدة ما شاء الله ونحن في الأفكار ما شاء الله.
3: هذيك في الكوب
0: نكمل معاك
3: هذيك في الكوب فاست بولا باردة في فريجيدير واحدة تبدأ أدفع
0: شو بيتون في الفريجيدير معناها
4: تحط في الفريجو
0: كونجيلاتور
3: أي وخرجت هذي وتحكيت وتصير في الكوب في الكارد فينال
0: بعد يجس معناها
3: يشوف أنا هي أبرد فهمتني
4: لي جراند كلوب مثلا
3: يبعدهم
4: كلوب يخليهم سخان
0: لي جراند كلوب يبردوهم
4: لا يخليهم سخان
3: يبردو لي جراند كلوب
4: والكلوب الأخرين اكزامبل نحكيه في الكوب مثلا
3: يا رسول الله
4: باش ما تيحش اكزامبل باش ما تيح راهو الذكاء التونسي ما شاء الله راهو في الحاجات هذو
3: تحط واحدة باردة مع واحدة سخونة
4: انت تو باش نقول لك هو الكوب
3: تهز بعضها
4: باش نقول لك هو الكوب وين يمشي وليد المرابيح لشكون للفيدراسيون يعني ما تساعدهاش فيدراسيون تعمل لك مثلا انا ماتش كبير في اول في اول مشوار تاع نتاع الكاس فهمت ولا ما لقاو فكره هذه والله اعلم فما
0: تنجم تفهم معنا رومبر فيدرال سي معز المستيري اهلا وسهلا مرحبا
5: مساء النور سي حيدر مساء الفل ليك وكيف الفريق
0: راه اهلا وسهلا بك
5: والاستاذ سيدات المشاهدين
0: فماش افكار هذه نتاع اللي كان يحكي عليهم اسامه ولا فما تجديد ولا
5: والله نطبع على الحقيقه في اسامه ما عجبني الكلام تاعه معنا ما سي با ايفيدون انه يركب في الكره
0: اي صحيح صحيح هو
4: اسكو تو لي بواته وماش برد
0: وصح ايوه
4: جبت لكم فكره
0: بالضبط ساعه نباركولك الان اصبحت مكلف بالفريق الوطني الكابر سي معز المستيري ان شاء الله مبروك مهم جدا مع الكيب ناسيونال خليني نسمع تعليقك ساعه على المنصب الجديد
5: والله شوف الحقيقة هو تكليف قبل كل شيء تكليف أكثر من تشريف أمانة كبيرة مسؤولية كبيرة خاصة في الظرف الراهن هذا نعرف أنه التكليف هذا جاء مباشرة بعد المشاركة اللي كانت دون المستوى ودون طموحات كل توانسة في المونديال الأخير نحاولوا أن نرجع المنتخب نرجع للهيبة نتاعو حبنا برشا وقت للأمانة حبنا باش نرجع معناتها للمستوى الكبير اللي كان عليه المنتخب الوطني في السنين الماضية إن شاء الله تكون الآليات وتكون الانفي وتكون العزيمة موجودة عند العباد كله هذا ما نشكش فيه ونحبكم تتأكدوا أنه هذا موجود ومتوفر سواء على النطاق الإداري في مستوى المكتب الجامعي ولا حتى على مستوى الإطار الفني جديد قيادة معين الشعبي
0: ان شاء الله موافقين احنا حابين ان شاء الله تكون موجود معنا في الاسبوع القادم ان شاء الله معز المستيري ونتحدثوا في التطورات هذه كل ما فقط احنا حابين لانه ماذا بينا نجاوبوا على اسئله الناس الحاجات اللي مش مفهومه نحاولوا نوضحوها الناس اليوم تتسائل بعد القرعة علاش الدربي في الجوله الثامنه خاصه وانت في التصريح نتاعك قلت الماتريس اعطتنا 3 بروبوزيسيون 5 12 و 5 8 و 12 معناها هذا معناها جورني 5 وجورني 12 وجورني 8 فاخترتوا انه الديربي يكون في الجوله الثامنه نحبوا نفهموا كيفاش انه الحقيقه مش واضحه برشا العمليه هذه علاش الديربي في الجوله الثامنه بخلاف انه لازم يكون نهار احد وهذيك دواعي امنيه وكذا متفقين فيه علاش تحديدا في الجوله الثامنه
5: نفسر لكم

0: وعن نجم رياضي السياحي أمل حمام سوسة باعتبار أنه ملعب حمام سوسة ملعب عديل الحوار في حمام سوسة غير مؤهل لاحتضان المقابلات باعتبار أنه صعب من الصعب جدا أنه ينجم يتحمل تقنية حكم الفيديو المساعد البعض. وبالتالي معناتها مبدئيا باش يتم استغلال الملعب الأولمبي في سوسة من قبل نجم رياضي السياحي وأمل حمام سوسة. الكوب الرابع وهو لأمور تنظيمية يتعلق أساسا بالملعب التونسي وشبيبة العمران. دونك les opportunités هذوما توفروا في الماتريس في الجولة الخامسة والثامنة والعاشرة والثناشر. بالنسبة للجولة الخامسة كي نعملوا إطلال على الرزنامة العامة اللي هي مكناكم منها العباد الكل وكانت جاهزة وحاضرة بإذن الله على غرار الموسم الفرد مش باش يتم تغيير حتى موعد إلى حدود الجولة 21 نظرا انه بعد الجوله 21 باش تكون فما الادوار نصف نهائيه لمختلف المسابقات الافريقيه. دونك نحبوا نشوفوا شكون النوادي التونسيه باش تكون موجوده غادي باش بناء عليه نكملوا باقي الرزنامه ما نقلقوش الانديه. اضافه الى انه الاتحاد الافريقي قام بحجز تقريبا اكثر من 20 يوم للمباراه النهائيه سواء في كاس رابطه الابطال ولا كاس الاتحاد الافريقي بدون تحديد الموعد النهائي. بناء عليه اكتفينا بالجوله 21 في انتظار توضح الراي من الاتحاد الافريقي ومن الفرق التونسيه اللي باش تكون موجوده في الادوار النهائيه واللي احنا نتمناوها الكل. الجوله الخامسه اساسا كي نعملوا عليها طلع نلقاها باش تجي مباشره قبل الدور التمهيدي الثاني للمسابقات الافريقيه. هون كي نحكيوا على المسابقات الافريقيه نعرفوا انه في كاس رابطه الافطار الابطال النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي وكاس الكونفدراليه النادي الرياضي الافريقي والترجي الجزائري. يعني النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي باش يكونوا معنيين بالدور التمهيدي الثاني واللي هو نعتبره دور مهم جدا على درب الترشح لنظام المجموعات. بالاستشاره وبالتنسيق مع الاداره الفنيه ارتئينا انه الجوله الخامسه غير مناسبه لاحتضان مباراه الدربي وبالتالي تبقى الجوله الثامنه والعاشره والثناشر. اذا كيف تعملوا اطلاله على الرزنامه العامه تعرفوا انه الجوله العاشره والجوله الثناشر باش يكونوا مرتبطين بالمشاركات الافريقيه نتاع الانديه وبالتالي اللي باش يتقابل في الجوله هذيك من الفرق الثمانيه باش يكون ويتوجب عليه انه يجري مباراه الرتراباج في وسط الاسبوع.
1: واضح.
0: دونك في حيدر الاحتمال الوحيد والامور التنظيميه نعرفوها العباد الكل باعتبار انه مباراه الديربي من اهم المباريات في البطوله التونسيه دونك يلزمها تدور يوم الاحد سواء اذا النادي الافريقي يستضيف والا الترجي الرياضي التونسي يستضيف. وفما مبدا اخر ما انت يعرفوه حتى الاخوان اللي موجودين وانت سي هايدر سي عارفين انه من حيث المبدا ما انت الفرق التونسيه مش تتقابل مع بعضها ما انت في مختلف الجوريات. دونك معناتها النادي الافريقي والترجي التونسي الترجي والافريقي مش يلعبوا ذهابا وايابا في الموسم هذا سواء في الجوله الاولى ولا الخامسه ولا الثامنه ولا العاشره.
1: اي ما عنده حتى تاثير هو فقط
0: بالعكس ما عندهش يكون فما ريتم اكثر هكا ولا لا.
1: صحيح.
0: هذا
1: توضيح مهم ياسر معناها لانه الناس تتسال ونتصور معناها وصلت اول التوضيح هذا علاش لويتيام جورني الدربي بناء على المعطيات هذه الكل. دونك تقعد البوسيبيليتي الوحيده الاكثر معقوليه ومقبوله بارابور ظروفنا وليزيكزيجونس اللي موجودين نهار تكون في الجوله الثامنه. الله يبودي نسالك على برشا حاجات اخرين سوبر مثلا وفقط ونخليك لانه فقط احنا تفهمنا باش نحكيو كان على
0: على الدربي
1: عايشك يفضلك سي معز. دونك السوبر لول اللي هو ترجي سي اس اس 16 اوت والسوبر الثاني النادي الافريقي ترجي فان جانفي معناها قبل او فان جانفي
0: 31 جانفي 30 او 31 جانفي. شوف سي حيدر بالنسبه للسوبر لول نستناو في الكونفيرماسيون تاع الاداره الفنيه باعتباره انه الاعداد نتاع الرزنامه العامه يتم بالتنسيق مع الاداره الفنيه نستشيروها فنيا عندها هل انه المواعيد هذه تفيد الملاعبيه والفرق من حيث النسق وغير. دونك نستناو في الروتور نتاع الاداره الفنيه هل انه معناتها باش يتم تثبيت الموعد هذا ولا لا. وبالنسبه للموعد الثاني دونك باش يكون من بعد نهايه مرحله الذهاب ومن بعد ما نخليو للفرق التونسيه ثلاثه جولات متتاليه في دوري المجموعات في المسابقات الافريقيه وباش نخليو للفرق التونسيه اللي روتوش اللي يحبوا يعملوهم في البركات. دونك قبل ما نستهلوا مرحله الاياب يكون الديربي التونسي سوبر التونسي في قالب ديربي.
1: بالضبط.

0: بالضبط. شكرا كبير ليك سي معز, يعطيك صحة على اللحات هذه الكل. شكرا ليك لأنه في ثنية خذيناك إن شاء الله طريق سلامة. وشكرا لي معز المستير العضو الجامعي المكلف بمنتخب الأكبر. واضح الأمور هكا؟
1: واضح.
0: يعني في الأخر بالكل ماتش الدربية بالذات ما يخضعش لنفس المقاييس متاع بقية المقابلات, بالإضافة للضغط متاع الرزنامة المسابقات الأفريقية. دونك تكون الجولة الثامنة هي أكثر جورني اللي نجم نلعب فيها مقابلة الدربي نهار لحد, ومتعم تخلقش ضغط زايد على مستوى الرزنامة. إن شاء الله تكون واضحة الأمور كما هكا. كملنا احنا مع خير مسارة, كملنا دونك نرجعوا بعد شوية نكملوا نحكيوا على أهم المواعيد وخاصة التخلي عن منصب مدير رياضي في المنتخب الوطني. آخر مسار.

ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة، دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة، من 31 جويليا ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك فامي.

0: تقريبا مانيش باش نستنيو برشا باش نشوفوا مواجهات كبيره في بطوله هذا الموسم. جوني لولا عنا الملعب التونسي سي اس اس شوك وكيف كيف ترجي هذه تونسي نجم ساحلي. الجوله الثانيه الاتحاد المنسيري الملعب التونسي. الجوله الثالثه استاد النادي الافريقي. الجوله الرابعه الافريقي ترجي رجيس. السادسه سي اس اس ترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي ترجي رجيس. السابعه ترجي الاتحاد المنسيري النجم الساحلي نادي الصفاقسي. الجوله الثامنه نادي الافريقي ترجي الرياضي التونسي الدربي والاتحاد المنسيري النجم الساحلي. والجوله التاسعه فما زاد كلاسيكو الاتوال والنادي الافريقي. الجوله العاشره ملعب تونسي ترجي. اوكي معناها وكانه بطوله الموسم هذا ولا رزنامه بطوله الموسم القادم مختلفه شويه. معناها الفرق تقوات اغلبها. معناها ما عادش نحكيو على رباعي وكذا ولا معناها القرعه الصناعيه عطاتنا من الاول هكاك وكاو
1: قواه من ناحيه الرصد البشري. معناها تقصد الفرق عملت انتدابات
0: ولا تراهنت عندها ولا
1: مراهنة على اللقب. مراهنة على اللقب مازال ما نجموش نحكيو على اليوم دي زيكيب اللي باش يلعبوا الشامبيونا. اللي باش يلعبوا الشامبيونا نعرفوهم توا عندنا سنين. السوربريز كيما صارك العام في الانجلتيرا مع ليستر سيتي ما عندناش احنا لاني على خاطر ترجع للبرشا حكايات منها الامكانيات ومنها التقاليد وثقافه الالقاب والادوار الاولى وكذا وبرشا حاجات اخرين. فهمتني؟
0: خليني ندقق اكثر في السؤال ليك ولا اسامه. انتوما لعبتوا كوره ولعبتوا في مستويات مختلفه. الافضل انه بالنسبه للنادي اي نادي انه يبدا ماتش كبير شوك يشوف روحه وين هو بالضبط جاهزيته كذا ولا يبدا الريتم واحده واحده معناه يبدا يطلع في النيفو اسامه؟
2: لا طبعا ديما ماذا بيك هو حتى في البريباراسيون فيزيك وتحكي مع البريباراتور يقول لك يعني باش تبدا خلينا نقوله ب 80-90% من الفورمه نتاعك ابارتير من تروازيام كاتريام جورني. ولذلك اي فريق ماذا به يكون المباريات الاولى ما نقول سهله لكن تكون الفريق المنافس اقل من
0: في المتناول.
2: اي في المتناول. علاش حيدر؟ خاطر نحكيو خروج من بريباراسيون فما تعب فما شارج على اللاعبين اللي اي مدرب كان ديما يخير يكون الفريق المنافس يكون اقل منه فنيا اقل منه في كل شيء باش على الاقل تربح كالتوتال كونفيونس في المباريات الاولى ساعه بالفيكتوار ومن بعد كي تشد الريتم بيان سور ومن بعد
0: هو حتى في الماتش ميكود ديما كاليبر صغير وتمشي وتطلع
2: طبعًا
0: شويه لين تخرج
2: الكومبيتيشن. اي خاطر شوف المونتال زاد مهم جدا في الفريق. اوكي تنجم تكون عندك لاعبين يعني عندهم كاليتي كبيره مدرب ممتاز لكن كي تدخل تنجم تدخل في بارفوا تنجم تدخل بليز او موا في كريز حتى في لي ماتش اميكو قبل السيزون. فهمت؟ وانا بيرسونالمون عشت الوضعيه هذيا عشتها قبل في الملعب التونسي اللي خلات من بعد اول جورني لعبنا اول جورني من بعد نحل المدرب. فهمت؟ ولذلك ما ديما اي فريق واي مدرب
0: أي اما زاد فما السونس الاخر لو كان انت تبدا بماتش صعيب وتربح زاد يعطيك برشا كونفيونس.
2: لا ما هاني قلت لك
0: انت تحكي توا على البريفيرونس معناها
2: علميا تسال اي بريباراتور فيزيك يقول لك راه باش تكون حاضر 100% للشامبيونا ابارتير من التروازيام كاتريام جورني. ولذلك ديما يولي المدرب الفوميو حتى على الاصابات كذا الفوميو يكون خلينا نقول المباراه تكون في المتناول شويه للي تشد الريتم كما قلت لك وتاخذ الكونفيونس اللاعبين نتاعك والمدرب وكل شيء ومن بعد بيان سيور من بعد باش تقابل فرق هذوما توتر.
0: نفس
1: الرايه الحقيقه معناتها تطور برشا الفوتبول ولاو يخدموا باساليب علميه معناتها لي بريباراتور كما قال لك اسامه معناتها صحيح هذه معناها حاجه اكيد باش تكون موجوده للملاعبي تلمو يخدم معناها في الصيف كل 8 سيمين بريباراسيون باش يقعد له شويه معناها دي سيكيل نتاع شارج دونترينمون. اما شنو فما ناس تطورت برشا اللي يمينيميزيو على الاخر معناتها ميم حتى ينحيوها الحكايه ذي نتاع ماتش الاول والثاني والثالث. احنا صحيح ملاعبيتنا يحب لهم دو تروا جورني اما فما ناس معناتها تلمو تطوروا اللي من الجورني الاولى يبدا حاضر. تو انت تتصور تو مع ريال مدريد ولا برشلون ولا كذا ياخذوا وقت في اللي دو جورني الاولانيين ديريكت تبدا الماكينه تخدم وبايرن وغيره.
0: ما في علاقه بالدوزاج نتاع الخدمه نتاع الشارج فيزيك
1: امور راهي مضبوطه. فما افيتاج وفما برنامج نتاع دي ماتش اميكو يعني يقول لك انا اليوم باش نخلط مثلا لو 22 اوت يلزمني في التوب. ما يقعدش يقول لك ليه لو 5 سبتمبر نلعب دو تروا ماتش. احنا هنا معناتها عنا الحكايه هذه خاطر تركيبه ملاعبيتنا والفكر متاعنا وتحضيرنا وكذا مازال عنا نقص على مستوى التحضير البدني اللي بارابور نسخرين في اعلى مستوى. معناتها النهار اللي تبدا فيه البطوله يبدا فيه هو 80-90%
3: معناتها احنا النقطه هذه
1: 70%
2: 75 اي خاطر تو سامحني فما لاعبين تو مازالوا ما صحوا العقود، فما مدربين يجوا قبل بجمعتين من فما لاعبين اللي ما يرجع يترين لما تخلصوا في القديم، يعني الكومباريزون ما لا تجوز.
1: فما حاجة أخرى توا في مقارنة بأوروبا وفي رقل كبيرة، فما ناس توا مازال تلعب راهو فينال كوب دي موند لهنا، هذاك باش تعملوا بريباراسيون، هذاك الماتش الأول تلقاه يطير، واحد كيما ميسي ولا كيما مبابي ولا، فهمت سي المقارنة لا تجوز، أما جوست عندي ملاحظة فيما يخص معناتها الرزنامة والفريق اللي يحب ديما ماتش سهل من الاول، اما ديفوا راهو تنجم تجيك رزنامة الكلوب معناتها تجيها الاسبيرونس ولا الاسبيرونس الكلوب ولا الاتوال مع السي اس اس تجي. التفكير هنا في اللي يلعب التيتر مغاير اللي يلعب على الميليو تابلو ولا اللي يلعب على تفادي النزول. كما قلت انت قبيله اللي يبدا باش يلعب التيتر ولا باش يلعب لي دو تروا بريمير بلاس يقول لك انا ماذا بيا جورني الاولى والثانيه نربح فيهم كابيتال كونفيونس والجمهور وفيكتوار وكذا. هو اللي تلعب ضده هذاك زاد ماذا بيه يلعب في بلاده تبدا ايكيب طالعه من ناسيونال بي مثلا ولا اقل منك تقول لك انا نحب يجيني مرسوق قدي ولا اقل شويه وهو بيدو يعني التفكير لكن بدرجات مختلفه. اما سينو معناتها بالنسبه لي اللي يحب يلعب موسم باهي يلزمو يعمل ان بون ديماراج انديبوندامون دو تو. علاش قلت لك راهو وهذا مشكل كبير راهو اللي كان يحكي لك فيه اسامه نتاع تلقى جروب معناتها هيتروجين ناس خويا حاضره 50 وناس 90 وناس ابلا تلقاه حتى 20% ما عندوش ويتلقاه ملاعب راهو تستحق له وما قد تحضر فيه هذاك تريكوبيري في الجورني السابعه والثامنه وقت اللي انت تحت
3: اي معناها باش الناس تفهم انت تحكي انت اسامه تو تحكيو على في علاقه بظروف الانديه واللاعبين مش باللي كومبيتونس نتاعنا خاطر احنا عندنا بريباراتور من احسن اللي فما
1: ليه لي كومبيتونس هذاك عندنا خي يعرفوا راه امور العلميه ودارسينها وعنا من احسن معناتها المدربين اللياقه والناس معناها تبعوا اجور. اما المشكل اللي حتى البريباراتور كي تعطيه جروب معناتها متفاوت في الجاهزيه يلقى مشاكل كبيره هو والمدرب ويتضرب لك ملاعب امبورتون وترسيلك انت تسايس فيه وبرا معناها هذه المشكله الكبيره اللي معناتها احنا نضيعوا وقت في البريباراسيون نبداو مخر ومشكلة الفلوس
2: وقوة البريباراتور اللي عندنا بارابور الموجودين في الدول الأخرى اللي يتأقلموا مع الظروف الموجودة في الفرق نتاعنا
3: اي ما على خاطر تعلموا وقراوا ويلزون اكزرسي في ظروف صعيبة يعرفوا
2: يعني انا تو مثلا حسب الفيكيو اللي عشته مثلا في سواء في الكلوب ولا في الساتونيزيان راهو ساعات بريباراتور تعطيه افكتيف نتاع 26 لاعب ساعات يبدا 30 لاعب وبعد زوز ثلاثة ولا أربعة لاعبين يخرجوا يمشيوا بري ولا يتباعوا ولا كذا وبعد إصابات والآخر ما نعرفش أنا ما عنده مشكلة في عائلته يجيك مخ وير يتضرب لك كذا يعني سيتواسيون يخدموا فيها البريباراتور راهو صعيبة. وفما لاعبين كيف عنا نحن التو موجودة والغدوة إن شاء الله تتنحى اللي الفدات اللي كذا اللي يحب يترانا على كيفه
3: واحدة
2: وعلى كيفه فهمت ولذلك ويزم يتأقلم معاه وما يدخلش معاه في براد فير وكذا. علاش قلت لك انا الخدمه نتاع البريباراتور صعيبه برشا وعندنا كفاءات كبيره برشا وانا المعلومه اللي قلت لك نتاع تروازيام وكارت كاتريام جورني خذيتها من عند لاندي ماير في تونس في البريباراسيون فيزيك اللي كونه علاش على خاطر الظروف الموجوده في الفريق
3: يسميه باش الناس
2: اللي هو السي كريم الشمالي مثلا فهمت يعني كريم
1: خويا الكونتينو في العالم
2: اكزامبل كريم عانى مني على الاخر فهمت يعني الجير الكومبورتمون تاعي انا ومتاع وليد ومتاع الاسعد الله يرحمه ومتاع عده لاعبين ويزمو يكون البوات نوار زاد نتاع اللاعبين في تونس خاطر يجيك كي بدا اللاعب مثلا عنده شويه اكسبيريونس يجيك يقول له راني البارح اكزامبل راني رقدت مخر سايسني كذا وهو يلزمو يتاقلم معاه خاطر كان باش يعطيه الدوزه نتاعو نتاع الخدمه
3: خاطر هو يجاري في برشا
2: صحيح تعطيه الدوزه نتاعو نتاع الخدمه ينجم يضرب لك يعني راو فري كاستيت للبريباراتور في تونس. وزيد كما شفنا نحن عامناه يعني فما زوز ولا ثلاثة فرق بداوا الموسم ذالي ب 12 ولا 13 لاعب, ومن بعد تجي البريباراتور تقول ولا نحب نحضرهم في اول جورني, ما صعيبه على الاخر كان ما نقولش مستحيله, فهمت. ولذلك نحن المدربين اللي عندنا يحاولوا يتاقلموا, وديما ديما علاش تشوف راهنا قاعدين نشوفوا في بطولتنا نتفرجوا فيها كل موسم ديما حتى اللاعبين اللي عندهم التكنيك توش تكنيك وكل راهو ما يدخل لك في الشامبيونا الا ما معظم المباريات ديما تلقى الشوط الاول وتذكر كلامي في الجورني الاولى والثانيه والثالثه تلقى 20-25 مينوت الاولى كاريتم عالي.
3: ملي بدينا نتفرجوا في الكوره معني الجورني الاولى والثانيه تجيب النو
2: تولي
1: مع الميديتي في اوت
2: ويجروا بعينيهم بعد خاطر الريتم
3: ومن بعد في في في وسط السيزون نقولوا كثر عليهم الريتم وتعبوا.
2: صحيح.
3: اخر سيزون شو
2: اخر سيزون اللي بليسي
3: النتيجه عام كامل ما نشوفوش
1: خاطر برشا دهك وربع وحد
3: او معني اول سيزون كان يدهك في البريباراسيون واخر سيزون خاطر معني مش فيهاش كورة.
1: تتهم نحكي لك حكاية على ذكر البريباراسيون
3: رزمو ما ذكرتها ليش بعد حكاية
1: يعرفها وسامع على ذكر البريباراسيون والبريباراتور فيزيك كيفاش يخدموا. قالك مرة فما جمعية تحضر خويا في عين دراهم وفما عرس في الوتيل يسمعوا في جوارات ترشق قلك اسمش تحكي له غدوة قالوا بيها ما وجري وفوتينج
2: صار
3: تاريخ تصر في
2: تاريخ في الوطن يا صار كنا حاضر فيها نحن في ستاج عدت في رق
1: من عند فلان على كذا
2: فما مسؤولين قاعدين في كما قلوا فيها في التراس حيدر في عين دراهم وفما حنا بحضر ننزل لاعبين من الفريق هذا أربعة ولا خمسة يذكرهم بالخير وما بطلوا كي قديم رئيس النادي موجود في النزل يسمع في تحية مثلا وسامة يحيي في وليد ليشري في الميكرو
3: كيما عن وسامة
2: يحنا بالحق شيء وحاضره فهمت يسمع مش مهم وبعد تحية فلان على فلان وبعد تحية
1: وبعد أمن
2: مشاهد البيوت ملقاهم مشاهدات العرس يلقاهم بنكين وبعد
3: اللي هو ستاج متاع بريباراسيون
2: فيزيك وكذا فريق محترم جدا في الوطنية
1: ما تقول لي انت افيتاج كل الكلمة ذي مني جبت
3: يزيد الموضوع ما عادش لازم يزيد اكثر من هكا فاصل قصير وبعد نحكيه على التخلي على مهمة مدير رياضي في المنتخب الوطني.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة بالي فلامينكو دي أندلوسيا تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزايكا فام.
2: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باه اسمعني تاخو انت جويلي ونخوي نوتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام.
5: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM.
1: Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants arrachés.
2: وصي نحكيو على الفيدراسيون نحكيو على ليكيب ناسيونال كنا نحكيو على الرزنامة وأهم مواعيدها تم زادة تخلي على منصب مدير رياضي في الجامعة التونسية لكرة القدم وتعليق لكم وليد وأسامة نبدأ معاك أسامة
3: شوف الحقيقة خلينا نقولوا لي البوست تاع مدير رياضي صعيبة برشا يا وباش تعطيه الصلاحيات كل سينا ما حسب رأيي أنا مسألة ريان بس تحط البوست تحط يعني مسؤول
2: وظيفة وهمية كيكة وموجودة
3: هذا الواقع خلينا نقول هذا الواقع وشفنا حتى في الديرنير ما مع أخونا زياد وشمام يعني حتى القرارات كانت ما عندهم حتى علاقة بهم يعني بعد كل بعد على العلاقة
2: تعرف علاش تعرف علاش إنه وقت اللي صارت التسمية في المنصب هذا وتسألنا وقت شنو هو الدور الحقيقي متاع مدير رياضي ولا المدير الرياضي ومساعديه قالوا لنا همزة وصل ما فما حتى خدمة في العالم اسمها همزة وصل عمرك سمعت واحد قرأ طلع همزة وصل ولا عمل فورماسيون ما فماش حاجة اسمها همزة وصل أعطيني شنو يعمل بالضبط هو يقيم هو
3: يعين
2: هو يعزل هو معناها فوالا إذا كان هو همزة وصل اللي هو مش مفهومة أصلا شنو المهمة فعادي جدا مشي تم على قدر
3: نسميها كورديناتور نجم يكون فما بوست تاع كورديناتور بين شكون بين مثلا الليكيب آ ولا
4: الأمبيك هذا ديليغي زاد نجم يكون ديليغي
3: معناها الكورديناتور لا الكورديناتور وليد في الكوتي سبورتيف نحكي ينجم يكون هو بين همزة تواصل بينه هو بين الستاف تكنيك
2: رجعنا لهمزة تواصل
4: منسق
3: ستاف تكنيك تاع ليكيب ا ومع اللي مثلا ليكيب اولمبيك كان فماشي مثلا باش ينجكتيو دو ولا تروا زيليمون وليدات صغار كذا واللي هي حاجه عاديه جدا النجم ما يسحقوهاش خاطر النجم ستاف تكنيك بيدو يحكي ديريكتومون مع فهمت ولذلك انا حسب رايي كانت غلطه تعيين نتاع سورتو بالصلاحيات اللي مش موجوده فهمت ما حسب رايي انا زايده كانت
2: الغلطه في انه لقينا الفرصه باش نعملوا البوست هذاك ولا التعيين في حد ذاته ولا الموضوع الكل لازم يتسكر نرجع كما كان
3: شوف هو اولا ساعه في المنتخب ما عادش نجم نحكيوا على مدير رياضي ولا نحكيوا على مدير الكوره مدير الكوره اللي هو نجم يكون يلزم يكون هو اللي يحط يعني ريت حتى المدير الفني حيدر خلينا نقوله بلوز ما يتلغى الصلاحيات تاعه تقل وتولي مدير الكوره ولا المدير الرياضي هو الوحيد المؤهل باش يعطي استراتيجي نتاع المنتخبات الكل تاع الشبان وليكيب يعطي مثلا الشيما لان كيفاش نحب نلعب المنتخب التونسي بال 4 4 2 ولا اللي هو ويخدموا الناس الكل راه نحكي لك من المينيم حتى للسينيور يعني عنده بوكو تاش الديريكتور سبورتيف اللي الحقيقه ما شفناهاش فهمت ولاحظنا انا مالوغوزمون اللي زياد خويا وشمام كيف انا تمنيت لو رفضوا والا راهو شدوا صحيح في حاجات اللي هما يلزم يكون عندهم راي فيها وراي فعال زاده مش انا مثلا نجي نختار وليد الهيشري ومن بعد نهز الدوسيه نتاع وليد الهيشري كمدرب ونعطيه للفيدراسيون للاعضاء وهما يصادقوا
2: تعرف شنو صار ديرنييرمون في ايطاليا مالديني
3: استقال
2: على خاطر التعيين نتاع مانشيني ما عجبوش ما كانش موافق عليه
3: بيرلو
2: اكزاكتو دونك استقال معناها في الاخر نقعدوا راهو في نفس الاشكاليه وناخذ رايك في هذا وليد المدير الرياضي كان باش تعطيه الفني السيليكسيونور ولا لونترونور حتى كي نحكيوا على جمعيات المدرب يتقلق يقول لك فما شكون يحب يتدخل لي في قراري الفني وكان باش تعطيه تاش ادمنستراتيف معناها دور اداري الاداري بيدو اللي هو فيس بريزيدون وكاتب عام ويكس ويغريغ وكذا يقول لك خويا باش يدخل لي في دوري الاداري زاد دونك تحسوا دور هجين غير مقبول لا في الانديه ولا في المنتخب
3: لا سام سامحني راهو كي نحكيوا على مدير رياضي مع اللهم كان مدرب كومبلكسي هذا ولا ديما يقرا في سوء النيه علاش خاطر انا مدير رياضي انا كي باش نحط الاستراتيجي نتاع الفريق ولا ليكيب يا سيدي في فريق مش في منتخب انا نحب مثلا باش نلعب على البطوله عندي دي زوبجيكتيف عندي بعد سيزيام جورني عندي يلزمني يكونوا عندي نومبر تاع بوانات عندي مثلا دي زيليمون باهيين يلزم المدرب يطورهم نحب نلقى دو تروا زيليمون في المنتخب باكزومبل هو المدير الرياضي مش باش يجي للمدرب يقول له شبيك هبط وليد وما لعبتش فلان ولا شبيك لعبت 4 دو تروا لا هو ريت مثلا بعد كل مباراه يلزم لازم تصير رينيو علاش لعبت وليد وعلاش لعبت حيدر
4: اللي مشى اللي مشى
2: فهمت اي هذاك ينجم
3: تقييم كل اسبوع
2: اي المدرب ترى نحكيوا على تونيزيان ترى مانيش نحكيوا ايطاليا وصارت الاشكاليه بلاد الكوره معني نحكي انه حتى هذاك منطق التقييم المدرب يقول لك خويا انا ما يقيمنيش المدير الرياضي
3: ما وقت اللي يتفاهموا زوز وخاطر شوف كي يتفاهموا زوز وتبدا عندهم نفس الفيزيون اللي زوز يحبوا ينجحوا ساعه اولا خاطر نحن في تونس مكثريه يقول لك المدير الرياضي هو اللي جابك كمدرب ومن بعد ندخل فك التخمام التونسي خلينا نقول نتاع احفر لي هاو ما يحبنيش او درا ذلك كان في مدرب اخر وكذا هو المدير الرياضي هو اللي جابك وبس تفهمته
2: تعرف المدير الرياضي كي يجيب المدرب شنو يصير الاداره تقول لك هذا فما كلون اسمه جماعه الفني المدير الرياضي والانترنور متفاهمين وكذا وما يساعدش
3: ما يساعدكش
2: راهو نحكيو بالضبط شكون شنو اللي قاعد يصير في تونس
3: وانت شكون الساعه وانت تيتي ما تعرفش الكره قداش توزن انت تعرف تدخل الاموال ومهمتك تجيب الاموال وتقعد غادي ما علاش انت تعين في مدير رياضي اصلا الساعه انت كمسؤول اذا بعد خايف اللي باش يوليو المدرب والمدير الرياضي قرنين الراس والاخبار ما تخلفش
2: هذيك هي قرنين الراس والاخبار ما تخلفش كانش قلت لك راهو نحكيوا على وقعنا
3: تاعو نعرف يا اخي عاد وقتها هو المسؤول علاش من اصله يحط في مدير رياضي والمسؤول حسب رايي انا ويلزم يكون هكا انت مهمتك تجيب الفلوس تجيب السبونسور تجيب كذا عندك عندك ستاف معين
4: مشروع
3: عندك عندك مشروع ادبي نتاع الستركتور نتاع نتاع الفريق اما توسكي تكنيك شنو دخلك فيه انت قلت لك الكره ما تعرفش قداش توزن
2: اي وانت معناها شفت كي هذا راهو سوكيد اللي لازم يصير اما الواقع المسؤول اليوم في الأندية التونسية راهو ذي وقعنا من غير ما نبداو ما تبعدوش ياسر زاد على دوسيات البيوع والشراء ما
3: ليه شوف اذا هبطنا للمستوى
2: هذاك هو المستوى
3: اذا هبطنا الغادي وقتها ما بينصير تولي مواضيع
2: البيوع والشراء نحكي عن لاعبية على الميركاتو
4: اثبت لي كلمة بوست هجين اللي معناتها ما يلقاش روحه ولا مع الإدارة ولا مع الأمور الفنية كذي قد بين البنين وبعد
2: بالضبط
4: شو تو سامبلومون قلت واقع زادة كلمة مهمة احنا اخويا مناش مازلنا مناش مهيئين باش ندخلوا معناه فكرة المدير الرياضي
3: تاول مش كونكورنس
4: اي البرا قريت عليه راهو دخلت خذيت فكرة على ادواره وانت حكيت على ليتاش وكذا راهو عبارة رئيس جمعية راهو بريزيدون على طبعاً. روحه وهو ياخذ دور الرئيس لكن يباشر التمارين من ليكول للسنيور وكذا ويقف على كل صغيره وكبيره ويلزم يكون مثقف ويحكي لغات وكذا وفي الدوسي دو سبونسورينغ والامور اللوجيستيك
3: وعنده كارني دادريس
4: كارني دادريس صحيت ويكون معناها معبي المدير الرياضي مش اي واحد
2: خليني انا نسال سؤال باش ما نبعدوش على موضوعنا معناها انا اليوم نفهم انه البوست باهي وعنده اثر ايجابي اما ما يمشيش معنا في تونس
4: ما يمشيش معنا
2: ولا انديا
4: ما باش نقول لك علاش على خاطر احنا مازلنا معناها في الستوندار مازلنا رئيس نائب رئيس فرع كرة قدم ومن بعد تجي مرافق
2: كاتب عام ونطق رسمي
4: مرافق فريق مدرب مساعد وبك الريجيم هذاك مازلنا المدير الرياضي ما نجحش معانا مدير الرياضي كفكرة باهية راه اما يلزم تتطبق في معناتها
2: لازم انفيرونمون
4: يبدا مهيئ باش تحط فيه مدير رياضي وتعطيه صلاحيات ويخدم وكذا وتبدا الامور واضحه وكيف كوا والناس كل
3: وليد راه ساعات مسؤولين ساعات مسؤولين في الربح راهو ينجموا زوج ثلاثه مسؤولين في اداره يتعاركوا شكون باش يعمل ديكلاراسيون ونزيدك
2: حاجه
3: معظم اللي تعينوا في البوست هذه وقتاش يجيبك انت مدير رياضي يجيبك في كريز كي تبدا المشاكل وكذا هاكا راني حطيت فلان بور كالمي هاكا الجو
4: وكذا
3: بعد يخليه باش نقول لك يخليه اوبسيون كانو كاو فما كريز في وسط العام كذا مشاكل ما مشاتش الامور كذا هاكا عنده الاوبسيون هذيك اللي يخليها تقرب لاخر العام اقاله المدير الرياضي هاكا زعما قرار
2: اللي يسميوه التوانسه في الرياضه وغير الرياضه باراشوك
4: صحيح راهو مش احنا راهو
3: انت سامحني انت جل التعيينات راه يجيب مدير رياضي في وسط العام بالله فسر لي شو معناه مدير رياضي فيس العام
4: مخلط على شيء عملك
3: تجيبوا وقت اللي تبدا البريباراسيون يجيب المدرب وبعد يجيب مدير رياضي فهمت ولذلك علاش قلت لك انا راه نحن ذكيين التوانسه اما ذكيين كيف باش تقول هالكلمه باش من من
2: مش في الصنص الباهي معناها مش في الاتجاه
3: الايجابي مش في الصنص الباهي وكا
2: واضح دونك خلينا نذكر انه تم تخلي على منصب مدير رياضي في المنتخب الوطني نكملوا لقعد من الوقت مع اخر اخبار الترجي التونسي
1: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7:07 من 6 ل 7 تاع العشية
2: سلام برشا على كل مستمعينا بساعتنا نلقاو حرج كي تطلبوا منا معلومات على موضوع هو ما فيهش معلومات برشا يسألوا على ريبيرو نسلم عليهم الكل واحترامنا لكم لكن الحقيقة ما فهمش معلومات معناها كيما قلت البارح ما فهمش علاش زيدا نحلوه الموضوع على خاطر ما فهمش جديد نقوله لكم دونك ريبيرو يبقى الوضع على ما هو عليه موجود في تونس في انتظار شنو باش تعمل إدارة الترجي في الأيام القادمة بار كونتر فما جديد في خصوص يوسف بلايلي حسب مصادر ليبيا الملاعبي دخل في اتصالات مع اتحاد طرابلس حتى من اللي كان موجود مع الترجي التونسي وقت عنده رانديفو باش يعمل فيزيت ميديكال ويصحح كان فما وقتها كونتاكت ويتواصل الكونتاكت هذا يبدو انه كانت له جلسه البارح في تونس مع مسؤولي اتحاد طرابلس هذا ما يتقال في من طرف مصادر ليبيا نعرف سالتكم برشا الموسم هذا وخاصه لما تذوم على يوسف الليلي كلمه قبل ما تعدي ولي ما هو اهم
4: بكل صراحه موضوع انا ولا معناتها مش قلك يقلقني هو اختار معناه بش يقعد لخر وقت والله أعلم ديما واحد يقول معناه صحيح بتاتر حيدر انت تقول حاجة تبدأ بنسبة كبيرة ياسر متأكد منها
2: والفرق الاخبار ذي نسبته المصدر اللي هو مصادر ليبيا
4: مصادر ليبيا بالضبط ولا معناتها ديما فما كالبورسنتاج متاعه كونه تنجم تكون معناتها فما حاجة ما هيش صحيحة 100% منهم هما خرجوها كيكا جوست باش بورا تيري لاتونسيون خاطر هو ملاعب زادة مطلوب ومهم وكذا والاتحاد توا حاطة بيجي كبير باش تجيب بهم لاعبي والبلايلي من الناس اللي معناها في أي فريق في إفريقيا معناتها يحب يتمتع بخدماته أما بصراحة هو يلزمه توا يحط
2: خاصة وليد خاصة
4: يسكر الموضوع خاطر موضوع معناتها ولا مقلق الموضوع ولا مقلق معناها سي بون انت راك ملاعبي راك محترم فنيا واليوم اسكو معناتها انت تسمح لروحك باش تقعد الناس كل مره هاو في بلاصه هاو في بلاصه خويا احتراما في كاريرك خذ قرار توا معناها
2: خاصه وانه رجوعه الاخير من الجزائر كان بيطلب منه هو مش من اداره الترجي هذه تونسي معناها هو اللي اتصل وهو اللي قال معناها هو احتج على البيان اللي خرجته اداره الترجي على اساس سكرت الموضوع وقال لي انا ما زلت ما صححتش ونحب نرجع وكذا ورجع بذمه انه يعاود المفاوضات مع الترجي لكن الامور واقفه كما هي كما النهار اللي وصل فيه مع الاخبار هذيا من ليبيا على اتصالات مع اتحاد طرابلس كمل كلمه فقط كسيل ابو عاليه بعد ما كان غايب في البريباراسيون في عين درهم اليوم باش يكون موجود في التمارين مؤشر لشنو حسب رايك
3: اولا ساعه رجعنا الموضوع للبريباراسيون والبريباراتور ويزمو يتعامل تشوف يعني كوسيل رجعت هو بريسك الستاج المهم نتاع الترجي تعدى بلي باش نقول كلمه على لوكاب ليلي حسب رايي انا ولا مسلسل رديء الحقيقة
2: ومزعج
3: رديء رديء رديء بتم معنى الكلمة خاطر انت عندك كلمة مع ناس وتتقعد مع ناس أخرى وتهبط تمشي على ستر شنو عندي أنا مسلسل رديء كوسيل أبو عالي تعرف رأيي فيه فنين لأن الحقيقة أنا قلت لك ديما نقول راه من أفضل ما فهمه في البطولة التونسية
2: واضح دونك كملنا في ساعة في ساعة كما على الأقل أنا حسيت الوقت ما نعرفش عدد السادة المستمعين شنو رأيهم بالضبط شكرا وليد يعطيك صحة شكرا لوسام عدنا كنت معنا في الخراج كيف حسام في الخراج الرقمي جيكم وميمة توتسيت في الأخبار وإحنا نتقابل سبور إكسبريس 10 باي باي
5: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار السبت غرة أوت الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات، واللي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 26 و2000 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرمي بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرمي بتاريخ 15 من جوان 26 و2000 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يخص توفير تمويل إضافي ثان لفائدة الدولة التونسية. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن إطلاق طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع المكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى تأهيل للحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية إيزو الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعمول بها، إلى جانب تطوير الأداء العملياتي للمؤسسات المستفيدة وتعزيز قدرتها التنافسية. ويتضمن برنامج المرافقة إنجاز تشخيص أولي وتوفير دورات تدريبية حول متطلبات المعايير الدولي، إلى جانب تقديم دعم تقني لتجميع خطط العمل التصحيحية وإجراء التدقيق التجريبي قبل أداء الإشهاد النهائي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، حدة التوتر الجيوسياسي تزداد بين طهران وواشنطن وسط تحذيرات إيرانية صارمة وتبادل للتهديدات العسكرية، حيث تفيد التقارير من العاصمة الإيرانية طهران بأن الجانب الإيراني يؤكد جاهزيته الكاملة للتعامل مع أي تصعيد أمريكي جديد، متمسكا ببنك أهداف محدث وقدرات عسكرية لم تستغل بالكامل بعد. هجوم بمسيرة واحدة على الأقل يستهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فام بوانت، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد وكامل فريق كورنيش. دمتم على الاطلاع.
1: الأولى في تونس.

7:06 عسلامة ومرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كافي من طوال 9 متاع الليل. الموعد يتجدد مع الأخبار الفنية. نعيشوكم أجواء وكواليس والحصريات الكل اللي يتبعوا مهرجانات 2026 في كل الولايات. تلقونا في متابعة خاصة شوي آخر اليوم في ريبورتينج عودة على حفل وائل جسار ورؤوف ماهر اللي كان البارح في مهرجان بنزرت الدولي الواثق باللي كان في المتابعة. زميلة وسيم زادة شوي آخر التفاصيل الكل في ريبورتينج. الانترفيو ضيفتنا تكون الممثلة سناء يوسف واللي معرفتوها في تونس سناء كسو اللي تابعتوها في أغلب المسلسلات التونسية. ساعتنا ثانية أكتو كولتور نحكيو تفاصيل مهرجان صفاقس الدولي. كما عودناكم نحكيو على مختلف المهرجانات من بين الأسماء الموجودة في البرمجة القوي الشامي سامفرا مدير المهرجان يعطينا كل التفاصيل كيف كيف. ساعتنا ثانية لانفيتي دو جور نستقبلوا بحضنا بكل حب النجم المصري إيهاب توفيق يحكينا تفاصيل جولته في تونس. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بله في الإعداد وتحية من خلاله هو لكل فريق القسم الثقافي اللي يعيشكم المهرجانات لحظة بلحظة. ليندا ذياغة سين وسارة تحية زدها للإخراج الرقمي مع زميل من طارق اللي من خلاله هون وجه تحية لكل قسم الديجيتال. الطابق الثالث في موزايك كافيه والإخراج كالعادة مع خلودة. نبدأ ومع الموزيكا تودسويت الفنان رؤوف ماهر الزهور جلبي رجعين معكم في كورنيس على موزايك كافيه.

0: رسمي اليوم سنة حتى 7:12 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فم. خليكم معنا شوية خل ممثلة التونسية سنة كسوس ولا سنة يوسف تكون معنا هنا في سجوات مزيكا فم. أقبل هذا تويت ريبورتينج مع الوثق ريبورتينج المهرجانات.
1: أصل الزين في العينين لمحمد الجاموسي على مسرح بنزرت. الأداء النجم اللبناني وائل جسار والفنان التونسي رؤوف ماهر. الحدث سهرة الثلاثاء 28 جويلية، الإطار الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. القسم الأول من الحفل لرؤوف ماهر، الفنان اللي أكد في مسيرة مميزة وعلاقة كبيرة تتوطد من عام لعام مع الجماهير التونسية. القسم الثاني وائل جسار، غريب الناس، الأغنية اللي ترجعنا لعام 2008 والنجاح اللي قدمنا فنان اسمه وائل جسار. الطفل المعجزة هكا لقبوه في طفولته، صوته اللي نسمعوه اكتشفه جده في صدفة طريفة وبسيطة، هكا حكينا عليها وائل جسار في ميكرو مزيكا.
2: كان عندي 8 سنين أو 9 سنين، كنت ببروغرام اسمه الحروف تغني، وقت لقبت بالطفل المعجزة رجعتني كتير لورا. هذا حاجة مؤثرة جدا. كان عندي 3 سنين أو 4 سنين، أول ما بتكلم أختي طبعا اسمها حنان، صرخت لها حنان، فسمع جدي الله يرحمه قال للوالدة عنده نبرة في صوته وعنده خامة حلوة من أول كلمة. يعني عائلة فنية نعتبر، يعني بس ما حدا ماشي بالدومين فني.
1: أكثر من 30 سنة من الوفاء مع الجمهور التونسي، وائل جسار غنى في كل المهرجانات واعتلى أكبر المسارح في بلادنا. علاقته بالجمهور التونسي هي علاقة حب تبنى على إبداع، إنتاج، موهبة وخاصة تواضع.
2: الإنسان بيشوف نفسه أنه كان عنده حلم والحمد لله تحقق بمحبة الناس وثقة الناس بصوتي بفني. الله يقدرني ودايما نكون عند حسن ظن الجميع. الإنسان اللي بيطمح لشيء بيوصل له، من جد وجد، من طلب ولا سهر الليالي. أهلي ما خلوني أنه ينقص عني شيء، عشت طفولتي مثل ما هي، تعلمت التواضع، تعلمت كلنا سواسي بالدنيا.
1: سهرة بنزرت وائل جسار رؤوف ماهر، انسجام كبير مع الجمهور، حضور الناس غنات شطحت فعلت في سهرة كان عنوانها الطرب والأغنية الأصيلة. ريبورتينج المهرجانات كورنيش من السنة الجمعة من 7 لـ9 تحليل.
3: كاليبسو Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: Corniche, merci de chemin. Mais ça va, les deux sont à l'île.

0: مرتفع الفتيتي وسام فراش شدة وتزولي وصلونا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. توتشفيتو قايد أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور اليوم نحكي وتفاصيل الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي اللي ديجا كان انطلق بعروض كانت ناجحة. عرض الافتتاح كان معانا بها كراولي شاب مامي كيف كيف. شفنا عرض شريط سينمائي لقشة مسمي اللي كان فيه عدد مهم من نجوم الكوميديا في تونس وائل جسار الفنان اليوم لطفي بوشناق. تفاصيل الكل مع مدير المهرجان سي محمد رضا دربيل. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. مساء النور سيدة لندا.
0: شنو حوالك؟
2: يعيشك. شكرا على الاستضافة. تحية ليك لكل مستمعي إذاعة موزايك اف ام.
0: شفنا برنامج متنوع جدا نلقى فيه طرب لوبيرا راب سينما المسرح الراي التراث كيف كيف. شفنا الزيارة الفن الشعبي. خدمتوا على التنوع والتفرد في الدورة الحالية؟
2: أكيد هي محاولة من هيئة المهرجان أنها تقدم باقة متنوعة. حاولنا نحرص فيها أن يكون فيها الفنون الكل بقدر الإمكان بطبيعة الحال. فيها العروض الموسيقية بمختلف أنماطها وتوجهاتها ورؤاها. عندنا العروض السينمائية وعندنا العروض المسرحية. احنا ليلة في السهرة الخامسة للمهرجان كما قلت انت تويكا تعدوا 4 سهرات والحمد لله ربي كانت سهرات ناجحة جماهيريا الى حد ربما في بعض العروض العرض السينمائي غير متوقع. يعني تقريبا في حدود 3500 او 4000 متفرج في عرض سينمائي وحدث تاريخي في جهة صفاقس. وذا يعكس اكيد انه حب اولاد الجهة حب الجمهور التونسي للسينما اللي بدينا للاسف نخسروها في مختلف جهاتنا. لكن
0: صحيح هي هي يمكن البرمجة متاع ديجا عرض سينمائي تحسب الحاجة هذه لمهرجان صفاقس الدولي. تنظيميا الأمور مستقرة؟ شفنا بعض هكا ردود الفعل بخصوص حفلة الشاب مامي. اسكو تم تدارك التدوينات اللي شفناهم خدمتوا عليهم؟
2: والله شو يقول لك. هو راهو في كل عمل هو كل عمل معناتها يقدم للجمهور. ما فما اللي معاه وفما اللي ماهوش معاه. كل واحد وجهة نظر نتاعه واحنا بطبيعه الحال نحترم وجهات نظر الناس مختلفه. انا في تقديري وفي تقدير الهيئه واغلب الحاضرين كان عرض ناجح. صحيح في شويه صعوبات هذه ما ننكروهاش. يمكن بعض الظروف اللي خلات ما تعرفوش. نعاود نحكي على وضع يمكن قصان الضوء هو اللي كان معناتها ساهم بشكل او باخر في طبع التذاكر في طبع المعلقات الاشاريه في طبع لي بوندرول. يمكن خلى شويه تاخير خلانا ربما العرض نتاع شاب مامي نضطر انه نخدموه في 36 ساعه الاخيره. ما خدمناش في اريحيه كما بقيت العروض. لكن نقول انا شو نقول. نقول الحمد لله انه عرض في حجم الشاب مامي والشاب مامي يعود الى مسرح سيدي منصور بعد حوالي 26 سنه انه الحمد لله ما لقينا شباب. لقينا ناس من جيل 70s و 80s حضروا له. هذه حاجة نفتخر بها ونعتز بها خاصة أنه حرصنا كما قلت أنت أنه احنا نختار في خياراتنا للبرمجة هذه تكون متنوعة. خدمنا على الراي خدمنا على الراب خدمنا على الأغنية الأصيلة عن الليلة لطفي بوشناق.
0: حكيت على الراب سيدي ذا كوني ناقة اليوم تقريبا 5 عروض متاع رابوريت بش يكونوا حاضرين. فما استعدادات خاصة للسهرات هذه. فما شكون مهرجانات أخرى مهرجانات دولية تمنحهم كغيمان. فما منع للراب من المهرجانات
2: هو هما مش 5 عروض راهم 3

0: الأغنية التراثية عن العرض.
1: أي ولو هو اليوم نحكيه كازو يمكن زده أكثر بوب من راب. نوردو كيف كيف بوب أكثر من راب. المهف ما يتصنفش رابر. فينا المال نحكيه على سانفرا, نحكيه على بلينغوس بالنسبة للعروض متاع الراب. نتصور ما يتصنفوش الأخرين راب سيريفا, ولكن اليوم فقط نحكي على المستوى التنظيمي. يعني اليوم كونه الفيستيفال يبرمج سهرات في ظل أنه مهرجانات أخرى تبعد على التنظيم متاع سهرات الراب, فهذا بالنسبة لكم زادة نقطة تحسب للمهرجان.
0: والله كما قلت لك هي وجهة نظر, ما أنت كل هيئة عندها تصور. احنا بالنسبة لنا حرصنا على أن نحاول أن نلبي أغلب ما يمكن ولا أكثر ما يمكن يعني رغبات الجماهير. يعني قلت لك أنا التنوع في البرمجة متاعنا, الأغاني السهرات كلها تقريبا مسينا بها مختلف الشرائح ومختلف الأذواق. هي وجهة نظر في التالي, يعني ربما تحسب لنا نقطة إيجابية, ربما البعض يراها أنا نقطة سلبية. كل شخص يشوفها كيفاش. احنا حاولنا أنه البرمجة تكون تعنا في حدود 75% تقريبا من العروض هي عروض تونسية. دعم بطبيعة مهرجان شخص دولي, هو دولي. حاولنا ندعم البرمجة هذه بعروض أجنبي. اخترنا أربع عروض تقريبا, يعني في أربع أذواق مختلفة.
1: أي نلقاو الشامي, نلقاو الجسار كان ديجا تعرض.
0: أيوة. الشاب مامي والأمين بوتشار, معناتها أربع سهرات تكاد تكون تقريبا مختلفة معناتها.
1: ومع بوتشار برمجتو زادة كلنا نغني نسخة تونسية.
0: هو عرض تونسي كما تعرفوا, عملناه الحقيقة لقى نجاح كبير. قلنا علاش لا نحاولوا نبرمجوها في
1: هي نفس الفكرة نفس الكونسيبت بالنسبة لبوتشار وبالنسبة لكلنا نغني.
0: صحيح. بون هذه كتجربة تونسية, والأخرى تجربة أجنبي. حبينا الجمهور متاعنا يطلع على تجارب أجنبية, على تجارب مختلفة. صحيح أنه هو مغربي لكنه عنده تجربة مختلفة. حبينا احنا الجمهور
1: متاعنا تقريبا نفس ريبرتوار. نستناو باش نكتشفوا الزوز عروض بالنسبة للبرمجة مهرجان صفاقس الدولي. مع هذا الكل فما أسماء حبيتوا يكونوا حاضرين في الدورة الحالية سيري ذاو ما كانش من الممكن أو لم تتوفر الإمكانيات؟
0: للأمانة الحقيقة في بداية التصور متانا حبينا العروض السينمائية يكونوا على الأقل عرضين, وبرمجنا الحقيقة برنامجنا عرض سينمائي ثاني اللي هو مايكل جاكسون. لكن للأسف إمكانيات المهرجان ما سمحت الناس باش نوفروا آلة البث دي سي بي اللي هي ما عند فيها صعوبة كبيرة برشا باش نقلوها المهرجان الصيفي. فاضطررنا أنه نلغيوه. العروض المسرحية نفس الشيء, كان مبرمج في البداية 3 عروض. للأسف سفيان الدهش رفض باش يدخل معنا في المهرجان الصيفي في صفاقس.
1: كيفاش
0: الولد الطلياني باهم يعني قال نفضل اني نبدا تويكا في العروض في الفضاءات اللي اقل عدد من المهرجان صفاقس. يعني احنا اتصلنا به وحبينا نعرضه. وعرض الثالث لوجيه الجندوبي اللي هو عنده عمل جديد لكن ما خيرت انا مش متدخل.
1: دونك سفيان الدهش مش رفض, فقط قال انه يخير يبدا
0: لا اي لا لا اي صحيح
1: يمكن بعروض اصغر من مهرجان صفاقس.
0: صحيح عندنا 2 عروض اخرى للامانه حبينا يكونوا في البرمجة متاعنا اللي هما عرضوا لزياد زياد الزواري اللي هو عنده عرض متاع 180 عازف كمان
1: ليسون فيولون. اي
0: صحيح. وعرض لي هلال بن عمر اللي هو عنده عرض واحد اخر زاد الزوز حبيناهم يكونوا موجودين لكن للاسف الله غالب جاوا في وقت متاخر شويه بعد ما كملت البرمجه نتاع مهرجان
1: الشارقه. اليوم المهرجان قداش تكلفه المهرجان دوره 46؟
0: والله ما نجمش نقول انا قداش تكلف. اي ما نجمش نقول شكون قداش تكلف. يعني الحقيقه فما مسانده كبيره من ابناء الجهه. يعني عندنا دعم الحقيقه من المؤسسات الاقتصاديه في صفاقس, دعم الحقيقه محترم جدا. العروض يعني ما نجمش نعطيك تقرب تكلفه بالضبط الحقيقه
1: حسب رقم باش ما نعطيك. اعطيني فقط شكون الاعلى اجرا بالنسبه للدوره هذه؟
0: أكثر فنان فيها حرج
1: ما تعطينيش رقم. أعطينا اسم
0: سيدة لندا أغزر. ما
1: أنا معك سيميا لندا فريق الأعداد. أي
0: أغزر هي العروض الأجنبية معروف هي الأكثر معناتها ارتفاع في الأجر. ما تعرف فيها أداءات وفيها مصاريف متاع الطائرة وفيها العديد. يعني العروض الأجنبية تكاد تقول أن 4 عروض أجنبية هي من العروض المكلفة شوية
1: الأكثر تكلفة. مامي أم

0: ما الجسار؟
1: لا ما نجمش نقول لك بالضبط خاطر ما عنديش رقم صحيح باش ما نجاوبش حاجه غالطه الحقيقه.
0: باهي هو سي نظام طلبناش رقم راهو طلبنا فقط تكون الاعلى من غير رقم.
1: اي ماني قلت لك انا مانيش مستحضر بالضبط باش ما نحبش نقول هذا اكثر من هذا ولا هذا بالاقل الحقيقه من المذهبيه ما نحملش روحي المسؤوليه دي. نقول انا العروض الاجنبيه اللي تعرف عروض مكلفه شويه بالطبيعه باعتبار الاداءات اللي موفره على نوعيه العروض هذه وبطبيعه الحال تكاليف الاقامه.
0: أسعار التذاكر بين قديش وقديش؟
1: أسعار التذاكر الحقيقة هي تقريبا من 15 دينار حتى بون عرض عرض الشيب مامي واللي كان أغلى تذكرة فيه 100 دينار اللي كان الحقيقة.
0: دونك شيب مامي هو الأعلى أجر.
1: ممكن
0: واضح. إن شاء الله الجمهور يكون في الموعد سيري ذدربيل بتوفيق ليك ولكل الفريق والهيئة المديرة للدورة 46 مهرجان
1: صفاقس
0: الدولي. عايشك سيري ذا صفاقس الدولي. استنوكم أعداد مهم من العروض, عروض متنوعة, عروض نلقى فيها كل الأذواق تقريبا. مازال اليوم يستنوكم لطفي بوشني, غدوة تلقاو كازو, أوبرا كارمن 31 جويليا, كنا نغني جهد جبارة نهار 2 أوت, الشامي 3 أوت, 4 أوت عرض استعراضي بعنوان المحفل الجربي, نهار 6 أوت تلقاو عرض الحضرة المرشد بوليلا, نهار 7 أوت سانفارا بلينغوس وسيلم هف سهرة ثلاثية, نهار 7 أوت, نهار 8 أوت بوتشاغ الجمهور هو باش يغني, نهار 10 أوت مرتضى الفتيتي, 12 أوت زيارة, 13 أوت عيد المرأة تلقاو أمينة فاخت, 15 أوت مسرحية جعفر القاسمي بسي وهو بين عروضها الأولى بالنسبة للمسرحية هذه, عرض الراب نوردو ولو نوردو معاه ماهوش رابور, نوردو يغني بوب في مختلف العروض. دونك عرض البوب نوردو نهار 16 اوت و 17 اوت الاختتام مع صابر ارباعي. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم.
2: اكتو كولتور كورنيش من
0: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزيك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. خليكم معنا ضيوفنا في كورنيش شوية آخر, الممثلة سنة يوسف تكون بحضنا هنا في استوديوهات موزيك فم, كيف كيف الفنان المصري إيهاب توفيق. خليكم معنا.
3: سافرت, بعت, عشت البرة وتعلمت, أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك, لبيات ترافقك, تنصحك وتسندك, باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
5: لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فول أمور جمال مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي, نجمة ذا فويس أنس بن سعيد, هشام سلام, مصطفى الليجي, والفنان عبد الوهاب الحناشي. عشاق النوبة المهرجان في فول أمور جمال. أفوي غزرباتشون 22-09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.
2: كورنيش من السنة جمعة من 7 لـ 9 تحليل.

0: فارماستا يا للي وصلنا حتى ل 47 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك كافيه. منسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. شوية خلتكن بحثنا السنة يوسف كيف كيف ساعتنا الثانية يستقبلوا بحثنا إيه التوفيق. خليكم معنا.
1: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
0: الانترفيو. فرحانين برشا باستقبالها بحثنا هنا في مولاي كافيه. ضيفتنا ممثلة تونسية قدرت انها تفرض اسمها في تونس وخارج تونس. المسيرة بدأت بخطى ثابتة كبر معها جمهور في اعمال كما عودة المنيار، ليالي البيض، صيد الريم، كمان ما تخوض تجربة مصر في اعمال عربية مهمة، يمكن من بينهم فرقة ناجي عطلة. العمل قعدوا يتذكروه التوانسة، رحلة فيها برشا نجاحات، تحديات، غياب وعودة. بكل حب نستقبل بحثنا الممثلة سنة كاسوس. سنة كاسوس ولا سنة يوسف؟
2: سنة كاسوس يوسف.
0: سنة كاسوس يوسف، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سامية ومرحبا بكل الجمهور اللي يسمعنا.
0: ليك وحشة، غبت علينا مدايدة كمان.
2: اي هاني جيت.
0: كنت فعل كبير معك في كارتاج سنة من أيام في حفل القرهمان المعز تومي. كيفاش تلقيت محبة الجمهور سواء في كارتاج وإلا حتى زادة في الفيديوهات وريلات اللي هابطوا في مختلف وسائل الإعلام؟
2: والله يا سامية فرحانة برشا والحمد لله. معناتها الببليك التونسي وجمهوري العزيز زاد ثم محبة، جسر محبة كبير ما بين بعضنا. وما طبعا فرحانة زادة لينا جيت وحضرت مسرحية القرهمانة.
0: جيت خصيصة للقرهمانة؟
2: اي معناتها كان مفروض السفر متاعي باش نهبط لتونس مش البريود هذي. دونك غيرت البروجرام كله على خاطر باش نجم نحضر قرهمانة.
0: وكان فما لقطة عفوية ما نعرفش وإلا كانت مخطة بينك وبين معز التومي على الروك، حكي رمالك الكبة في وسط النص.
2: ليه فجاني معز فجاني. اي فجاني على الأخر زادة. هو دايوخ في كل معناتها في كل مسرحية
0: يرمي
2: في كل
0: الكبة.
2: عرض يرمي الكبة. فمتاخي جيت الكبة عندي.
0: جيت بالظهر عندك أنت. وشفنا من خلال هذاك تفاعل جمهور كارتاج مع اللقطة اللي كانت عفوية. والناس لليوم ما زالت متعلقة بسنة كاسوس. مانيش باش نكبرك باش نقول سنة كاسوس الشابة اللي عرفناها في مختلف المسلسلات التونسية وخاصة الليالي البيض والرول اللي كان ليك أنت ونادر وأحلام لوديو. حسب رأيك علاش الناس حبت الدور هذاك بالذات سنة؟
2: والله خاطر معناتها أول حاجة سيناريو مكتوب مزيان ورانا مخرج كبير كما سي الحبيب المسلماني ومع كل الفريق التقني معناتها والفني اللي معاه. وإحنا زادا كممثلين الحمد لله معناتها كل واحد كان محطوط في بلاسته صحيحة وخدمنا على رواحنا بالكدي ونحبوا شنو اللي قاعدين نعملوه. دونك كي عبد يخدم بحقيقة يعطي من قلبه من مشاعره من معناتها لازم باش يوصل للجمهور. الكاميرا راهي تفضح.
0: بقال اقرب لقلبك ليالي البيض بالتوليفه هذه كم تاع الممثلين
2: كلهم عودة المنيار، ليالي البيض، صيد الريم. معناتها سورتو هذوما ثلاثه معناتها من المسلسلات القراب والعزيز عليا برشا
0: والعزيز على التوانسه مع الاعادات حتى لليوم. تعودهم يعرضوك لي سيكونس تتفرج فيهم بنا نفس بنا روح سنه.
2: والله هو معناتها احساس غريب ما نجمش كيفاش نوصفه. اما نفرح وممتع نقعد نتفكر في الكواليس نتاع كل عمل معناتها دخلت فيه. دونك سام في شو كور وممتع اللي مفرحني زادة اللي الببليك معناتها ثم من مختلف الأعمار. كي ندور طوى هكا في تونس قاعدة أنا جاي راني مفروض معناتها باش نحضر عرض القرهمانة وجاي نصيف ونبحر على روحي معناتها.
0: أي ما خلينيكش.
2: ما خليتونيش بيان سيغ. الحاجة المزيانة معناتها الأجيال مختلفة. تعرف سنة كاسوس ويفرحوا بإيها من الطيارة سامية معناتها من الطيارة والناس تبدأ فرحانة وينك وتوحشناك وبربي أرجع عملنا حاجة مزيانة رنا توحشناك. دونك ان شاء الله معناتها ان شاء الله ربي يسهل معناتها
0: ونصور كسبتوا محبه الجمهور في وقت بعيد على السوشيال ميديا بعيد على الانستغرام على شوف فيه توا المعادله مختلفه بين في الالفينات او بدايه الالفينات واليوم 2026 سنه
2: معناتها مانغري اللي هو اعمال معناتها قديمه تتسمى كتواريخ معناتها قديمه لكن مازالت الافيهات لكن لك على البال ولا على الخاطر يا نادر شمس بنت شهله كريم انت ثرثرة وغير جديرة بصداقة
0: اكثر لسيكونس نتصور
2: يا بنتي برشا برشا يبدأوا يبعثولي مع نتعمل ببليك وكل شيء حتى في تعليقات على صفحاتي على السوشيال ميديا وكل ديما رئيف معناتها الحاجات هذوك من كل قاعدوا ديزيفي معناتها موجودين عبر الأجيال وحاجة معناتها فريمون تفرح برشا معناتها الحمد لله
0: تتوحشهم تفقدهم الشخصيات هذوكم
2: بيان سور نتوحش اللمه نتاعنا نتوحش الكواليس نتوحش زملائي العزيز على قلبي معناتها الكل
0: وهذا اللي خليك بعد سنين هذه الكل ما زلت صديقه انت ومعز تومي وتحضر له بالذمه في القرهمانه في كارتال
2: وي معز معناتها الحقيقه شاتي فيه مجروحه مع سيتان غران اكتور عمل بيرفورمانس معناتها مزيانه برشا برشا في القرهمانه برغم معناتها اللي صبت المطر والظروف اللي صارت وكل لكن ما شاء الله عليه ما انت تعدى عرض مزيان برشا معناتها ما شاء الله ما له خدمه على معز معناتها تبارك الله ربي يعطيه صحه بدنه ان شاء الله
0: وهو قال كونه اخر عرض للقرهمانه وتقريبا الفنانين اللي كانوا غادي كل محمد جبيلي وجاه جندوبي صبر باعي وغيره بيقول لك ما لازمش يكون اخر عرض للقرهمانه
2: توحشوها وي خاطر هو بالحق معناتها المورال نتاعو مزيان برشا البيرفورمانس نتاع معز مزيان الافيهات حتى اللي يقولهم تلقائيه على الاخر ومضبوطين كما نقولوا احنا معناتها مدروسين من عند معز معناتها الممثل ما ينسوفي با دتر معناتها اللي انت تعرف تمثل وكل مشايك هؤلاء الذكاء زاد في المهنه نتاعنا مطلوب معز من الممثلين الذكيين معناتها يعرف يختار كلماته يعرف يختار فازيته احنا نقول
0: سلموا عليه برشا الممثل معز التومي نوجه له تحيه كبيره برشا ونستناه زاد اعماله القادمه في البدايه قلت لك سنه كسوس ام سنه يوسف قلت لي سنه كسوس يوسف نحس الجمهور التونسي سنه كسوس وجمهورك العربي سنه يوسف فما زوز سنه في القصه
2: اما في الاخر هي راهي
0: مش كنت ميل اكثر
2: بون معناتها فوالا سي سا خاطر معناتها كيف طلعت لمصر كان معناتها الافضل اني انا نعمل اسم فني معناتها وكل ما شيء يكون اسم عربي وكل لكن معناتها في الاخر سنه هي سنه وكا
0: سنه العربيه فكت شويه سنه تونسيه
2: ليه ما فكتش سنه تونسيه بادي تو مي معناتها فما حاجات كيف تعرضوا عليا ما حسيتهمش معناتها قراب مني ما حسيتهمش بالعكس انا معناتها نتطلع انه يبدا يكون فما سيناريو مكتوب مزيان دور مخدوم مليح في الكتابه باش انت كممثله تعرف معناتها تيا لابات اللي تنجم تفصلها مليح وكل ما شيء ان شاء الله علاش ليه معناتها بالعكس يتعرض عليا وي ما مسنيش معناتها
0: اخر مقترح تقريبا فن عام كان وقتاش
2: اسني كان الغيبوب
0: ما حبيتش تكون حاضره ضمن الشخصيات ما ريتش روحك
2: لا هو العمل مزيان وكل شيء اما الشخصيه معناتها ما حسيتهاش الحقيقه وكنت معناتها كنت فرحانه لان ما تعرفش نرجع جمهوري التونسي وحبيت معناتها نرجع لجمهوري بحاجه مزيانه وكل مي الدور كان معناتها انا حسب رايي انا معناتها راي المتواضع معناتها كسنه حبيت فيه شوية حاجات أخرى هكا تتغير وتعمل لكن الوقت طبعا متاع زحمة رمضان وتسليم الحلقات وكل شيء
0: دور البطولة؟
2: وي وي وي كان دور البطولة لكن معناتها هم ما أسعفهمش الوقت إنه باش يعملوا التعديلات اللي أنا كنت طلبتها الحقيقة
0: شفنا
2: لكن
0: في الدور
2: علاقتي معتها مع جماعة الإنتاج ناس محترمة جدا وكان أحمد لندلسي معتها نوجه له تحية بالمناسبة زميلي
0: أيوة أخرج خليل بحري
2: احمد هو اللي معناتها اقترح اسمي في الاول وكلمني قال لي سنه شنو رايك نجم نعطي تليفونك معناتها لجماعه الانتاج وكل ما شيء قلت له وي يا احمد افيك بليزير ما ثم حتى مشكله المهم نعرف شنو هي الخرافه كما نقولوا نحن ودوري فين والخرافه فين وكل شيء كاشي قلت له اسمع راه موضوع كاشي وفلوس هذيك اخر حاجه انا نهارت اللي قررت ولدي الحمد لله كبر سبعة ولا أوتونوم، قررت معناتها باش نرجع ونركز، يا نرجع بحاجة مزيانة كما عودت الجمهور التونسي، يا قلت له أحمد راني نقعد في الدار خير.
0: الدور شفنا فيه فريل جراجة؟
2: لا، فريل كان في الأكسيدون. جو كخوا شكرا رماح،
0: شكرا رماح، أي غيبوبة شكرا رماح. دونك تفرجت من بعد،
2: لكن صار راهو تعديلات معناتها عملته شاكرة مزيان ما شاء الله عليها،
0: لأنه يعني فما إشادة بدور شاكرة رمي
2: عملته مزيان، لكن معناتها كان فما تروشيكات معناتها من الحاجات اللي أنا طلبتها متعملوا شوية، لكن في الوقت وكل شيء هما كانوا خايفين لا يعطوني كلمة أنه نجم نبدلوا لك حاجات وكل وما نلحقوش، مع خطر أنت زادة سيبا فاسيل باش معناتها تبدل حاجات أساسية معناتها في الشخصية وكل شيء، سادموند بوكو دو.
0: كي تفرجت ندمت قلت كارني عملت الدور؟
2: لا لا، ما نندمش على حد شيء، نرى ياسين معناتها نعرف اللي ربي سبحانه وتعالى معناتها مدام استخرت رب العالمين وقلت ها نعمل ما نعملش ولقيت معناتها إشارة وأمارة إنه ليه ما نتقلقش، بالعكس وفرحانة اللي شاكرة عملته، خطر شاكرة عملته مزيان وبدلت اللوك معناتها أول مرة نشوفه شاكرة
0: اي بدلت شعر برشا حاجة
2: كانت مزيانه محليها معناتها نهنيها على الدور كان مزيان بو انا قعدتك حدي كان ثم لما مزيانه كان ثم دالي بنجمع من صحابي سده وزملائي العزيز على قلبي معز لقديري معز التومي كان ثم برشا معناتها من جيلي انا معناتها
0: وتتفرج في الاعمال التونسيه تابع
2: اي نتابع الاعمال التونسيه تابع الاعمال العربيه الخطيفه سنية باغزومبل من المسلسلات اللي عجبني برشا برشا سنين خطيفة
0: وعودة لميا العمري
2: وي وي
0: اي خرج
2: نوجه لها تحية ونقولها مخسية على الكلمة المزيانة اللي قالتها في البرنامج مع هادي زعيم إشادة معناتها وشهادة نعتز بها معناتها من عند ممثلة قديرة كيفها معناتها.
0: تستنى سنة كاسوس انك ترجع للأعمال التونسية؟ شفنا منعش في كل مرة غياب الهند صبري ثم عودة كيف ضاف العابدين ثم عودة درة زروق، حكينا زاد على فريال جراجة، سنة كاسوس تستنى انك ترجع للأعمال الدرامية التونسية؟
2: هو راهو انا يعني صارت لي برشا اقتراحات لكن انا ظروفي ما كانش تسمح، يعني انا ما نجمش، ولدي كان لسه صغيرون محتاجني وانا بلوس معناتها في بلاد غربة لوحدي معناتها عائلتي صغيرة تمشي وتجي عليا، لكن باش نهبط ونصور وتغناج بشهر وشهرين وكل شيء صدموند معناتها توا ولدي سافا الحمد لله معناتها
0: الحمد لله
2: عم ناول وسنة معناتها ياسين سافا الحمد لله نجم نبدا مطمئنة معناتها فهمت، خاطر ما تنساش الوالدة ما شاء الله معناتها كبيرة في العمر مش كيما باش نخليهولها بيبي كيما نخليهولها توا 11 سنة فهمت دونك توا سافا معناتها
0: ثلاثة شروط لازمها
2: منطلقة
0: ثلاثة شروط لازمها تتوفر باش تنطلق فعليا باش راك تصور
2: الدور يكون مكتوب مزيان وانا معناتها نحسه مليح معناتها يمسني الحقيقة وطبعا مخرج معناتها يكون مخرج ورايا راهو شو مهما تعمل مهما تكون انت عندك خبرة في التمثيل وكل شيء لكن ديما تقعد معناتها تلوج على انه يبدا مخرج في ظهرك عينه قوية ومزيانة وفي عنده ديريكسيون داكتور تبدا حلوة وبرودكسيون تبدا معناتها تعرف كيفاش تقيمنا احنا كفنانين في البلاتو تعرف تاخذ بالها منا وكل شيء.
0: دونك شروط نتصور تنجم تتوفر في اعمال تونسية. قبيل حكيت على الخطيفة، ريت روحك في الكاستينج حبيت تكون حاضرة في الديريكسيون تاع سوسن جوني؟
2: لا، الأعمار متاع الشخصيات اللي عملتها ريم الرياحي ومدام لميا معناتها ما نجمش أنا نكون معناتها هما شخصيتين هذوكم ياسر مزيانين لكن القامة متاع العمر ما تمشيش معايا معناتها خاطر أنا جيل وهما جيل معناتها
0: رانا عزة سليمان
2: معناتها دورها حلو ومزيان لكن أنا نحب الأدوار كما دور لميار عمري كما دور ريم رياحي الأدوار اللي فيها برشا برشا هكا كريشاندو وإحنا نقوله ما نتفهمت
0: تميل للأدوار الدرامية
2: الأدوار اللي هي من مركبة اللي معناتها المركبة واللي قريبة من بنادم خاطر بنادم ما فماش واحد طيب 100% وما فماش واحد شرير 100% إحنا الكمال لله سبحانه وتعالى دونك الدور كيبدأ مكتوب وتحسه على ورق ينطق الحم ودم وفيه معناتها تركيبه هكا نفسيه مزيانه هكا تقلبات وكل ما شايف في الجو هذيك يخليك انت كأكتريس معناتها تبدأ عاملة جو عاملة
0: تميل كيف. للأدوار اللي فيها شجن أكثر، للأدوار الشريرة أكثر،
2: لوين؟ لا، نميل للدور اللي يحمل يقول حاجة أنا كمشاهدة معناتها معناتها يحسها المشاهد وتعطي حاجة للجمهور للببليك. ما نحبش معناتها الأدوار الستيريوتيب هكا وكل ما شيء، ما معناتها نحس روحي نتخنق فيهم شو. لكن كيبدأ ثم دور يوصل الرسالة مزيانة، يقول حاجة مكتوبة مليح بتفاصيله، معناتها مخدومة شخصية، الباكراوند متاعها منين جات وين ماشية وهكا وهكا. زادا شو شوية خاطر لا ديفورماسيون معناتها بروفيسيونيل كيف ما نقولوا، أنا قارية الإخراج دونك وليت في كتابة السيناريو تبدأ هكا عينيا
0: وليت أصعب.
2: اي اصعب في اختياراتي الحقيقه.
0: وتا نحكيو على اختياراتك سني كاسوس، ترتيحه صغيره مع بعض الاخبار مع مراد الدريدي، ونرجعو نكملو حوارنا مع الممثله والنجمه التونسيه سني كاسوس. يوسف وكيف كيف ساعتنا الثانيه يكون بحذنا النجم المصري ايهاب توفيق.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: Et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
2: أمين بانك le partenaire de votre succès سو لتام أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجا
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7% وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد موسم أوت وسبتمبر وأكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. والمعهد يبين في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية للفترة المذكورة أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وفيما يتعلق بالتساقطات تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية مع بقاء احتمال تسجيل تباينات محلية من منطقة إلى أخرى وذلك بالنظر إلى التفاوت الزمني والمكاني الذي يميز أمطار فصل الخريف. عدد من أهالي منطقة النصر التابعة لمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان يطالبون السلطات الجهوية والمحلية بالتدخل العاجل لإعادة تعبيد وصيانة المسلك الفلاحي بالمنطقة الممتدة على مسافة 8 كيلومترات بعد حالة التردي التي آلت إليها مما بات يحول دون تمتعهم بجملة من الخدمات الأساسية. في الشأن الدولي وقوع انفجار اليوم في ميناء لتحميل الغاز الطبيعي على البحر الأبيض المتوسط في مصر وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري تعلن أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في الميناء تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في تطور ربما يوسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. يشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية قد شنتا في وقت سابق من اليوم غارات جوية مشتركة على جماعات مسلحة في العراق مدعومة من إيران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بسحق إيران تماما ردا على قصفها لقوات أمريكية بعد أيام من تعليقه للغارات الجوية. وإيران تعلن في وقت متأخر من الأمس أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز كما رفضت اقتراحا عمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن القوات الأمريكية أعادت توجيه مسار 20 سفينة تجارية وأوقفت سفينتين عن الحركة واعتلت على متن سفينتين أخريين في إطار الحصار المفروض على إيران. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سيميا في كورنيش.
3: الأولى في تونس.

0: جنجون ما صابجي والدوغي بيبي وصنحت 8:08 دقائق. انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. ضيفتنا الممثلة التونسية والعربية سنة كسوس يوسف. هكا اختارنا اليوم في الحوار فحطوهم الزوز مع بعض. مرحب بيك من جديد.
1: يعيشك بيك سيني. يعيشك
0: سنة. بخلف التمثيل حكيت مره انك تحب الغناء, كنت عندك ميل للحاجة هذية, الموهبة هذية. اليوم ما زالت الحلمة هذه ساكنة فيك؟ المشروع هذا ساكن فيك؟
1: أنا ملي أنا صغيرة وين حب الغناء, وهو دايغ هو اللي دخلني للتياتر معناتها للمسرح المدرسي, خاطر صحابي كانوا يعملوا مسرح لسي كارتاج بريزيدونس, وأنا كنت معناتها نغني معناتها مع صحابي في ليزيغ كروز هذوك من البوز وكل شيء. يا أخي قالوا لي رانا عندنا دور متاع واحدة يزمها تكون تغني, هيا جا شوف والله محليه وكل شيء. أنا ما قلت لهم ليه, معناتها ما نحبش, معناتها ما نحبش نمثل. أنا جوست بالنسبة لي جوست معناتها الغناء, هاني نحب هاوية الغناء وكهو معناتها. اجيكو قعدوا يقنعوا فيا وكل شيء, مشيت ومن غادي معناتها.
0: ما زالت الحاجة هذي ساكنة فيك تحب تكون اليوم؟
1: أيه, نموت على الموزيكا وعلى الغناء معناتها. حتى في أدواري كي نحضر شخصيات متاعي, كل شخصية معناتها نعطيها نحط لها البلاي ليست متاعها.
0: تعطيها منك
1: تا شخصية أحلام ما تسمعش الأغنية كما شخصية شمس بنت شهلة,
0: أي
1: ما تسمعش كما ريم في صيد الريم.
0: ترى خلنا نسمع بعضنا الإكستري هذه.

0: الاستخرة
1: وي الاستخرة ما هذه بون هذيك كنت معناتها في سيداليا الويتي معناتها في الكتابة معناتها سيداليا الويتي سيناريست تونسي نوجه له تحية هو معناتها
0: سي كونسي تتذكرها
1: اي اي اي وانا قاعدة في الصدار نتاع
0: لا مش وجيه وجيه جندوبي وسوس المعالج
1: لا كانت حبيبي نور العين وانا في الصدار نتاع دارنا
0: هذه شمس ولا هذه كانت
1: لا هذه شمس بنت شهلة وهي تقول لي ها شمس نهار كل وانت الراديون على راسك وكل ما شيء ايوه
0: هذه سيكونس يا سنه هاكا نسيتها سيكونس هذه مع راقيه هاي الفيديو مع راقيه ومع سوس المعالج وقت اللي قاعدين يحنيوا يا اخي هما قالوا لك بدل البلاي ليست هذا
1: وقت اللي كانوا يدركوا خاطر ما سمعتش بالكدا هي فاسون حبيبي يا نور العين معناتها هذيك كانت في مسلسل عوده المنيار
0: اي دونك جات
1: غنيتها في كذا في في في كذا مشهد معناتها
0: وحلمت الاغنيه دونك باقيه فيك تحب تكون اليوم ويب. الفنانة سني كاسوس
1: عادش لا والله بالعكس أنا نحب الأغنية وعلى فكرة ما تثم شكون من منجينا توينسا ما نجمش نذكر اسمه معناتها اللي هو منتج معناتها مغني معناتها في الموسيقى وكل ما شيء اقترح علي من مدة سني عادش ما تعملش معناتها أغنية وكل شيء قلت له وي بوركو با كان ثم حاجة مزيانة وكل شيء و وحبيت مع مع في دويتو مع حد معين هكا في مخي انا اللي عجبني برشا ومانيش باش نقول اسمه
0: باهي من انا من انا عالم
1: راب
0: من عالم الراب
1: يعني هو مش راب بركه معناتها هكا مع تغني تونسي هو يغني تونسي معناتها من الشباب المتميزين تو
0: بوب دونك انا مرتضى رفتيتي انا نوردو واحد منهم واحد منهم باي نستناو هالجو هذي دونك سي باش تولي باش تنحي
1: هو كان
0: باش تنحي الكاسكيت نتاع الممثله ولا باش تركز اكثر في الغناء
1: هي كانت اقتراح معناتها من عند منتج ومن بعد معناتها الموضوع كما قلنا احنا معناتها ما كملناش فيه معناتها برد الموضوع ما انا ما سام في شو كور معناتها بالعكس نحب الغناء برشا برشا معناتها نعيش بالموسيقى معناتها فهمتها
0: الوتري اكثر تميل للطربي
1: انا نحب كل غنية تبدا كلمتها مزيانه تمس وموسيقتها تطرب
0: اقرب اغنيه لقلبك الفتره هذه هيك تنجم الدندن لها منها شويه
1: لا الدندين صعب شويه بالكليماتيزور اللي احنا فيه والله ثم برشا غنيات الحقيقه معناتها انا متبعه معناتها جيل نتاعنا جديد في تونس وكل شيء عندهم برشا حاجات مزيانه لكن ما نحفظش الحقيقه وفما حاجات كما اللي قلت لك عليها سولت عليك العود والناي
0: هيت انا اسمها شوية
1: مزيانة عجبتني التوزيع متاحة جديد بالاي اي اي ثينك فلا نورد وزادة غنيته مزيانة بريود الاخرانية معتها تبارك الله مزيان
0: فرحت له اللي هو ولي يعمل حمميت. اي
1: فرحت له اللي هو ولي يعمل في دويتو مع معتها مع مطربين من الدول العربية وكل شيء سي تو شو معناتها حاجه تفرح نفتخر بها انا معناتها
0: وحنا زاد فخورين بنوردو باي فنان تونسي يبدع خارج تونس وفي تونس سني كاسوس قريت الاخراج خدمت حتى كمساعده مخرج والعين هذيا ديما موجوده فيك كي تمثل يمكن المخرجه اللي ساكنه فيك تكون حاضره
1: اي على خاطر شو كيف تقرا الاخراج تولي تعرف برشا حاجات في موضوع الكلاراج في موضوع الزوايا الكاميرا وين تحطت يعني انا كنشوف الكاميرا توا وين تحطت نبدا عارفه انا بروفيل ولا فاس ولا تخوا كارفاس تعلمت زاده من المخرجين اللي خدمت معاهم سي الحبيب كيفاش ناخذ الضوء متاعي وكل شيء معناتها قرايتي وخدمتي الاثنين عاونوا بعضهم خدمتي عاونتني وانا كي كنت في ليزام في المعهد العالي للفنون المالتي ميديا عاونتني معناتها خدمتي مش عرفت حاجات قبل حتى ما نقراهم معناتها في المعهد وأمم طو معناتها يعني هم الاثنين خدموا بعضهم كيف ما نقول لكن طو الموضوع اللي أنا كملت قرايتي في الإخراج وكل شيء خلى كما قلت لك قبيلة اختياراتي ولات صعيبة شوية في السيناريو وليت نفهم أكثر في السيناريو من قبل دونك اختياراتي ولات أصعب سامية
0: والحاجة هذه باهية ولا ماهيش باهية لأنه تقلل من ظهورك
1: هي مش مشكله راكي قل ظهورك انا بالنسبه لسني معناتها يا نظهر بالقدا وفي حاجه بالقدا اللي تعطيني ونعطيها معناتها نكبرها وتكبرني يا اما معناتها ما يا اما معناتها نقعد في داري خير
0: ويمكن هذا لانك بديت مع مدارس كبيره في الاخراج في تونس سنه تتفكر اول نهار وقفت فيه قدام كاميرا
1: مع محمد علي مهوب دليل مهوب ستي فيلم العين والليل بطولة علي مصباح الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: ومعز الجديري وانا معز الجديري ده يقصد نعمله تحية من ممثلين التوينسا معتها اللي نتمنى نعود ونعمله دويتو كما عملناه في العين والليل معز ممثل جمجوم أنا تبارك الله عليه وي أول نهار يفي جو تراك بيان سور مي ده اللي خدمنا مع بعضنا في الكواليس معتها خدمنا حضرنا مليح وكان زادة أستاذي أستاذ المسرح زادة عاوني خطر هو بالنسبة له كهو أنا بنت كارتاج بريزيدانس وجاية من الكلوب دو تياتر بتاع كارتاج بريزيدانس دونك يحب يقول هذيك تلميذة فلان الفلاني دونك زادة وكان فرحان معتها بينا احنا الكل حقيقة معتها عمره ما بخل على حد فينا بنصيحة ولا
0: ومن غادي بدأ الباركور بالنسبة ليك سنة وقتش بالنسبة ليك الناس وإلا حتى أنت بينك وبين روحك اعتبرت الدور الفلاني هو ولادة نجمة
1: عودة المنيار والحقيقة معناتها الكلمة هذه تقالت لي من عند سي الحبيب ومدام فوزية الصيادي نوجه لهم تحية تفحشتهم برشا برشا سي الحبيب المسلماني ومدام فوزية الصيادي دوتو معناتها ما شاء الله عليهم يعني قالت لي سنة احنا كنا نحكي وتو قلنا إذا كان أنت مش تكمل تقدر اللهجة خاطر يونس الفرحي زميلي العزيز والغالي محليه هو اللي كان عاوني باش معناتها نتعلم لهجة الشمال الغربي
0: شمال الغرب جاي
1: سي الحبيب معناتها طلب منه وكل وقال له احنا سنة متوقف اللي هي باش تمشي تمضي على الدور مش موضوع الأداء قال له الأداء هي خدمة معايا في حسابات وعقبات وعارف اللي عندها جيش من داخل مزيان برشا وننتظر لها معناتها حاجة باهية معناتها مزيانة في الكارير متاعها ما قالوا بقات حكاية اللهجة هي تونسية من العاصمة وإحنا شمس بنت شهلة معناتها من الشمال الغربي وكل شيء قالت لي مدام فوزية وسيد الحبيب قالوا لي إحنا حاطين معناتها الباكي وقلنا إذا كان أنت قديت روحك في الدور هذا سافدير كو عنا ولادة نجمة جديدة في الساحة التونسية وعلاش لي قالت لي إن شاء الله زادة في الساحة العربية نهار آخر قالت لي أنا نجم نقول معناتها اللي ممكن تخلط البعيد سنة ان شاء الله ربي يوفقك
0: دونك اللهجه كان اصعب تحدي بالنسبه ليك في الدور هذاك في وي شمس بنت شهله
1: اللهجه هو ميم طون زيدا ما تنساش احنا كنا نصوروا معناتها في جبال وكل شيء احنا نتفكر مره وقتها طالعين في تبرقه وعين درهم وكل معناتها احنا طالعين الواحد معناتها يشهد معناتها خايف تشوف خاطر انت تبدا ماشي هكا من هوني هفوف معناتها كنا فريمون معناتها بالحق الجيل متاعي قداش خدمنا في ظروف كانت مزيانه وام متاعه معناتها فيها صعاب زيدا لكن كنا كابابليه ونتحدي وحبنا لك الفن والتمثيلنا والحاجه اللي نقدموا فيها يخلينا نبداو يعني
0: شنو اكثر مشهد في عوده المنيار اللي اليوم يجي في بالك وتقول هوني تبدلت حياتي هذا هو كان مشهد مانيش باش ننساه
1: والله يا سامية برشا هو الدور هذيك معناتها من الأدوار المركبة برشا وفيها كريشندو معناتها اللي هي كيفاش كانت من الريف وتهبط للمدينة وكيفاش تقابل المدينة والحياة الجديدة واللي صار لها وكل ليه فما برشا مشاهد وفما مشهد زيدا الفينال اللي ما بيني أنا وأحمد كيف زدا كان مشهد قوي مشاهد ما بيني أنا وبين مدام نعيمة الجاني زدا كان فهم مشاهد مزانين برشا ما نجمش نقول لك واحد وننسى الآخر ما الحقيقة كان كله مكتوب مزيان وكله حلو
0: ومن غادي من عودة المنيار جاي بعد الليل البيض المسلسل ذي جيب لك أول تتويج عربي بالنسبة ليك
1: سنيكا الجائزة الذهبية الأحسن ممثلة صاعدة في مهرجان الإعلام العربي بالقاهرة وستي معناتها اون تري غراند سوربريز بالنسبه لي خاطر انا كنت موجوده في مصر وقتها ماشيه باش نعمل انسكريبسيون نتاعي في ليكول دو سينما غاديكا وما فما حد من الميديا يعرف اللي انا طلعت لمصر طلعت معناتها هكا في الخفاء يا اخي لقيتهم يكلموا فيا على تليفوني التونسي برشا صحابي معناتها من الميديا من الاعلام وكل سنة مبروك راهو توجت بجائزه هكا وهكا في مصر وجماعه غادي موجودين وان شاء الله توجيبوا لك معناتها تروفي وكل قلت لهم ها بالحق هنا موجوده في مصر قالوا لي بالحق كيفاش قلت لهم والله موجوده هنا في مصر نمشي نستلمها بروحي تصرفوا وجيبوا لي كرهبه قولوا لي فين باش نمشي. وانا مزدت وقتها ما كملتش حتى جمعه في مصر, معناتها خلطت قبل المهرجان من باب جمعه, معناتها ما في باليش لثما ما نعرفوش اصلا المهرجان, عرفت.
0: ومن غاديك خليني نقول كانت بدايه النجاحات ثم صيد الريم لبرشا توينسا لليوم حتى فريل يمكن اللي هبط على موزايك نهار كارتاج بين صراع بين احلام وبين ريم.
1: في بالك هذاك الببليك ما شبه, ومعناتها قديش محلاه ببليكي وما نوجه له تحيه كبيره كبيره, هما اللي عملوا المونتاج معناتها ما بين وما بين القناه هذيك, عملوا المونتاج نتاع السيكونس, حطوا وقت اللي معز يتكلم قال ان شاء الله يبدا يكون فما تعاون جديد ما بينه وبين سناء ودوتو وكل ما شيء, وحط وقال باش معناتها نمسحوا بيها اللي صار في الليل البيض.
0: بداية جديدة, بداية مختلفة. حكيت على شخصية ريم في صيد الريم, شنو عملت فيك الشخصية هذه كسنة؟
1: كانت شخصية صعبة زيد, معناتها أنا أصعب الشخصيات اللي لعبتهم في في في تونس هي عودة المنيار وصيد الريم. خاطر صيد الريم معناتها سي با فاسيل اللي أنت معناتها باش تمشي لعبد عمل في أختك وحابة باش تنتقم منه وتتبسم في وجهه وتضحك له, وليلي مليانة خدمة معناتها نفسانيا معناتها يتعب.
0: ونتصور زيدة جمعتك لحظات قوية برشا مع الراحل الكبير فتحي الهداوي.
1: أنا معناتها كنت معناتها نقول أنا محظوظة جدا جدا لأن خدمت بالحق معناتها في تونس, سواء كان في تونس ولا خارج تونس, مع ممثلين معناتها كبارات تعلمت منهم برشا. فتحي ما عندكش فكرة قديش كنت خايفة وقت كلمني سنجيب عيد الله يرحمه وقال لي راهو معناتها باش تعمل دور البطولة ومعاك فتحي وكل ما شيء, ركيبي تخبط في بعضها قد المصري. كنت خايفة خاطر فتحي ممثل فريمون غول غول تمثيل معناتها الله يرحمه.
0: ما زلت تتأثر كي تتذكرهم الكواليس, كي تتذكر الأعمال هذه سنة؟
1: وي سورتو معناتها فتحي, وفاة فتحي الله يرحمه وجعتنا بارشا. أنا واحدة من الناس خطر ربطتني بيها علاقة طيبة جدا جدا في الكواليس, وكان محليها على كل النطاقات معتها, وقديش كيف يجي البلاتو ويخلي إن بون يمار ويحب زده خدمته ونقعد ونبرفو مع بعضنا, ويجيني يعطيني يقول يسمع سانيش قلك نزيدو هذي نعملو هذي, أنا نشوفك هكا كان تعمل فهمت معناتها, كان زميل وأخ وصديق و الله يرحمك. ما نحبش باش نبكي اما وجعتني برشا وفاتو هو وسنجيب عياد زيد, يعني ثلاثة هذوما اثروا فيا برشا وفاتو نجيب عياد الله يرحمه, شوقي الماجري وفتحي الهداوي.
0: شنو نصيحه اللي قالها لك فتحي الهداوي ما نسيتهاش؟
1: قال لي يا سناء ما تقبلش اي دور على خاطر الفلوس, رد بالك رد بالك. هكا زيد يحكي وقتها كان معايا قال لي شو انا ما تطوى نشوف فيك, خاطر ثم سيكونس نتفكرها انا وهو في فاست مريم وقت نجيه بالحواج متاع مريم أختي باش يفهم اللي أنا معناتها جاي ننتقم. غزر الله يرحمه قال سيد علي منصور المخرج قال له ما قال له أنا نسيل ما هو وانا نحكي معاه ما رمش يرد علي, جات بختي ما سهي قعد مع تقعد يغزر لي سهي باش يقول لك ليه يا أخي قال كت معناتها سيد علي منصور المخرج قال ستوب معناتها. قال له فتحي شبيك عندك معناتها باش ترد عليها؟ قال له شنو عملت هذيا؟ شنو عملت هذيا؟ عينيها وهي تخدم ومخها كيفاش هذيك وكيفاش تحكي وكيفاش تعمل؟ قال له خليتني سرحت مع الاداء نتاعها. قال له شنو تحبين نعملها؟ وترا لا لا لا لا قال له شنو تحبين نعملها؟ دونك وجاني معناتها وهناني قال لي سنة انا معناتها فرحان اني ثم معناتها هكا في جيل جديد وكل شيء, وحافظ على روحك وحافظ معناتها على خدمتك وال والجيش اللي عندك وكل ما شيء, واوعى اوعي معناتها رد بالك رد بالك تقبل حاجه تطيح بها من اللي انت وصلت له.
0: الله يرحمه وينعمه فتحي الهداوي, واكيد عشرات الاعمال التونسيه ثم كانت البدايه العربيه خليني نقول فرقه ناجي عطا الله مع الزعيم عادل امام لليوم لي سيكونس موجودين سنه لليوم نتصور كانت كان نجم نقول بدايه خير او بدره خير بالنسبه ليك.
1: أي أنا معناتها محظوظة الحمد لله معناتها أني ربي كتب لي باش أنا ندخل للدراما العربية من باب كبير مع الزعيم عادل إمام والمخرج رامي إمام, دونك سي با دوني هكاكا تو لي جور.
0: لشكون كان الدور؟
1: كان زميلة معناتها, أما زميلة معناتها عربية ماهيش معناتها زميلة عربية معناتها
0: مش تونسية؟
1: لا لا مش تونسية لا.
0: عربية مصرية، عربية لبنانية، عربية
1: كانت على الوش الدور معناتها فوالا جو مو بيرمي باش نقول اسمها خاطر ديجا معناتها تكتب الموضوع في الصحافة معناتها ماشي حاجة سكري كيما نقولوا. كانت كندا على الوش، لكن كندا كيف جات الثورة ووقف المسلسل شوية التصوير نتاع فرقة ناجي عطلة، كنا في بالنا معناتها باش يتأجل عام آخر. دوكو كندا معناتها خذات التزمت بأعمال أخرى وبدات ديجا تصور. كيف هديت الأمور في الثورة كل شيء وبدينا باش نرجع نصوروا فرقة ناجي عطلة، ما نجمتش اللي هي باش يبدا ثم توفيق ما بين الأدوار هذه.
0: صورة مع عادل إمام، ومن غاديك بدات زادة أعمال بين مسلسلات وبين أفلام.
1: أحلى الكواليس مع

0: أزلت هاو لطف عليك وفيتش على بعد عمر طويل
1: مش عملت راه. لكن أنا ما عملتش فرقة ناجي عطلة بركة معناتها أنا بعد عملت مسلسلات أخرى راه معناتها بعد فرقة ناجي عطلة عملت حاجة أخرى معناتها
0: لغاية 2000 بنات وغيرهم
1: والله الإشاعات حتى لتوا معناتها فما برشا كل شوية يقول لك ولا الدورة ذيك كان ليا توا اللي طالعين ما عرفش هكا كل مرة حد يتكلم يقول لك والله الدورة ذيك نتاع فرقة ناجي عطلة كنت أنا باش نمثل فيه بهاتوا إنما يثبتوا ما يثبت يا جماعة عندكم كونترا يقول لي اللي انتم ما كنتوش تعملوا فرقه ناجي عطله في بلاصه ثانيه وانا جيت فكيتو لكم دونك حاجه تضحك عرفت مي فوالا ما ترك غافان باس لي شامبور ما قلقنيش معناتها
0: شنو ما زلت ما عملتوش وتحب تعملوا سنه في الكارير في المسيره
1: هذه برشا حاجات لا برشا حاجات معناتها هنا ديما نقول كيف ما زاد فتحي الله يرحمه فتحي الهداوي قال سنه معناتها في تونس عملت برشا ادوار معناتها مختلفه وكل دور مختلف عن الآخر وفيها في كتيبة مزيانة برشا برشا في مصر عملت حاجة حلوة مزيانة لكن مش بقوة الأدوار اللي عملتها لهنية معناتها في
0: والأمباكت
1: لكن فما كان فما مثلا درع بنات وفرقة ناجي عطلة هذوما من حاجتين لقويين برشا برشا عملتهم في مصر وذيك علاش التوى حتى جمهوري العربي كي نبدأ في مصر أو مثلا في أي دولة عربية يسر يتفكروني بالأدوار هذوما الزوز اللي هو درع بنات نجوين في درع بنات ودوري في فرقة ناجي عطلة
0: العودة لتونس رمضان 2027 من أهداف سني كاسوس توحشت الجمهور
1: والله مش موضوع أهداف ما معناتها بتتخ ثم حاجة معناتها قاعدة تكتب إن شاء الله تكتب كيف ما الواحد معناتها يتمنى باش معناتها نحس روحي اللي انا فرحانه ونقبل معناتها الموضوع
0: واحنا نستنيوك تتالق عايش. اكثر في تونس وعربيا شكرا ليك سنة يوسف كاسوس نورتنا يعطيك الصحه تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك سيتنا موزايك فام بوينت وعلى يوتيوب موزايك خليكم معنا شويه خير يكون بحثنا النجم العربي ايه بتوفيق
2: كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin, Messaba, les deux hommes d'Alil.

0: إيهاب توفيق ليك يا عندي، وصلنا حتى 8:33 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم. نسلم عليكم من ما كنتم في الاستماع توت سويت وقيت لانفيتي دو جور.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: ضيفنا ما يستحقش برشا تقديم، نحكي على صوت مستمر ومازال مواصل عبر 4 عقود من جيل صناع الأغنية العربية الحديثة في التسعينات لليوم، مازال يطلع على الركح بنفس الحماس نفس الحضور. أغاني كما تترقى فيا، سحراني، الله عليك يا سيدي وغيرهم مازالت تتغنى من جيل الجيل. ويرجع اليوم لتونس في جولة صيفية مميزة. بكل حب نستقبل بحضنا النجم المصري والعربي إيهاب توفيق. مرحبا
2: حمسومة،
3: أخبارك إيه؟
0: أنا وسعيد
3: بيكي وحشتينا، وببقى يعني سعيد في كل مرة ببقى فيها في تونس وباجي هنا على موزايك وبنعمل لقاء مع بعض.
0: وإحنا زدنا نفرح في كل مرة تكون بحذينا. بشو نقول النجم العربي التونسي، تقبلها؟
3: أكيد، يا سلام، ده يشرفني طبعا.
0: اليوم ترجع مرة أخرى بجولة من الحفلات، وشوية نعطيكم تفاصيلها، ولكن قبل هذا تتفكر عدد الحفلات اللي أحييتهم في تونس إيهاب توفيق؟
3: لا صعب قوي، بس كتير، يمكن من أكتر البلاد بعد مصر طبعا في عدد الحفلات اللي قدمتها ممكن تكون تونس.
0: وصلنا 100 ولا أقل؟
3: مئات.
0: مئات؟
3: أنا من بداية التسعينات وأنا باجي في كل سنة تقريبا أو كل موسم صيفي، وساعات كمان في حفلات بعملها في تونس ما بتكونش في وقت المهرجانات الصيفية، بيكون في حفلات تانية. فوجودي هنا، أنا كان عندي فيزا زمان كانت مفتوحة مدة صلاحية الجواز، كانت من كتر الأختام اللي عليها لتونس ما كنتش حد، هم في المطار كانوا حافظينها بس مش شايفينها.
0: هو رغم نفيك للإشاعات في كل مرة يقولوا إيهاب توفيق معارس بتونسية، إيهاب توفيق ولده توينسي، إيهاب توفيق ساكن في تونس، إيهاب توفيق عايش في تونس.
3: لا أنا في مصر، وولادي كانوا عايشين فترة في مصر وبعدين في أمريكا، ومراتي مصرية وعايشة مع الولاد، وبنيجي ونروح بنتقابل كل شوية، أنا أروح لهم هم يقولي، أنا أروح لهم هم يقولي.
0: والأهم في هذا كل كانوا عندك جولة في تونس، نستناو الموعد بيكون 30 جويلية في مهرجان بنزرت الدولي، 31 جويلية الموعد بيكون في مدينة المكنين، نهار 1 أوت في رادس، و2 أوت في الملاسين. تقريبا نحكيو على ولايات مختلفة. الملاسين مشروع مختلف، نتصورك راك عندك فكرة على المشروع هذا، كون الحضور باش يكون مجاني، كونه حي شعبي باش يستقبل نجم عربي، حبيت المبادرة هذية سنتها دعمتها؟
3: السؤال مش سنتها ودعمتها، لأنه أنا من أول الناس اللي هيبقوا موجودين في المهرجان وفي الافتتاح، وأول سنة وأول مرة وأول حفلة هناك. فطبعا ساعة ما عرفت عن المبادرة دي وإن هي الدولة ووزارة الثقافة عملتها عشان تكون دعم وتواصل مع الجمهور اللي مش عنده الإمكانية ان نروح يحضر في مهرجان كارتاج ولا بنزرت ولا المهرجانات اللي بتكون يمكن الأسوان بتاعتها او الأسعار بتاعت التذاكر بتاعتها بتكون شوية مرتفعة بالنسبة لهم. فيشرفني ويفرحني جدا جدا اني اكون اول فنان يكون موجود معاهم، وبتمنى يا رب بإذن الله يعني أشارك في إسعادهم ويكون حضور كبير، وفعلا المبادرة اللي اتعملت عشان إسعاد الناس إنه فعلا يسعدوا بالحفلات اللي هتتعمل وحفل الافتتاح اللي أنا حقوم به إن شاء الله.
0: الحفل بش يكون نهار 2 أوت، الدخول مجاني في الملاسين. عملت نزولات مادية إيهاب توفيق وش تكون في المهرجان هذية في دورته التأسيسية؟
3: تقدري تسألي من ورايا، أنا ما عند يعني عند الأمور المادية في
0: نسأل
3: تونس.
0: سفيان معانا في فما تنازلات مادية صارت؟ سفيان فما تنازلات مادية باش كان حاضر إيهاب توفيق في المهرجان هذية؟
3: اشتراطات وحاجات كده زي ما بعض الناس بتعمل، وأنا السعر كذا والمش عارف إيه وهنجيب كام ونعمل إيه ونروح الأوتيل فين ونأكل إيه ونشرب إيه ونتدلع إزاي، أنا ما عنديش الكلام ده في تونس بالذات، مش
0: حتى شرط ما يكون موجود،
3: ما فيش شروط. انا بحب اجي على تونس وعارف انه الوجود بتاعي مع جمهور تونس بيزودني شرف، والمحبه اللي موجوده من سنين من اول مره جيت فيها على تونس لغايه النهارده الحمد لله موجودة، وأنا بتمنى أن هي تفضل موجودة وتزيد أكتر وأكتر.
0: وجمهور التونسي كتكون حاضر في الحفلات يغني الأغاني القديمة كلمة بكلمة، يهب توفيق. هذا يفرحك ولا يخليك تقول ياريتني عملت أعمال جديدة بنفس الطريقة ويغنيوها بنفس الإحساس؟
3: بص هقولك على حاجة، هو موضوع الأغاني الجديدة والحاجات اللي أنا عملتها في بعض الفترات من أغاني السنجل اللي قدمتها في السنين اللي فاتت، يمكن أنا مش مهتم بالناحية الإعلامية والدعائية للأغاني اللي بقدمها. كان في فترة يمكن كان النجاحات اللي موجودة فيها بدعم من كل مجموعة العمل اللي بتبقى موجودة معي. من وقت ظهور السوشيال ميديا وانتشار الأغاني على التيك توك ويبقى فيه دعم مش عارف ايه وتعملها ازاي وتنزل ايه وتصرف فلوس هنا عشان مش عارف بتوع التيك توك يبصوا عليها وهنا يعملوا عليها مش عارف ايه ويمثلوا عليها حد
0: تدفع فلوس
3: انا مش
0: تيكتوكرز.
3: يعني ما اندمجتش قوي في الحتة دي او ما كنتش شاطر فيها، فالنجاحات اللي كانت موجودة قبل كده الصوت هو الملحنين والمؤلفين، في ناس منهم اتعاملت معهم قبل كده وفي ناس جداد. كان النجاح بيبقى من خلال شريط الكاسيت ومن خلال السي دي ومن خلال الفيديو كليب اللي بنقدمه. كانت هي دي القناة اللي انا كنت شاطر في ان انا اظهر للناس منها. لما ظهرت السوشيال ميديا يمكن ما كنتش شاطر قوي في موضوع بتاع الانتشار.
0: هو الشطارة انك تتجدد مع الموجود، لأنه الأغاني محفوظة، لأنه كما قلت الصوت مازال متواصل، كل شيء مازال موجود.
3: إن شاء الله يمكن نشوف مجموعة عمل تقدر تساعدنا أكتر في الانتشار ووصول الأغاني بتاعتنا لكل الناس زي ما
0: نشوف إيهاب توفيق على السوشيال ميديا يشارك الجمهور يومه كما التيك توكرز أو الانفلونسرز.
3: عمري ما عملت كده خالص.
0: لو يطلب منك الحاجة هي تعملها إيهاب توفيق؟ والله إلى اليوم قمت عملت هكا
3: ممكن مرة في مناسبة مثلا في رمضان، في عيد من الأعياد، في رأس العام، في يعني نطلع نطل عليهم نسلم عليهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ده طبعا ممكن جدا
0: وخلاص.
3: إنما أصحى من النوم ألو أنا صحيت وأيها العالم مش عارف إيه وكلام،
0: ما تراش روحك غاد؟
3: لا انا يعني انا كانسان وكفنان انا بحب الخصوصيه شويه، فبعض الناس بتبقى شايفه انه هو يصحى من النوم ولا فنان ولا فنانه ولا شخص عادي ولا من التيك توكرز ولا بعض الناس المشاهير بتوع
0: حتى الفنانين
3: السوشيال ميديا وبعض الفنانين هم عندهم السماح لنفسهم ان هم يشاركوا الجمهور في ان هم لما يصحوا من النوم وهم لسه في السرير يصحوا معاهم ويشربوا القهوة معاهم ويشربوا الشاي معاهم ويفطروا معاهم ويروحوا يغسلوا وشهم مع بعض ويعملوا حاجات كده. انا ما اقدرش اعمل كده،
0: والخصوصية خلتنا حتى العائلة ما نعرف عليها حد شيء، شفناهم متأخر برشا بعد 20 سنة في التخرج ولادك اكتشفناهم.
3: كانت مناسبة كده وبرضو في أضيق الحدود، يعني حتى الصور الخاصة بتاعت ولادي ودي الناس دخلوا على الحساب الانستجرام بتاع زوجتي وأخدوا الصور بدون علمنا، يعني بس حتى مش أنا اللي نشرت كل الصور اللي اتنشر.
0: لو كانت عندك القدرة ما تخليهمش يكونوا موجودين تصور؟
3: لا هي صور ما فيهاش أي حاجة غريبة أو أي حاجة ممكن الواحد يزعل إن هي تظهر للناس أو حاجة الواحد يخجل منها، بالعكس صور عادية طبيعية.
0: ومبروك ليهم، مبروك التخرج من مزيكا، نقول لهم مبروك وإن شاء الله ربي ينجحهم. خليني نرجع ليه بتوفيق، نرجع للقاهرة. الولاد صغير كان يحلم يكون دكتور في التربية الموسيقية مش مطرب، شنو كان يتصور وقتها إيه بتوفيق باش يولي واحد من أهم الأصوات في جيله ولا ليه؟ ترتيحة صغيرة وجاوبنا.
1: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Mouraï El Besta pour l'événement musical de l'été. Sabre Baru, Sabre Baru, Sabre Baru, Elbesta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
0: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام. ضيفنا الفنان المصري العربي إيهاب توفيق. إيهاب، قلت لك لو ترجع للطفل الحالم اللي كان في القاهرة اللي يحلم أنه يكون دكتور في التربية الموسيقية، كنت تتخيل وقتها أنك باش تكون من أهم الأصوات في جيلك؟ تصورت هالحلمة ريتها؟
3: لا، ما أنا ما كانش عندي الفكر خالص في أن أنا أكون فنان محترف للغناء. كان كل تصوري في ان انا لما دخلت كلية التربية الموسيقية وبحب العزف على العود وبحب الغناء انه هكون دكتور ومدرس في كلية التربية الموسيقية، وده فعلا حصل لمدة سنة بعد ما اتخرجت. وبعدين وجودي في عالم الغناء كان بالصدفة البحتة، يعني كنت بغني في حفلة من حفلات الكلية في نهاية العام الدراسي في سنة ثالثة. كل الطلبة بيعرضوا النشاط بتاعهم، الطلبة المتفوقين في نهاية العام، في حفل بتقيمه الكلية في مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون. ورحت وغنيت وقتها، الناس كلها اتبسطت بالأغنية اللي قدمتها لسيد درويش. وتاني يوم كان لسه الدراسة مستمرة، يعني لسه ما خلصناش السنة، كل الناس بتسألني هو انت ما بتغنيش ليه؟ برافو عليك، انت يعني خارج المنهج بتاع الكلية والدراسة اللي احنا بندرسها، لازم يكون لك تواجد. قلت لهم والله انا كان الرد ان انا ما عنديش اي علاقات بشركة انتاج او بإذاعة وتلفزيون او منتجين او حاجة. فواحد من اصدقائنا هو اللي عرفني باول شركة انتاج اشتغلت معاها، وكانت دي البداية بس بعد ما اتخرجت بسنة.
0: وخليني نقول كونه كنت من الأوائل في الكلية تحفظ الشرقي الغربي الأوبرا، وهذا كانت نقطة قوة تكوينك الأكاديمي بتوفيق في الفن، عاونك ساعدك في المسيرة،
3: كان عامل كبير جدا. ولكن العامل اللي كان له تأثير كمان أكبر في أنه أنا كان عندي ذاكرة موسيقية الحمد لله قوية جدا، وكان من صغري من وأنا طفل صغير جدا كنت بحفظ كل الأغاني اللي بسمعها، من يعني مش عايز اقول من اول مره، مره مرتين خلاص الاغنيه كلها بتكون اتحفظت، وممكن اغنيها ورددها. حتى الفوازير اللي كانت بتيجي في رمضان كانت الالحان اللي بتتقدم بيها كانت شويه فيها شيء من الصعوبه، فكنت بتحدى العيله عندنا ان هو تتقال يومين. وطبعا زمان لا كان في بقى اعادات ولا في قنوات تلفزيون بتعيد البرامج والاغاني بصفه مستمره، هي كان اسمعها مره مرتين، تالت يوم اغنيها لهم كلها.
0: اغاني كيما شنو بقات في البال مثلا؟ كل
3: الاغاني اللي كانت بتيجي في الفوازير بتاعت سمير غانم ونيلي، وبعديها كان شريهان، كل الحاجات دي كنت بحفظها.
0: عندك موهبه خاصه؟
3: كان في الحفظ بتاع الاغاني. فمن صغري كنت متعود ان انا عندي ذاكره موسيقيه وحفظت اغاني كتير، ويمكن دي برضو ساعدتني في ان انا يبقى عندي الحاسة الفنية بزيادة شوية، والحفظ اللي حفظته ساعدني في ان انا عندي، عارفة اللي بيتدرب على حاجات كتيرة في الرياضة، يعني يقول له مثلا حارس مرمى يقول له شوتوا عليك كرة صدها من ناحية دي 1000 مرة، فخلاص لما تتشط هنا هو بيعرف يصدها تلقائي. فانت لما جيلك اغنيه من الاغاني وانت عندك الذاكره النغميه ممتلئه بكل المقامات والجمل الموسيقيه، فانت بتقدر تاديها بسهوله وبتقدر تبدع فيها اكتر.
0: ما زلت اسمع اغنيه اليوم؟
3: ما زلت اسمع
0: غنى اغنيه؟ ما زلت اسمع اغاني؟
3: اكيد لسه الودن موجوده ومحبه الفن والاغاني موجوده.
0: تميل للقديم لجيلك ولا تسمع في جديد؟
3: ما زلت اميل للقديم من جيلي وما قبل.
0: شكون تسمع؟
3: انا بسمع ورده ونجات وعبد الوهاب وام كلثوم وفيروز ووديع الصافي ومحمد رشدي وكل الناس دي اللي تربينا على أغانيهم لغاية دلوقتي بستمتع جدا لما أقعد أدور كده على حاجة. والأغاني الستايل بتاع الأغاني اللي انت بتبتدي تسمع فيه هو بيجرجر بعضه بعد كده، فبتبقى سهرة فنية مع الفنانين القدم.
0: سميت الفنانين القدم اللي كانت بيناتهم منافسة نسمعوا عليها وإلا نقراها حتى في المقالات ولا في بعض الحوارات، ثم راوي هيب توفيق، عمرو دياب، محمد فؤاد، هشام عباس، مصطفى قمر وغيرهم. كانت فما منافسة بيناتكم؟ كانت واضحة معلنة؟
3: منافسة طبعا موجودة ومعلنة وقدام الناس كلها. ما فيش مشكلة خالص لما يبقى في أغاني حلوة أنا عايز أقدمها وزميل ليا او اخ ليا او صديق ليا من الجيل بتاعي او الجيل اللي سبقني او الجيل اللي بعديه يعمل اغنيه ونتنافس مع بعض في ان احنا نقدم للناس احسن ما عندنا كلنا. ولكن تبقى في في في الجيل بتاعنا الاسماء اللي ذكرتيهم صفه يمكن مش موجوده في كل الاجيال اللي كانت قبلينا واللي بعدينا. الموضوع التنافس كان للتنافس الفني بس، انما المحبه والصداقه والتواصل والحب اللي كان موجود بين الجيل بتاعنا موجود من يوم ما ابتدينا، يوم ما التقينا لغاية النهاردة نفس المحبة ونفس التواصل، وعمر ما حصل ما بيننا أي مشكلة ولا إشاعة من الإشاعات اللي الناس بتطلعها عشان يبقى فيه مشاكل. كل الكلام ده عمره ما أثر فينا ولا التفتنا له أبدا.
0: اليوم شنو اللي تغير؟
3: ما اقدرش اتكلم عن حد تاني، ولكن بنشوف بيبقى فيه صراعات مستحدثة في بعض الناس دلوقتي بيعملوا مشاكل ما بينهم وبين بعض عشان يطلعوا ترند على السوشيال ميديا. يتفقوا مع بعض انا هشتمك النهاردة وانت ترد عليا بكرة والناس تقعد تتفرج علينا والريتش بتاعنا يعلى والمشاهدات بتاعتنا تبقى موجودة بكثرة فاحنا اللي نبقى موجودين على الساحة. بيحصل. أنا موجود في الوسط وعارف.
0: شنو الصفة اللي تفقدت اليوم كانت عندكم انتوما واليوم تفقدت في الموجودين؟ حكيت على المحبة قبيلة.
3: والله ممكن يكون موضوع المحبة دي زي ما قلت لك التنافس كان بيبقى تنافس فني فقط، ولكن يعني بشوف في بعض الأحيان من بعض الناس اللي في الوسط الغنائي والفني دلوقتي بيبقى فيه بينهم مشاحنات وحاجات بتوصل لأكتر من مشاحنات، يعني بتوصل اللفظ أتقل بكتير.
0: فيمكن اليوم سر الاستمرارية لإيهاب توفيق وأبناء جيله هو البعد على السوشيال ميديا، رغم اللي فهمش كون من جيلك مركز أكثر على السوشيال ميديا.
3: في ناس مركزين وشاطرين فيها وبيستخدموها بشكل كويس في ان هم يظهروا للناس. أتمنى أنه مجموعة العمل اللي معايا والناس اللي بتشتغل معايا في السوشيال ميديا إن إحنا ننشط بعض ونظهر للناس بالشكل اللي إحنا برضو نحبه، يبقى بشكل جيد ومحترم ونحافظ على البرستيج حلو وأخلاق حلوة قدام الناس، ميبقاش للظهور فقط بدون المحافظة على شكلك. الناس بتقول انت دايما نشوفك انت انسان متربي. فاحب ان الكلمه دي تفضل متقاله لغايه اخر يوم في حياتي
0: ان شاء الله. بعد اعمار طويله ما يهب توفيق باش نسمعوا اغاني القديمه اللي حكينا عليهم هذوما الكل في بنزرت وفي حفلاتك الاخرى، باش يكون فما جديد في البروجرام ولا الناس ديما تطلب الاغاني اللي نحبوها اللي نسمعها؟
3: ان شاء الله حيكون في جديد وفي حاجه كده مفاجاه انا مش هقدر اقول لك عليها دلوقتي، ولكن انا محضر حاجه هنغنيها بكرة مع الناس وهنسمعها وهقول لهم جزء من أغنية جديدة. احنا عندنا أغنية جديدة خالص المفروض بيحضروها دلوقتي اسمها متدلع.
0: متدلع
3: متدلع الواد متدلع صيته مسمع قوي ابن الايه بوسامته مين بس يجي جنبه. ايه دي
0: نستناوها نبعثوا هنا نعديوها هنا في مزايك نسمعوا مدلع غدا باش تكون موجودة في مهرجان بنزرت دولي. خذوا اللي بيمتاعكم سهرة بطعم الذاكرة صحيحة مفهومة برشا جديدة. استناكم مع إيهاب توفيق تترقى فيها باش تكون موجودة في السيتليست.
3: من الأساسيات أنا لو ما غنيش تترقى فيها ممكن يبقى يحصل خناقة معي بعد الحفلة.
0: لو خيروك إيهاب توفيق إنك تعيش قصة حب بسعادة وما تتولدش الأغنية هذه تترقى فيها ما تعيشش نفس وجعتها شو تختار؟
3: لا لا أنا مبسوط إن تترجى فيها جت بكل ظروفها كده بكل الحاجات المحيطة بيها ومحبة الناس يعني أطلقوا عليها لقب أغنية القرن. يعني تتخيلي ممكن أتنازل عن أغنية زي دي لأي سبب؟ لا بالعكس ما فيش أي مشكلة خالص في إنه أي أحداث كان ممكن تحصل في حياتي زي كل الناس اللي حبوا وكان عنده ظروف في حياته في حبه في مستقبله في مع أصدقائه مع المحبوبة مع المحبوب ويحصل بينهم أي مشاكل وتتولد أغنية زي دي بسبب الأحاسيس اللي حصلت. أهلا وسهلا.
0: تحس إنه الفنان لازم يعيش الوجع باش يبدع؟
3: مش في كل الأوقات ولا يعني مش كل الأغاني اللي غنتها في الدراما كان ليها قصص حقيقية في حياتي يعني بس ولكن تترجى فيها كانت واحدة منهم مالهمش في الطيب وباقي الأغاني بتبقى الواحد بيعيش الحالة بتاعت الأغنية وبيشوف الكلام بتاعها كويس وبيدرسها كويس وبيعمل عليها بروفات كويس بتطلع بالإحساس اللي هو بيشوف الكلام بتاعه مناسب للإحساس ده.
0: ونستناو باش نسمعوا الاغاني هذه وشوي اخر نسمعوها خلوده ولا مع اسماعيل سحريني تترقى فيا اللي اليوم يتغني وحتى في حفلات خاصه هي بتوفيق برشا فنانين يغنيوها ولا حتى تتحط في الفلاش في الفلاش ديسك وغيره ولليوم مازالوا ناجحين لليوم مازالوا متواصلين. من مده كنا تابعنا زاده متابعتك الكاس العالم كنت سعيد بتتويج المنتخب الاسباني ولا
3: كل المصريين بالذات كانوا مبسوطين ان مش الارجنتين اللي كسبت البطوله.
0: شجعت المنتخب وكنت اطلق زيد اغنيه احنا اولادك يا مصر شفنا الفيديو متاثر في كل مره مصر كانت تماركي بونتو نقولوا نحن
3: مظبوط يعني احنا شعب بيحب الكوره والشعوب العربيه كلها كل واحد فيهم كان بيشجع بلده وإحنا كنا شايفين المنتخب المصري كان عامل مستوى كويس وحصلت الظروف اللي شفناها كلها اللي يعني اللي أقر بيها العالم كله مش إحنا بس إنه كان في المباراة بتاعت مصر والأرجنتين كان فيها مخالفات كتيرة
0: اكتشفنا الوجه الآخر الإيهاب توفيق شفنا
3: بروموس إلا الكورة بصي المنتخب والأهلي ما فيش كلام
0: شفنا وجه آخر سخرت من ليونيل ميسي استخدمت الذكاء الاصطناعي كنت قاسي نوعا ما وجه ما نعرفوهش في إيهاب توفيق.
3: لا هي مش موضوع قسوة ولكن هو
0: نعاود نوريك الفيديو
3: أنا عارفه كويس أنا اللي عملته لا مش أنا اللي عملت ده أنا ركبته يعني
0: هاني مانيش باش نوريه الفيديو
3: دي موقعتية ليه كده سامي ليه كده
0: انت قل لي ليه كده يا إيهاب
3: والله
0: تحولت
3: ساعة الكورة الواحد بيتحول شوية بيبقى جمهور ألترس نعمل ايه قدرنا كده بنحب الكورة
0: ما يغلبش الفنان يغلب شوية يقول ليه عندك وجه لازم توريه لازم صورة تحدد.
3: لا بيحصل طبيعي يعني أنه الواحد يبقى يتفاعل مع الحدث بالشكل اللي هو بيحبه يعني لو أنا بشجع الأهلي والأهلي يتغلب أنا أكيد حزعل لما الأهلي يكسب أكيد حكون مبسوط
0: حطيت عليها أغنية يا مدلة
3: والله عادي أنه الأهلي يتغلب ولا متغلبش أو كسب أو مكسبش لا مش عادي
0: عملت بها البرومو متاع الأغنية الجديدة يا مدلع اللي بتسمعها في بنزرت مقصودة
3: وهي جت من حظه عمل له إيه هو جي ساعتها بنشتغل في الأغنية وراح طالع المقطع بتاع الفيديو قدامي ورحنا جت الفكرة عندي بصراحة عشان كان في كلام كده خلص بقى
0: فكرة شيطانية
3: إن وجه الله آخر. حليم ستار
0: وجه آخر ليه في توفيق اكتشفناه مع كأس العالم النجم العربي والمصري شكرا ليك نورتنا محضر نتصور حاجات خاصة للجمهور التونسي في الجولة هذه.
3: إن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني هكون حاضر معهم بكل الأغاني اللي يحبوها والأغاني أجزاء من الأغاني الجديدة أو بعض الأغاني الجديدة احنا نقدمها لهم. وأنا عارف الجمهور ساعة ما بسمع منه ناحية كده عايزين أغنية كذا حاضر هنا نروح.
0: اركزي على الرملة مش كون حاضرة؟
3: اركزي على الرملة يعني هشوف مع الفرقة الموسيقية ونشوف إن شاء الله خير.
0: حفل باش يكون مع الفنانة زادة إيمان الشريف غدوة في بنزر. تكونوا في الموعد 30 جويليا 2 أوت في الملاسين. يستنيكم زادة في المكنين في رادس النجم العربي والمصري. إيهاب توفيق هذه كانت لانفيتي دو جور بالنسبة اليوم.
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. أبقى لكم شقولكم باي باي تصبحوا على خير ناس كل. شكرا لكل الفريق الواثق بالله. شكرا للقسم الثقافي ذي وليندا
3: بكرة مستنيكم في بنزرت.
0: بكرة مستنيكم في بنزرت.
3: بكرة مستنيكم في
0: بنزرت. مازال بحضين عنا في استوديو. تصبحوا على خير ناس كل. شكرا خالد في الإخراج وطارق في الإخراج الرقمي. نتقابلوا غدوة من 7 ل 9 متاع الليل. ضيوفنا باش يكونوا الممثل صلاح مصدق وكيف كيف الفنان اللبناني ريان يكون بحضنا في موزايك فام. شوية خير موعد الأخبار مع خالد الكعبي. بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي أور.

0: Mosaïk FM.
1: Publicité. سو لتام أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وترامب يضيف أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلتين قرب سواحل مصر. وشركة أمبري للأمن البحري تقول استنادا إلى تقييم أولي إن طائرة مسيرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط. أسعار النفط تقفز بنحو 7% اليوم مع استئناف الضربات الجوية في الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف بشأن تقلص الإمدادات في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية أمريكية هبوط مخزونات الخام إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. القضاء اللبناني يصدر بلاغ بحث وتحر بحق مصرفي لبناني نافذ يدعى أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع إسرائيل بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على مأدبة عشاء في واشنطن. وزارة الداخلية الفرنسية تقول إن باريس أصدرت أمر ترحيل بحق إعلامية روسية بتهم نشر معلومات روسية مضللة. اندلاع عدة حرائق غابات في تركيا والسلطات تواصل العمل على مكافحتها مستخدمة إمكانات كبيرة، فيما تساهم رياح قوية جدا في اشتعال النيران وخصوصا في المناطق السياحية. عودة آلاف الإسبان إلى منازلهم بعد أيام من إجلائهم نتيجة الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية وارتفاع جديد وشديد في درجات الحرارة مع مواصلة إطفاء الحريق المندلع غرب بغدو. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع إسماعيل بن عيسى في هابي أور.
0: الأولى في تونس.

الأولى في تونس. Happy Hour من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

دقائق. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. طول مو زي كافي ميديا بيور كما العاده، كما سنسوا بها كما تعودتوا بها من توا حتى النصف الليل، ثلاثه سوايع كاملين اللي باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موسيقى البنينه كل ربحوا الفلوس كل حكايات كل معلومات كل الفازيت وتوكا خمونا في كل شيء باش نعطيو معنا بن سهريه. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحه لاباس، ان شاء الله الامور طيبه. الحمد لله قصان الذوق قاعد ينقص للامانه، باش نكون معاكم سانسير سي بون، قاعدين نفسه بشويه بشويه، حتى درجات الحراره زاده ماشي في ارتفاع، حاجه تفرح في انخفاض وانخفاض ملحوظ جدا للامانه. ما عادش فما كالغفليقه اللي كنا نحسوا فيها قبل، الحمد لله يا ربي، ان شاء الله يا ربي سيفي كامل هكا. باهي، نتمنى لكم كل الخير، ان شاء الله خرجتوا كونجي، ان شاء الله قاعدين تحضروا في الكونجي. نعرف يلزم فلوس، نعرف يلزم تحضير، لك علاش عندي فلوس ونجم نربحك برشا فلوس، هذا الكل مع 10:30 نتاع الليل.

احنا شو بتربح وانتي باهين يعملوا برشا حاجات سواء 100 دينار كانتي والمدام كانتي والمسيو كانتي واصحابك نعرفونا راهو كيكلموك يقولوا لك هيا نعملوا بروجرام وتقول لهم والله متقلق لا متى ذا انت ما عندكش فلوس للامانه نعيشوها تكلموك هيا نخرجوا والله نحب نقعد شويه بيني وبين روحي يا اخي نحب نقعد واحد وانتي ليه ما عندكش فلوس خاطر نعيشوها ونعيش فيها دوك عادي سوا 100 دينار باين خويا تنجم تربحهم شفت اللي كلموك الكل وقلت لهم ما نجمش نخرج عاود كلمهم بال 700,000 هذوما واخرج معاهم اكثر من مره يبقى سهل برشا باش تربح يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 5 في عقلك في عقلك تم قايدوا مع بعضنا 23 5 1 3 0 0 0 عمل اجوتي او كونتاكت وبعث يا ميساج على واتساب موزايك اف ام خاطر تنجم تربح برشا كادوات الميساج حقا يلزم فيه تصويره ولا فيديو بارتاجي فيه الفرحه نتاعك اللحظه نتاعك كل ما كنت في فيستيفال في سهره في قاعده في لما مع اصحابك في الدار في الخدمه في اللي هو اون توكا مومون دو بونور مومون دو جوا بارتاجي معنا المومون هذاك ينجم يسوى برشا كاش وينجم يسوى زاده برشا تيكيت تاع برشا سهريات اي شد عندك اسمع اش عندي عندي زوز تيكيات للكاليبسو نهار الخميس 30 جويليا الكاليبسو حمامات باش يكون فما فانكو باش يكون فما خليل عنابي باش يكون فما جوس وباش يكون فما افروديت ديما نحكي دو تيكي معناتها كوبل ولا زوز صحاب ولا اللي هو تنجموا تمشيو للكاليبسو حمامات نهار الخميس 30 جويليا سينو جو دي بيان سينو عندي حاجه اخرى ام جهربي طلب طلب اللي نجم يمشي يمشي اللي ما ينجمش يمشي ما يحرمش غيره على خاطر عندي زوز تيكيات باش يمشيو الجربة من 31 جويليا الزوز اوت الاثنين اوت سمعتها زوز اوت الاثنين اوت من 31 جويليا الاثنين اوت باش تحضروا على ان ايفينمون مهم برشا سانشاين جربة اوف باش تلقاو 12 دي جي مع مانجيست من بلجيكا معناتها باش يكون عندك اكسي لثلاث ايام كاملين انت والانسان اللي تحب عليه شو محلاه اللي في جربة ولا يعرف روحي نجم يمشي الجربة ولا مبرمج باش يمشي الجربة ولا في الثنية الجربة ولا يحب يمشي الجربة ومتأكد باش يمشي الجربة ينجم يربح دو باس تمشي وتحضروا الثلاثة كاملين دونك اكسي 3 جور دونك دي تيكي غراتوي زوز من ناس باش تحضروا على الثلاثة ايام تو بعدي كنزيد نعطيكم فكرة اكثر على لاين اب انتوكا باش يكون فما جيست من لوجيك اسمه بارادوكس وباش يكونوا فما دي دي جي توينسا دونك ثلاثة ايام كاملين في جربة من 31 جويلية حتى 2 اوت يسوفي تبعثوا لي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 وبعد شوية مع 10:30 نتاع الليل تكونوا موجودين بحضنا ما فماش ربح واحد اما فما زوز باش نعرفوا شنو باش تعطيهم الغود لا شانس وشنو باش يربحوا هابي اور هو فريقنا اليوم للاسف كافينسكي واحد من اللي دي جي اللي نحبهم ياسر عنده موزيكا بنينه ياسر للامانه دايور مع سبب الوفيه نتاعو مازلت غامضه الى حد الساعه هذه فما اونكيت اون كور نحكيو على كافينسكي اللي باش يخلي بلاصتو باش يخلي موزيكا منهم موكسو ليجندير نومي نايت كول

مخصوص اي في بدين برشا من نو جينيا مخصوري خلتنا حتى للتسعة واربعة توما لموزي كافي ميديا بياور. إذا كان حايرين وين تخرجوا وين تحوسوا وين تنجموا تسهروا نعطيكم فكرة على البروغرام. جو الليلة نبدأ بالمهرجانات, نعملوا طلعة للمهرجانات مختلف المهرجانات. نبدأ بمهرجان حمامات الدولي نهار الخميس 30 جويلية, الموعد باش يكون مع عرض عيتا مونامور. نمشيو لمهرجان كارتاج الدولي نهار 30 جويلية زاد كيف كيف, المرة هذه باش يكون رونديفو مع تيارا بنديتا. للأمانة عرض مزيان برشا, فرقة الباليه الفلامينكو الأندلسية, دونك تستنى فيكم سهرية مزيانة برشا في كارتاج. نمشيو لمهرجان بنزرت الدولي كيف كيف نفس الدات 30 جويلية, سهرية باش تكون في مهرجان بنزرت الدولي مع كل من يهب توفيق وإيمان الشريف. نمشيو لوين فيلا دي دون كارتاج, الليلة باش تكون سهرية مع مارو ولد الدار وزادة ريما نقاش. نمشيو لجامارت بلوتو السكرة, سهرية الليلة باش تكون في الفيرما السكرة مع صوت نحبو برشا مع صديقتنا إيمان الشريف. نمشيو لجامارت سهرية الليلة في عينة جامارت باش تكون اسمها راي ديسكو. نقعدوا في جمارة الحيط في الحيط مش بعيد برشا عليها, منحكيو على مولو, السهرية باش تكون اسمها لابيتيز, باش تلقاو كل من راين بيم في راس قبي لويجي وزيدا سليم جاستون. نقعدوا في جمارة فلامور, جمارة السهرية الليلة باش تكون بيانو بيانو لزاني دو بونور مع كل من عزة نجيم نيكي وزيدا غيمية. مازلنا في جمارة السهرية في جولين باش تكون الليلة مع الزهر لايف باند. نمشيو نعملو تنقيزة لسوسة, هاي برا نمشيو لسوسة في ذا سالون سوس, السهرية الليلة باش تكون ألف ليلة وليلة. ونكملو بالجولف برو سوسة, ليه ما نكملوش بالجولف برو سوسة, في الجولف برو سوسة السهرية باش تكون مع جاك باند. ونقفلو بالحبيبي داون تاون لهنا مش بعيد برشا في الشارع الرئيسي هذيك, مش شارع لولاني معروف برشا هذيك, خليوه فما وتيلة هاكا معروف على الاخر. الحبيبي داون تاون السهرية الليلة باش تكون مع سليم عبيدة لايف جاز, وباش تكون فما جام سيشن. ان توكا نعطيكم لي بروجرام, انتم ما عليكم ما تختاروا كلا بون ديستيناسيون. جو الليلة هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل, هي فورسيمون باش يجي نهار وتتعدى, فورسيمون باش يجي نهار وتتفضى, وفورسيمون هي حاجة صعيبة تو تمشي على روحها, كل حاجة بتعدي. هذا اللي غنيوه كايروكي.

0: ليت الحب يجيني اللي كان موجود في مهرجان دوكا دولي. عملتي لي اذا كان ذكرتي ما خانتنيش ولا عملتي لي فما فيديو فيرال في مصر هو يلبس كاجول. يا اخي فما واحد عمل روحه توليت في عرس صاحبه بس كاجول هو مش توليت صاحبه دارت على الاخر في مصر. دوكا بالحب يجيني ناخذ حتى ل 29 دقيقه تو على موزيك فيم هذه بيا ورا
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM. Happy Hour من الثلاثين الجمعة من التسعة للنص الليل.
1: هاي واتساب موزيك فيم عندكم ولا ليه 23 523 ألف حتى كان ما عندكمش في عقلكم قيدوه 23 513 00 00 سي بون جاوكم بي اوكي هيا بعثوا لي ايميل تصويره ولا فيديو فيها الفرحه نتاعكم اللحظه نتاعكم المومون اللي قاعدين تعيشوا فيه المومون ينجم يكون لما قاعده سهريه عيد ميلاد خطبه عرس اللي هو وبعثوا لي التصويره ديك ولا الفيديو ديك على 23 513 00 على خاطر الفرحه تنجم تسوى برشا كاش وتسوى برشا كادوات وتسوى برشا تيكيت 700 دينار تنجم تربحهم انت بالعشره ونص نتاع الليل عندي زوز تيكيت للكاليبسو ساري باش تكون هالخميس 30 جويلية مع فانكو مع زيدا من خليل عنيبي زيدا جوس وزيدا افخوديت وعندي زيدا زوز تيكيت اخرين باش تمشيو الجربة باش تمشيو ثلاثة ايام كاملين في الجربة نحكيو على ساري مزينة برشا سانشاين الجربة اوف من 31 جويلية حتى 2 اوت دونك ثلاثة ايام باش يكون عندكم اكسي غراتوي ثلاثة ايام اي زوز من الناس باش تمشيو ثلاثة ايام الجربة بلاش ما تخمم في حتى شيء تخمم جوست انت امورك غاديك فازيتك وكل شيء اما علينا احنا الجو علينا احنا الثلاث ايام كاملين دونك باش يكون جمعه سبت وحد 31 جولي حتى 2 اوت باش تلقاو بارادوكس باش تلقاو في اللاين اب خليل عني بفراس كوبي غاسين غزويني تريكي مادي مغراوي جوس علي داي ديلي حازم نويرا ميلكي بيلز بارادوكس بارادوكس باش يكون الجيست لانفيتي نتاع ليديسيون هذايا نتاع الجربه اوف سانشاين اللي باش يجينا من بلجيكا دونك سهل برشا عليك انت تبعثي ميساج على واتساب موزيك فين 23 513 00 وتنجم تكون مربحين من بعد ما العشرة ونص نتاع الليل نوعنو مش على اسم الفائز واحد اما على زوز فايزين اللي باش يتعديو معنا ويجربوا الحظ نتاعهم في الغود لا شانس اذا الكل من بعد لحظة تم قبل نهيت نبداو بالموزيكا ده مش نبداو نكملوا بالموزيكا المقصود بنين برشا والمقصود زي تعرف اكثر وقت اللي كارل كوكس عمل الغوميكس للتيتر ده داير اليوم عيد ميلاد كارل كوكس والله

مالي برشا قولوا له ان شاء الله كل عام اي روح روح ستة مالي برشا دونك عيد ميلاد اليوم عمل ريميكس للتيتر هذا باش نسمعكم فيرسيون اوريجينال نتاع نينين توس هذا المغسول ومي فيندر المغسول يضرب برشا المغسول يشطحنا عليه برشا عملنا عليه جو برشا رجعنا من بعد شويه

0: شكو باري ها مغسول خلتنا حتى العشر غير أربعة تو على موزيك اف ام ميديا بي اور. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. نايو قايد فازة من فازيتيا
1: فازيتيا.

0: كي نقولوا بلاد المناقل، بلاد الشوكولاتة، بلاد روجي فيديرير، بلاد الجرير، وبلاد لي كونت ان بانك المخبين، جي في بالكم فورسيمون سويسرا. ماهيش معقده برشا. سويسرا زادة معروفة بالنوتراليتي نتاعها الحيد نتاعها، اللي هو واحد من المبادئ الرئيسية في سياسة سويسرا الخارجية، معناتها ما تشارك في حتى حرب مسلحة بين الدول الأخرى، وزادة سياسة مفروضة ذاتية دائمة وتعملت لضمان الأمن الخارجي وتعزيز السلام العالمي. أما كيفاش خلطت للحيد هذا وشنو صار تاريخيا باش وصلت للمبدأ هذايا وباش وصلت تتبنى الحكاية هذه؟ يزمني نعم بيكم رحلة طويلة في التاريخ. السبب الكبير ان غراند بارتي هي فرنسا. ها شو مدخل فرنسا بخنفسلكم. في اخر القرون الوسطى لي ميرسونير سويس كانوا اقوى واحسن لي كومباتون في اوروبا. دايور تم انتدابهم من طرف الدوشي دو ميلان باش يحميهم قدام الجيش نتاع فرانسوا برومييه والحلفاء نتاعو. المواجهه صارت في 1515 خلال الحرب الشهيره لباتاي دو ماغنيان في السوديست نتاع ميلان، حرب دمويه كبيره 16000 قتيل في يومين فقط، ولهنا لو دو فرانس خرج منتصر. يخي الزم على سويسرا من خلال معاده باش تكون مع فرنسا ومنع سويسرا باش تهاجمو، وهذه باش تكون بدايه النوتراليتي اللي باش تكون امبوزي معناتها مفروضه على فرنسا. لكن زوز قرون من بعد مرة أخرى بسبب فرنسا سويسرا باش تلقى روحها في كونفلي جديد. المرة هذه في 1798 فرنسا غزات سويسرا وجبرتها باش تحارب معها خلال حروب نابليون، لي غير نابليونيان. وبالتالي لهنا سويسرا ما عندهاش حل آخر، قبلت. أما المرة هذه الفرنسيس خسروا، وسويسرا القات ستاتيو متاعها يتقرر في الكونغري دو فيين في سنة 1815. وبش يتقرر من طرف المنتصرين منهم انجلترا وروسيا اللي قروا بالنوتراليتي بيربيتويل دو لا سويس، الحيد الدائمه والابدي اذا كان نجم نستعمل الترجمه هذه. وبالتالي اون غوتور ضمنوا لها عدم المساس وعدم انتهاك التريتوار نتاعها. من وقت داير ما دخلت في حتى حرب، اما فما استثناءات قامت بها من خلال ديميسيون هومانيتير، كيما وقت اللي كانت حاضره في الكوسوفو ولا وقت اللي كانت حاضره في افغانستان. المره الجايه وقت اللي تسمعوا مبدا الحياد نتاع سويسرا وحكايه النوتراليتي نتاع سويسرا تعرفوا التاريخ نتاعها وشنو صار. فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعة بتسعة للنص الليل العشرة غير بعد هو لموزيك فيم. السلام عليكم الناس الكل، وكنتوا تسمعوا فينا ما تنسيوش مع العشرة نص متاع الليل فما برشا كاش، برشا فلوس، برشا ربح، فما 700 دينار، فما زوز تيكيات الكاليبسو هالكنيس تحضروا على سارية بانكو، وفما زوز تيكيات للسانشاين جربة أوف 3 أيام كاملين من 31 جويلية حتى 2 أوت نجم تربحهم انت إذا كنت بعثونا مساج واتساب على موزيك فيم. الواتساب متاع موزيك فيم 23 513 ألف. شانجمون دو ديكور، شانجمون دو بيان سوكريت هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن احمد.

نحكي على الارتيست اللي نحبها برشا، نحكي على شانتوز واكتريس الماند تولدت في 1980، هي دوريجين الماند وزيد من نيجيريا باش نبداو الحين. الشانت ان لونغ انجليز وعندها ستيل موزيكال خاص بها اللي فيه ميلانج بين السول الفولك وزيد الريغي. نوت سين نتاعها ايو، اش معناتها ايو؟ سا فو دير لا جوا. اما اون يوروبا، يوروبا اللي هي سي اون لونغ اللي موجوده في البنين في نيجيريا وحتى زيد في التوغو. والارتيست نتاعنا زيد تتكلم كورامون فرونسي وقت اللي تعمل دي انترفيو، وللامانه ارتيست نحبها ياسر على خاطر تمس عديد لي زونيفير موزيكو.

هو القوة متاع الارتيست متاعنا كونه تخرجت الالبوم متاعها في سنة 2006. إذا كننا منيش غلط الالبوم متاعها اللي عرف نجاح كبير جويفول اكزاكتومون في سنة 2006 كانت عرفت نجاح كبير برشا. 12 تيتر داروا برشا و12 تيتر تسمعوا مليح وداير كانت من الارتيست اللي النقاد قالوا لها برافو على خاطر كان الالبوم اللي فيه عديد الستيل وعديد الجانر موزيكو اسونسيلمون اكسي على السول والريغي. داير فما عديد التيتر اللي يعرفوا نجاح كبير برشا من الالبوم هذا ومن وقتها من الارتيست متاعنا باش ترسم مثلية متاعها وباش نسمعوا برشا موسيقى بنينه ليله سبيسيال. ايوه يوم دماغ افيك موسو اللي نحبه برشا موسو اللي يحكي معايا برشا وحكي معايا برشا في عديد المرات موسو نومي داون اون ماي نيز معاكم حتى نصف الليل. راجعين من بعد شويه استمتعوا بالبلاي ليست هذه وسيليكسيون سبيسيال. ايوه

0: I'm in love with les morceaux Ayou, qui est une sélection spéciale Ayou, hot sélection spéciale Ayou, et ça, ça, 50 دقيقة تومة la mosaïque FM, عندي dédicace, نحب نقوم بها. ديديكاس لادم سعدي اللي عمله 14 سنه بوه صابر وامه ايميل يتمنوا له عيد ميلاد سعيد سلموا برشا برشا على مخلص اللي يحبوها نسلموا عليه برشا صديقنا نقولوا له يا باهي ربي يخليك وميرسي على كل حاجه قوبها معنا يا صديقنا مخلص هاي بعد شويه موجز الاخبار مع خولة الكعبي سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني وما تنساوش فما 700 دينار تنجم تربحهم انت فما زيد من زوز تيكيت للجربه جربه اوف جربه سانشاين الفيستيفال باش يكون من 31 حتى ل 2 اوت 31 جويلي حتى ل 2 اوت باش يكون فما 12 دي جي منهم الجيست بارادوكس اللي باش يجي من بلجيكا دونك باش يكون مربحين مع اللي كنت تبعث لي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف وبعد ما العشرة ونص متاع الليل نعرف شكون الفايزين
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شونس أبارتي من العشرة ونص متاع الليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات
2: راديو موزايك فهم تونس الأخبار
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري مجلس نواب الشعب يصادق في جلسته الختامية لهذه الدورة على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة بقرض بقيمة 500 مليون دولار ووزيرة المالية مشكات سلامة تقول في مداخلتها أن القرض المعروض يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030 ووزيرة المالية تقول في البرلمان أن الوزارات المعنية قد شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات والمضمنة بقانون المالية على غرار وزارات المالية وأملاك الدولة وشؤون الاجتماعية مضيفة أن العمل متواصل على إعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال مصدران مطلعان يؤكدان لوكالة رويترز أن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين ويوضحان أن تشكيل التحالف لم يحسم بعد ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات البلدان ثلاثة من أفراد الأطفاء اليونانيين لقوا حتفهم أثناء مكافحة الحرائق في ظل ريح عاتية على جزيرة كريت في وقت تنتشر فيه حرائق الغابات في أنحاء أوروبا اليوم وذلك بعد أيام من الحرائق المدمرة التي اجتاحت إسبانيا وفرنسا وكان رئيس مركز الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق إن اليونان وإيطاليا ستواجهان خطرا متزايدا لاندلاع حرائق الغابات في الأسابيع المقبلة هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع في العراق التوقعات الجوية بالنسبة ليوم الغد طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية للوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال والحرارة في نفس مستويات اليوم الأربعاء نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبريس
2: الأولى في تونس
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
7: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم تعرفنا على رزنامة الموسم الجديد 26-27. بعد شوية نعطيكم مواعيد زو سوبر مش سوبر واحد, لكن خليني نعطيكم الجولة الأولى واللي تكون 22 أو 23 أوت القادم. ترجي تونسي النجم الساحلي, الملعب التونسي نادي صفاقسي, نجم المتلوي نادي الإفريقي, أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري, نادي البنزرتي مستقبل المرسى, ترجي رجيز مع الأولمبي البيجي, اتحاد بن قردان مع نادي حمام لانف, وتقدم ساقيت مع شبيبة العمران. سوبر 2021-2022 واللي تلعب بين ترجي تونسي والنادي صفاقسي, مبدئيا باش يكون الموعد 15 اوت في انتظار مصادقة الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم. السوبر هذا يتلعب تقريبا بعد 4 مواسم, وسوبر الموسم اللي تعدى بين النادي الإفريقي وترجي تونسي يتلعب 30 او 31 جانفي 2027. ترجي تونسي رجع للتمارين وتم الغاء فكرة التربص خارج الوطن, استاج باش يكون في قمرة التمارين في البارك بي, وتمارين اليوم عرفت مشاركة عادل بالطيب وكوسيلة بوعالية في البروغرام. مقابلة ودية الحزم السعودي 4 أوت, سان بيدرو 6 أوت, ومستقبل مرسى نهار 8 أوت. ترجي رجيس دخل اليوم في استاج في سوسة يتواصل حتى لنهار السبت 8 أوت, تربص يشاركوا فيه المنتدبين الجدد الكل بما فيهم حمدي العبيدي وكبا سوي وبقية المنتدبين. الأولمبي البيجي صحح للمدافع سلام الشلغومي عقد لمدة 5 مواسم. الشلغومي خريج نادي الإفريقي وقادم من النخبة من النادي الإفريقي. متوسط الميدان السابق نادي الإفريقي الملعب التونسي غازي العايدي في مفاوضات متقدمة مع نادي حمام لانف. أشرف كرير الحارس اللي عنده عديد التجارب في الرابطة المحترفة الأولى التحق بالملعب الجابسي, وهو سابع انتداب للملعب الجابسي خلال الأسبوع ذلك, كان صحح زاد البارح لي على المرزوقي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى موزايكا فام.

0: زينة ينيس يلايم نخلتو حتى نحبو ياسر مول سوذية نخلتو حتى للعشرة واربعتاش دقيقة توما موزي كفيم هذي هابي اور
1: هابي اور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنص الليل
0: ديديكاس نتاعكم يوصلونا على 23513000 داير باش نقرا من كلكو ديديكاس رابيدمون ان ميساج يجينا من عند بالحسن عمارة يقول سلام اليوم جوفيت 11 ans de mariage مع دنيا ديديكاس من عند بالحسن الأنس وآمنة للوكازيون هذيا نتمنى لكم كل الحب نتمنى لكم كل الخير داير ذكركم على 10:30 نتاع الليل فما برشا كاش فما برشا فلوس فما برشا ربح فما 700 دينار تنجم تربحهم منتي فما زوز تيكيت سهرية بنينة برشا سهرية هي مش سهرية متاع نهار لي سهرية متاع ثلاثة ايام باش تكون في جربة نحكي على جربة سانشاين جربة اوف عفوا سانشاين باش تكون من 31 جويليا حتى 2 اوت سهرية باش تلقاو فيها 12 دي جي بارادوكس باش يجي من بلجيكا سهرية من الفيستيفال خلينا نقولوا يبدا من 31 حتى 2 اوت 31 جويليا حتى 2 اوت نجم تربح دو تيكي باش تربح اكسي غراتوي ثلاثة ايام كاملين ما تخمم في حتى شيء سينام كما تنجمش تمشي الجربة خمم فيكم في فيستيفال حمامات الدولي غدوة فما السهرية مزيانة زيادة عيطة مون امور باش تكون مع كل من خليل ايبي وزيادة وداد مجمع فيغور انكونتورنابل من لونيفير ميوزيكال ماروكان اللي باش تكون موجودة دونك سهرية مزيانة برشا دونك سهرية بنينة برشا تنجمو تربحو سوا تيكي هذا سوا تيكي هذا كي نقول تيكي معناتها دو تيكي في كل مرة دونك يشوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف وبعد شوية نكتشفوا شكون ربحينا مقبل لقيت سامبل كوم سامبل
1: سامبل كوم سامبل
0: في كل مرة نسمعوكم السامبلينغ في كل مرة نفسروكم السامبلينغ خلي ساعة قبل كل شيء ذكركم وش معناتها السامبل السامبل هو تكنيك ميوزيكال انك تاخو غنية ديجا موجودة تاخو منها ليني دو باس تاخو منها ريف متاع جيتار تاخو منها غفران تاخو منها بارتي تاخو منها نوت تاخو منها ميلودي ومن بعديك تو فا لانكوربوري في غنية واحدة أخرى جديدة كومبوزيسيون جديدة خلي نبداو بالغنية الأولى

صامتين يرجع بينا للهند باش نبداو واضحين، ويرجع بينا الفيلم نتاع اكسيون من بوليود، خرج عام 1968. دونك صامتين نتاع بلاك إيد بيز صار من المورسو هذا. خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر. هيدا لي بن احمد، ماك تسمع فينا، وريني القوه نتاعك، ترى قول لي شكون سامبلي هذا، هاي ترى وريني، هاي في عقلك اني باش نزيد نسمعك المورسو، هاي خذ راحتك، وريني القوه نتاعك دالي، هاي مورسو هذا نتاع راندي ويستون، مورسو نومي ان ميموري اوف، مورسو اللي رجع بينا ل 1973 اذا كان مانيش غلط، 1973 فوالا. شكون اللي سامبل المورسو هذا وهزوا لديمونسيون واحده اخرى؟ يعني خلينا نكتشفوا.

سو ذي والونيفير نتاع المود سو ذي اعظم منه. نحكيو على ذا بروديجي ليجندير قد ما تقول ليجندير وشويه. الموصول يرجع بينا ل 1997 الموصول مي سماك موصول يعرف نجاح كبير برشا داير وبدلوا ياسر في الونيفير نتاع الموسيقى ككل. خلينا نمشيو تويكا دالي بن احمد بعثي قال لي ذا بروديجي امانه نحس دالي كيت ولا فاسكا ولا حل شازام ولا ما نعرفش مش مشكل هو طلع ما أشك في التطليعة متاعه. أي خلينا نمشيو لونيفير واحد آخر.

باهك. المرسو هذا موبي بورسولين، المرسو إيكونيك، المرسو بنين برشا بيتم معنى الكلمة. أنا باش نفصلكم تويكا، شفت اللي حكيناه سامبلينغ وكل، تو باش نعملوا ديمونستراسيون مع بعضنا باش نعرفوا المرسو هذا منين تم السامبلينغ نتاعو. هو على فكرة المرسو هذا موبي بورسولين صار سامبلينغ لثلاثة مرسوين. فما مرسو عام 1987 اسمه أوتيني جمالا مالي، وفما مرسو واحد آخر فايت فور سيرفايفل خرج عام 1961 لإرنست جولد، وفما مرسو واحد آخر ديستيني الغوميكس باي إلكترا خرج عام 1989. موبي مش يشد ثلاثة غنيات هذوما سامبل منهم حاجات وخرج المرسو هذا اسمه بورسولين. شو شوفوا الديمونستراسيون والخدمة اللي عملها موبي شي خرج المرسو هذا. Don't go malam changa.

0: Mosaic FM et Happy Hour.
1: Roue de la chance.
0: يوميا في الغد لا شانس تنجم تجرب الحظ نتاعك وفهم برشا كادوات وفهم برشا فلوس وفهم برشا كاش وفهم برشا تيكيات. يوميا زوز مسامين يجربوا الحظ نتاعهم ينجموا يربحوا برشا كادوات. والأهم من هذا أنه ما فهمش مسمع واحد أما فهم زوز مسامين وإن شاء الله يا ربي فهم زوز ربحين. مسمع لوليني جميل 36 سنة من نابل. مرحبا جميل.
2: مرحبا
0: شاولك جميل. صح لاباس بابا؟
2: طبعا
0: الأمور طيبة.
2: طيبة
0: الحمد لله. أي المطلوب منك جميل هو التركيز. به عنا 700 دينار نجم تربحهم انت. عنا زوز تيكيات لمهرجان حمامات الدولي سهرية عيد مونامور نهار الخميس 30 جويلية. وإلا عنا زوز تيكيات لسانشاين جرباوف من نهار الجمعة حتى لنهار السبت من 31 جويلية حتى الاثنين أوت 12 دي جي في جربا. عنا زيادة بالنسبة لليوم كالعادة ديديكاس نجم تربح ديديكاس نجم تربح تسمع الغنية اللي تحب عليها. اليوم عنا زوز تيك مي من إهداء موزيك فيم مي صغيرة خاطر مقطوع دونك عنا المي هني دونك تنجم تربح زوز تيك مي. وإلا خويا ما تنجم تروح إيديك فارغة. المطلوب منك هو تحسب 3-2-1 ونكتشفوا مع بعضنا العجلة شنو باش تعطي. كاي جميل عندك
2: 3-2-1
0: العجلة الدور شنو باش تعطي لصديقنا جميل اسكو باش يروح بزوز تيك مي بالزمي صغار وإلا يمشي لعيطة مونامور الحمامات ولا بيش يمشي الجربة ولا 700 دينار. بها انتي مزهر ولا في العادة؟
2: في العادة مزهر.
0: في العادة مزهر. وانتي كي كلمت في مخك شنو باش تربح؟
2: في مخي جربة زوز تيكيات جربة سانشاي.
0: في الباج فيسبوك لايف متاعنا ينجموا يشوفوا اللي انتي ربحت زوز تيكيات لي جربة في سانشاين باش يمشي من 31 حتى 2 جويليا. مبروك عليك صديقي. عندك انتي وشكون باش يمشي ولا ايه؟
2: اي انا والمدام
0: نورمال. اي برشا نورمال نورمال. السلام عليكم برشا. شكون تحب تسلم صديقنا جميل؟
2: لا نسلم على العائلة الكل، نسلم على المدام على صغاري ونسلم على أصحابي الكل اللي يعرفوني يعرفوا جمال الكل.
0: ربي يفضلهم لك. أبعث لي أمانة ميساج واتساب تويكا أبعث لي كوردوني متاعك الكل باش نتونسفيري لك بالوقت لتيكي متاعك وإن شاء الله سهرية مزينة. نعود نذكر سانشاين جيربا أوف باش تكون من 31 حتى 2 أوت 31 جويليا حتى 2 أوت سهرية باش يكون فيها 12 دي جي منهم بارادوكس من بلجيكا باش يكون فما بيلز ميلكين ويغات توينسا دوما مهدي مغراوي جوس علي دي ديلي حازم زيدا باش نلقاو تريكي غسين غزويني فراس قبي خليل عدنابي هذوما اللي باش يكونوا موجودين معاكم من نهار الجمعه حتى لنهار الاحد في جربة اوف سانشاين في جربة من 31 حتى 2 اوت. تليفون واحد اخر صديقنا عادل 49 سنه من تونس. مرحبا عادل.
3: مرحبا يا خويا اسماعيل.
0: شو عاملك يا سيدي؟
3: والله الحمد لله.
0: شو عاملك؟ الصحه الامور طيبه؟
3: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي المطلوب منك يا عادل هو التركيز. به خرجوا تسكر الجربة خليهم على جنب. قالوا زوز سكر الحمامات سهرية عيطة مونامور نهار 30 جويلية نهار الخميس بقالوا 700 دينار. قالوا زوز تيك مي صغار بيبز مي صغار خاطر كيف ما قلت المي صغير موش موجود كثرة مقطوع معناتها ستشون اوكازيون به على الاخر نجم تربح ديديكاس نجم تربح غنية تسمعها وإلا نقولوا لك حظ موفق تروح يديك فارغة. المطلوب منك يا عادل هو التركيز وتحسب لي حتى الثلاثة باش نشوفوا العجلة شنو باش تعطيك. عندك أي
3: 3-2-1
0: العجلة بعد الدور وباش نكتشف مع بعضنا الكادو نتاع صديقنا عادل شو باش يربح. عادل عادل
3: ويا
0: زوز تيك ميم غدو نجم تجي تهزهم؟
3: نجم خويا
0: خاطر ربح زوز تيك مي صغار ما نجموش نقولوا على الماركة. زوز تيك مي صغار من اهداء موزيك فيم. سلم عليك برشا عادل. للاسف ما خطفتش. علاش كنت تحب تسلم عادل؟
3: سلم على خويا بابا زوجتي صحابي تاكسيات الكل زملائي الكل
0: سلموا عليهم برشا برشا ربيك على روحك طريق السلام. انت مروح توا ولا مازلت تخدم؟
3: لا لا خويا نخدم
0: حتى الوقت ايش تقعد تخدم؟
3: حتى 5 تاع الصباح نخدم بالليل.
0: به كي نعطيك 200 دينار تروح ولا تزيد تقعد تخدم؟
3: لا لا خويا نخدم على روحي.
0: به وكي نعطيك 200 دينار تروح ولا تقعد تخدم؟
3: نخدم خويا نخدم نخدم على روحي.
0: كي نعطيك 300 دينار تقعد ولا تروح؟
3: خويا انا نبقى نخدم على روحي.
0: كي نعطيك 400 دينار تقعد ولا تروح؟
3: نخدم خويا على روحي.
0: كي نعطيك 500 دينار تقعد ولا تروح؟
3: نخدم يا اخوي.
0: كي نعطيك 600 دينار تقعد ولا تروح؟
3: نخدم يا اخوي.
0: كي نعطيك 700 دينار تخدم ولا تروح؟
3: لا اخوي نروح.
0: نروح 700 دينار مبروك.
3: عايش مزيك.
0: تعرف كيف خلي نخر تقولهم انا ماكش باش تخلو الفلوس. سي اخوي براو على روحك. 700 دينار من هذه موزيك فين باش نزيدك في السيكر اخرين تمشي غدوه المهرجان حمامات سهريه تعيطة مون امور. هلا معك يا عادل. هلا
3: معك.
0: سلام سيبون جوك بيه. سلام عليك برشا عادل. رد بالك على روك صديقي. 700 دينار من ايدي موزيك فيم. عادل امان عاود ابعثي ميساج على واتساب باش نعاود ابعثك لي تيكي و بيان سور تجي في الايامات هذوما تاخو الفلوس نتاعك في الاوقات الاداريه كالعاده من 9 حتى مساء ولا حتى مساعتين. انتوكا مبروك صافي بليزير تخرجوا الفلوس اخيرا خرجوا الفلوس شهر كامل ما حبتش الكانيوتا تخرج السنة القادمة وصلنا المليون وصلنا المليون بعديك خرجنا 200 توي كم خرجت الكانيوتا 700 دينار مشيت لصديقنا عادل وبالله بارامي موكازيون سلام برشا على الناس اللي تخدم في الليل حتى الخمسة نتاع الصباح ستة نتاع الصباح صبحة يا ربي ربي باش نجم تروح بالقوت نتاعها لصغارها ولا عائلتها وباش معناتها تكون امورها فينونسيرمون ولا باش تقول مياسرة ومرتاحة في الوقت الحالي قد ما تخدم وقد ما تصبح وقد ما درشي وشوف تخل تشوف ليه. وتوكا مبروك عليك صديقنا عادل 700 دينار من هذه موزايك فيمز وساكر سهرية عيطة مون امور في مهرجان حمامات الدولي وصديقنا جميل من نابل كان ربح زوز ساكر لسانشاين تشيربا اوف من 31 جويليا حتى 2 اوت بالنسبة لليلة. شمعنا كملنا غدوة ابتداء من 9 متاع الليل تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم جودي بيان لي جو كملنا سهرية مزيد حتى نصف الليلة.
1: Roue de la chance. Happy hour. Mettez le chemin. Mettez ça. Mettez ça. Le nous salille.
0: بعد شوية نقابلوا في دي جي نيوز نعملوا طالة لآخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك نعملوا طالة كالعادة شو مجي شو اللي تندانس شو الحاجات اللي قاعدة تتسمع برشا في كل مرة نحاول نسمعكم دي موسو مازالوا مخرجوش اللي هما في الفاز متاع لبخي كوموند ولا هما في الفاز متاع لبري أوردر. طريق السلامة للجميع ردوا بالكم على رواحكم سلموا عليكم الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا نجموا تبعثونا لديديكاس متاعكم لميساج متاعكم أي حاجة تحب تحكيها حاجة تحب تعبر عليها ابعثينا على واتساب موسيقى كفيم 23 513 ألف ومبعد شوية نقرأوا لي ديدي كاسم تيعكم بس باسكال مش عليني نور الشمس رجعين بعد شوية

ديما نشك في اسم الغنية سحرني ولا سهراني. هي بتوفيق المفيد العشرة وتسعة دقيقة هتوم على موزاي كفيم. سلام عليكم ناس كل ما كنتوا تسمعوا فينا من داخل وخارج الوطن العزيز. ردوا بالكم على رواحكم 23513 نلف. إذا كان عندكم دي ديديكاس، إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا نحكيوا فيهم دعواتوا لي مساجاتكم بعد شوية نقراهم. العشرة وتسعة واربعين دقيقة هتوم على موزاي كفيم. شانجمون دو ديكور شانجمون دو أمبيانس تو تسويت. دي جي نيوز دي جي نيوز كما العادة نعملو طلع لاخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الالكترونيك. اون ديمار افيك ان مورسو بريفو باش يخرج نهار 21 اوت 2028، مازال في الفاز متاع البري اوردر متاع البري كوموند. بلي اللي يعرف الدي جي هذا اسمه تفيفحة، دي جي تونسي بزار. راني اكتشفت نقرا فيه الاسم تفيفحة، قريته بالانجلي ما قريتوش بالتونسي، معناتها قلت في باليش اللي هو التونسي. بريف اون توكا نكتشف من بعد اللي هو تونسي. دونك اللي يعرف تفيفحة قول راك عندك مورسو بنين برشا وراه باش تعدى في موزايك تويكا وباش يخرج في اللابيل ريتميكا مورسو دو جونغ افرو هاوس. مورسو يجينا من عند فيفحة نومي انجوما.

Bir Hot Fingers نحكيو على الموسيقى The Music يجينا من عند الإنجليزي أليكس كينجي الموسيقى بنين برشا مي شما بين الديب والتيك أما غيون تي أكثر تيك هاوس الموسيقى بنين برشا

توني بعدو أمي شما بيل ميلوديك هاوس والديب هاوس فما دي زانفلونس أورغانيك وفما بروغريسيون دوس إيديال هكا باش تبدا بها السهرية نتاعك. مغسول ومي أمستردام مغسول جينا من عند ميوزيك بي عندي جيم من فرنسا خرج التيتر في لابيل ميلوديز من ألبوم سامحوني أن تيتر بنين برشا

وقتلي سينا ام دي جي برودكتريس دوريجين موريسيان تتقابل مع جنوبي برودكتور بريتانيك مع بعضهم ما يخرجوا كنا مغصوبين دير كولابوراسيون كان خرجت في 29 ماي 2026 لابل اسمه كوسميكا ميوزيك مغصونه مي فيس انذا دي ستيل ولا جانر موزيكال متاع التيتر هذايا مي شومان بين النو ديسكو بين السولفول هاوس مغصودي خلاتكم حتى حديش

0: service. Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ouais, l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب سلطة الأشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى المستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. والنقابات تدعو إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. ونقابات قطاع الصحة العمومية تدعو في بيان مشترك إلى إجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة. وزيرة المالية مشكات سلامة توضح اليوم في جلسة بالبرلمان بخصوص الفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، وتبين وجود بعض الإشكاليات التطبيقية التي ما تزال مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. ووزيرة المالية تؤكد أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، مبرزة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن أصبح حتميا. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس لم يحسم بعد طبيعة أو حجم الضربة التي يعتزم تنفيذها، ولا يزال يدرس خياراته، لكنه يميل إلى التصعيد في التعامل مع إيران. نهاية الموجز، خدمته لكم حول الكعب. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Happy Hour. من 2 الجمعة من 9 إلى 11 الليل. إسماعيل بن عيسى. موزايك FM.

0: هذا لقيت هذا يعني بينا فواياج بنين برشا في بن الموسيقى الشرقية من الكيتش بايسليم تلقاوه يوميا في أبياور لحديش وخمسة انتم على موسيقى فيلم شانجمان دو ديكور شانجمان دو أمبيانس وقيت جينيراسيون
1: أبياور من الثلاثين الجمعة من التسعة للنص الليل
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three, four.
0: نحكي على ان جور موزيكال ظهر في ليزاني 60 بفضل دي زارتيس كيما فاميلي ستون عفوا سلاي اند فاميلي ستون ولا زاده جورج كلينتون ولا حتى زاده جيمس براون ليكونيك اللي كان ورا ليسور نتاع الجور موزيكال هذا نحكي على الفانك اللي هو ان جور موزيكال افرو امريكان معروف بالجروف بالباس اللي تكون بريدومينانت وخاصه لي ريتم اللي يكونوا سانكوبي هذوما الكل ما ينجموا يعطيونا كريزولتا بنين باش نحوسوا بيكم في بان الموزيكا اللي تجينا من لوني في الأذين بشارجوا في الأزاني 60, 70, 80, 90 ليستة طويلة من شيك من Earth, Wind and Fire من جيمس براون ليكونيك المقصود ذي قراب رجعين بعد شوية

0: génération.
1: Les plus grandes chansons funk de tous les temps.
2: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بنلوى ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام
3: الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يعتبر أن تأمين حاجيات القطاع من الأسمدة الكيميائية يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج ويدعو إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لضمان توفيرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد التي تتلائم مع الرزنامة الزراعية بما يساهم في تحسين الإنتاجية وإنجاح الموسم الفلاحي. مجلس نواب الشعب يصادق في جلسته الختامية لهذه الدورة على مشروع الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة من خلال قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7% خلال اجتماعه أمس الأربعاء. دوليا صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين وأن وزارة الحرب على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة. ومسؤول إسرائيلي يؤكد لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وقد بحث ثلاثة مسارات بشأن إيران تتلخص في اتفاق وضغوط اقتصادية أو هجوم عسكري واسع. والمتحدث ذاته يقول إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة بشكل مؤكد وذلك بعد أن كانت تقارير قد تحدثت عن احتمال وفاته جراء إصابته في الغارات التي أدت إلى مقتل والده المرشد السابق علي خامنئي في بداية الحرب. هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع في العراق. مصدران مطلعان يؤكدان لرويترز أن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين ويوضحان أن تشكيل التحالف لم يحسم بعد ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات البلدان. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس
2: موزايك اف ام ريترو نايت

Went to the store and forgot the money.